0: إذاعة سام، لأنه جمهور واعي قوي قوي قوي، ودائما بنستفيد من مشاركاته. تميناه
1: أكيد أكيد، تميناه كيف؟

0: الله يا استاذ عبد الله كان يعجبني هؤلاء الناس اللي يتعلموا من الواقع، والناس اللي بيقوموا بمسؤوليتهم وينصحوا ويوجهوا ويشيروا.
1: حلو حلو قوي. كيف من واقعنا، من واقعنا المعاش ومن اماكن احنا بنسير فيها كلنا ونحتك بها، واحنا من جملة الناس والى الناس.
0: شوف في فرصة مثل ما بيجي رمضان يعني يزداد الناس فيه تقوى لله سبحانه وتعالى وطهارة نفوس، ايضا في الربيع المحمد يجب ان
1: مهم.
0: نكون اكثر طهارة في ابداننا في بيئتنا
1: وعلى مدى العام.
0: وعلى مدى العام هي منها محطة، هي محطة من المحطات. مثلا شوف احنا مقبلين على الفعاليات، هذا الفعاليات التحضيرية للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، والفعالية الكبرى في 12 ربيع، سواء في الساحات الكبرى يوم 12 ربيع أو في الفعاليات التحضيرية. لما بدخلي من الساحة أنت بتجي تفكر كيف قاعد المكان اللي احتفلنا فيه. بيننا وبينكم يا يمنيين، مثلا مثلا التبيب، القوارير، المشمعات، الخذلات، البرتقال، يعني أقصد أنا عن نفسي والله الذي لا إله إلا هو لو ما يصير ساحة الاحتفال في المولد النبوي فعالية تحضيرية في حي ولا في حارة ولا في يوم، أنا عن نفسي أنا كمسلم والله العظيم إني أستحي. مش لا يقولون الناس حتى أنت على ذي من رسول الله، أنا سارح عند رسول الله، أقسم بالله إني أخزن لهم شمعي، أخزن وأنا في مدينة 70 في 12 ربيع ولا في الفعالية التحضيرية إني فعلي كيس وأخزن لداخل الكيس حكيم، استحي انه حتى تنكعدون ان اشعر ورقه جات ولا مع انه قدو جات ما نقول لك شنو بالزكاه. انا في حضره رسول، انا ضيف رسول الله، دبت ما اكملها اقسم بالله ما اطرحها جنبي ولا دعم واني ادخلها كيسي اي حاجه ورقه اقوم ما به في بقعتي ولا حاجه. ليش؟ احتراما لرسول الله.
1: وكذلك على مستوى الجانب الاخر ايضا،
0: أنا
1: من التنظيم، من عدم الازدحام، من المشاركة.
0: أكمل هي النقطة بس. لما بنقوم بنقول هذا التبيب كلها وهذا البزقب كلها وهذا القوارير كلها وهذا المشمعات كلها، يعني من هي؟ منك ومنك ومنه ومنه، وما بنتزكيش نفسي. بس لو كل واحد بيفكر في هذا التفكير أن أنت حضرة رسول الله، أنت ضيف رسول الله، احتراما له، تعزيرا له، توقيرا له، يعني ما رجمت شقات، ارجم في بقية الأيام طبيعي عن جابر، لكن في يوم المولد النبوي وأنت في حضرة رسول الله إحنا سمعنا تقول في ديوانة، في ديوانة أرجم دبع، أرجم بزقة، أرجم بقات بقورك جن عفا، ما هو هذا؟ ولو كل واحد فكر هذا التفكير، ومش معنى أنت إحنا اللي بيسمعني قد يقتنع، قد تقتنع أنت. طيب بنعقل خبرتك اللي عجبنا أنت جابر ومغطوم أنتم مخزنين بعد الغداء، قولهم يعني يا خلق الله سمعنا كذا، تقول والله انه صدق يعني واحد احنا بس اقل شيء احنا، وكل واحد يحاكي نفسه، يحاكي خبرته في الجروب في الديوان في ده في المفردات كل. تخيلوا لو وصل هذا الوعي عند الناس جمع، هذا فيما يخص صحه المولد النبوي الشريف، وعلى مثلها فقس مثل ما قال سعد الله، وعلى مدار عام محطه، محطه نرتقي فيها بسلوكنا باخلاقنا بقيمنا الاسلاميه. في يوم المولد كما ذكرت الازدحام،
1: عدم التنظيم،
0: بعض الناس يعني ما هو الوعي، الوعي الوعي، والناس بيجودوا دين يوم المولد محبين، بس التوعية. المطاعم، المطاعم يعني احنا اللي بنخلي صاحب المطعم يحترم نفسه وينظف، ولا احنا جغري مثلا بتصير مطعم وسخ قدر صراصير الكذا،
1: ما بتصيرش.
0: طيب هو بيستمر بيجي غيرك، طيب ليش ما حاكي؟ مش يقول يا وعذا الوسخ الله اجمع أبوابه هرب موال، لا لا لا، كله يا أخي اتقي الله، تجي أنت مسلم أنت نظيف، النظافة من الإيمان، النظافة من الإيمان. أبنائك حتى في الحارة إذا أبنائك بيغسلوا يديهم بينظفون ما يجون بين التراب من بين الجبايب بين المجمعات بين القلال، لكن به الناس في الحارة تجهل من أبناء جيرانك تبترهم مسخين ولا تحاكيهم، كلهم يا أبني ما قلس كسكيدك، الله مستعان أنت مسلم، ما هو هذا سكاب أفراك، عيب رسول الله كان يقلي مظافره كان كذا، وانت ابن فلان
1: بتأثر فيه، بتأثر فيه اكثر من ابوه، بتأثر فيه
0: انت ربي ابني وانا ربي ابنك،
1: ايوه بحلا باسلوب لطيف، يجلس يتذكرك مدى حياته.
0: اقصد السؤال الذي احنا ما عندنا، احنا غير احنا بنلفت انتباه سؤالنا يا مستمعين
1: قبل ان تطرح السؤال، وما ما ما بنتكلم عن ساحات الرجال، هو ذاته على ساحة النساء.
0: آه.
1: يعني الذي بيضيع عن الجهال، الازدحام، الكذا، عدم النظافة. والنظافة جزء مهم كبير جدا، باعتبار ان انت ربت بيت وقائدة البيت، فضروري تكوني قائدة البيت ايضا اينما كنتي، في ساحة، في اطفائية، خارج كذا. ازعجني يعني الاهل كان معاهم رحلة او كذا او هذا، وبعدها دخلوا بيت لهم يعني معونة وكذا، وبيتكلموا انهم كيف غادروا من هذا المكان، وانا تألمت اقسم بالله. قلت كان الاولى انه ما بش عاقل، ما بش عاقل يعني انه كان يعقلكم يقول لكم ما يصبرش هذا، ما كذا، ما يعني على مستوى، على مستوى النظافة، على مستوى بعدها
0: مثلا بعض
1: انت بتجسد اسرتك، بتجسد بيئتك، بيتك.
0: سنع كدا. عندنا سنع اللي في الشمال الجنوب الغربي لصنعاء، صنعاء منطقة سياحية واشجار وغيور. انا مرسرت انا ورجيها وكذا، تألمت ألم شجرة شجرة يعني صاحب القريب بيبسرها سعم ابنه بيربوها تربية هكذا، ويسمحوا لكم تدخلوا داكلوا وتغدوا، يقوموا العلب حق التونة، حق الزبادي، حق الداء، المشمعات، باقي الغداء، باقي
1: بأمانة بأمانة. هذا قلة الذوق، هذا قلة الذوق، قلة الذوق، بالترجم انه لا عندك
0: عزك الله وعز الله سامعين، خلونا نقولها بصراحة عشان ندرب قباحة هذا الفعل. الحفاظة عزك الله أقسم لك بالله إنه تحت الشجر
1: يا عيبة
0: والله
1: ما هو سابر.
0: عندنا مثلا صلاة البلاد، صلاة شباب كوكب المحوي، يقوم يعني قلت لك المعلبات، البقايا، الخذلات، ومه، وفوق هذا عزك الله وش أقولها كذا، وبدون تحفظ الحفاظة أقسم لك بالله إنه يخليك تحت الشجر.
1: ما هو سابر. حتى في الحديدة على على ساحل البحر
0: في الكورنيش يرجموا
1: كل حاجة، يرجموا كل حاجة. فهذه احنا شي نتكلم عن النظافة، هل هو سلوك، هل هو
0: النظافة وأثرها في صحتنا، صحتك يعني معنوياتك كمسلم وصحتك كمسلم كفرد مسلم، صحة المجتمع.
1: وهي شراكة، شراكة، لأنه لما تحافظ على النظافة بتحافظ على صحتك وصحة الآخرين من حولك بمنتهى البساطة.
0: السؤال يا مستمعينا، دقيقة لكل متصل أو متصلة حول ذي الموضوع وآثاره على واقعك كمسلم وعلى صحتك. النظافة، النظافة البدنية والبيئية من حولك، في مطعم، في شارع، في مقيل، في بستان، في شجرة، في رملة ساحل، هل هي سلوك أم ثقافة أم صميم
1: أم هذا الثلاثة كلهم؟
0: قل لنا رأيك، ما نقول لك كل كذا وكل كذا، خلونا نسمع من المجتمع. يعني
1: صوت
0: ما
1: الناس.
0: هو قال له جاء له نزلة بكتيرية في المعدة، عزك الله يعني سهلة. ما هو قال
1: مرض.
0: لك قال لك جاء له تلوث، تلوث لغبث، ما هو لغبث، ما أكلت، ما صرنا دخلنا البوفيت، دخلنا مطعم مدريد، دخلنا ها جرينا مدري ماذاكو، ما هو قال بي ماذاكو، ما غسلش وصل، ما غسلش وبعدها قالوا المستشفيات ملا، الطوارئ ملا، قالوا كوليرا، قالوا مات
1: مرض.
0: إذا الإنسان عدو نفسه، ما تفعل وزارة الصحة. صفر واحد،
1: النظافة من الإيمان
0: يا هل حارتنا، من الإيمان،
1: من الإيمان.
0: صفر واحد
1: يعني من دينك، من دينك
0: مباشر بدون مضيئة. النظافة من الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان، يعني سعادة يقول الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الصيام من الإيمان، النظافة من الإيمان، من الصحة. دقيقة لكل متصل أو متصلة، دقيقة واحدة وتحفر صلى الذي بعده. هنستقبل اتصالات على الرقم 01-322-6-5-3. نعيد الرقم 01-322-6-5-3.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية ندين ونستنكر بأشد العبارات ما يقوم به العدو الأمريكي الشيطان الأكبر من إساءات أو إحراج القرآن الكريم والمصحف الشريف. أيضا ونوجه رسالتنا الأخوة المقرر بهم في صفوف الأعداء ونقول لهم نتمنى منكم أن تركزوا فقط على هذه النقطة فقط إن كنتم مسلمين أو تنتمون إلى أمة محمد النبي الشريف. فهل هذا هو يرضيكم أن تكونوا في صف أولئك الطغاة المجرمين الموالين لمن يحرق القرآن الكريم ويقوم بالاعتداء عليه والإساءات إلى رسول الله وإلى الكعبة الشريفة وغيرها من الإساءات؟ فهل هذا يرضيكم؟ أما اليمنيين وقائدهم فهم شرفاء، فهم أمة مسلمة أيضا، وهم القائمين بالعدل وهم أحرار ويريدون الحرية لهم ولأبنائهم ولبلدهم، ودفاعهم عن شعبهم ليس منهم تكبر أو تجبر، إنما يريدون الحرية والعزة ويبقوا أحرار وسيعيشون أحرار وسيموتون أحرار. فنتمنى منكم ومن كل مجندا في صف هؤلاء الطغاة العودة إلى الله وإلى رسوله والاستنكار لما يقوم به أولئك الأعداء الإحراج والإساءة أو الاعتداء على القرآن الكريم. أيضا ونوجه الشكر وألف شكر للأخوة الداعمين المنتجين المساهمين في سبيل الله ودعما للقوات المسلحة اليمنية، ونقول لهم روحنا وأرواحنا وأولادنا وكل ما نملك إذا أيديكم الدائمة وإذا

معاك عبد الله ابو طالب. بالنسبه لموضوع النظافه حقيقه الموضوع يعني كان طرح في محل للامانه، يعني طرح يعني في قضيه بنعاني منها الشوارع عندما يفتح الطاقة من الدور الثاني أو الثالث ويرمي الزبالة لا وسط الشارع. يا حم أنت مسلم، أنت مسلم بتصلي يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، قلبك طاهر قلبك نظيف، كيف تضرب الوساخ والقذارة حولك ولا في شارعك ولا حول بيتك ولا حول مزرعتك ولا حول المكان اللي انت جالس فيه او في فعالية او فيه. اتق الله النظافة من الايمان. ولا في الجامع عندما تتنخ شتياب صراحة تتنخع لا داخل وسط الطاقة حق الجامع ولا للصحة حق الجامع ولا لزوة الجامع ولا في محكمة ولا فيه اين ما كنت تكون. الانسان يتق الله ويراقب الله، النظافة شيء مطلوب. هل عندما تقابل الله وانت نظيف ولا تقابل الله وانت وسخ؟ عندما تصلي الطهارة هي من النظافة أيضا، الطهارة هي يعني بعض الناس يقول لك هيا بيجي لك من الشارع ولا من الورشة ودخل يصلي بوسط الجامع وفراش الجامع وحكى البدلة حكى الهندسة أو حكى العمل أو من وساخ من زيت من تراب ولا داخل الجامع. اتق الله أخي، حرام عليك، ما أجي صدق كلام. خيرة الله وحسن كل خير. الله يهدينا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

النبوي صباح الصلاة على النبي، جمعتكم مباركة، ونهني سيدي وقائدي وقدوتي السيد عبد الملك بدر الدين العودي بهذا قدوم المولد النبوي، ونقول لأخواننا النظافة من الإيمان والقذارة من الشيطان، ما بيننا وبين الشيطان للنظافة، وهذا القدر يحرق القرآن، لا له دين ولا له ميثاق ولا هي جديدة ولا هي جديدة على مسامعنا جرائمهم. نفتخر ان احنا نقوم على القرآن، ونفتخر بالنظافة. لا تزعق ولا تدوم ولا تشقر، ولا أن تصلى على النبي كثر بالبخور والعطور والصلاة على النبي. فش يقول رحم الله والدك يا مصلي على النبي، يا مذكر بصلاة على النبي حتى تظل مشقوري. الصلاة على النبي وفي حضور المولد النبوي يكثر الواحد المشاقر، يكثر الصلاة على النبي، يكثر البخور، لا يفعل شمة، يقاوم حسب الله صام يوم. ونهني ونبارك أخواننا على هذه الانتصارات العظيمة، ونهني المجاهدين الثابتين الصادقين، ونقول جمعتكم مباركة. أم أمير الدين الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود وعلى آل سعود ألف لعنة، النصر للإسلام، ولكم تحية جميعا.

0: الزيادة من دليل علو. موضوع النظافة هو موضوع مهم في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. الجانب الروحي من النظافة في الجسم في المكان وفي الأماكن، وكذلك نظافة المرتزقة في كل مكان. والموضوع الثاني قال الله تعالى: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فمن هذه الآية نتذكر ونتأمل كيف كانت بداية المسيرة القرآنية. قليل مستضعفون، للشهيد القائد رحمه الله السيد حسن بدر الدين الحوثي رحمة الله عليه، ومن معه قليل مستضعفون بعض الأصابع، وفي الجانب المادي ليس لديهم إلا الشيء القليل والبسيط، وكذلك في جانب السلاح إلا أنه وجدت قبل الله فهي الأساس وهي مستعلة السراء. فإذا وجدت قبل الله أتى من الله التأييد والنصر والرزق. فمن مراء وحروبها الظالمة على المجاهدي في الحروب السف نصر الله المجاهدي، ثم الإنصار في دخول صنعاء وإعلان الثورة. بعد دخول صنعاء والمناطق المحررة ثم الإنصار على عاصفة الحج، ثم الإنصار على عاصفة الإزدهار، ثم الإنصار على رئيس الكفر الأمريكا وإحراق وضرب حاملات الطائرة فخر الصناعة الأمريكية، وكذلك محاصرة العدو السعودي في البحر الأحمر وضرب مطاراته وملابع النفط في أرامكو. كل هذه الإنصارات تزيدنا حمدا وشكرا لله على نصره للمؤمنين المجاهدين. أما الطرف الآخر هم الأعراب المنافقين من قال الله تعالى فيهم: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فالعدو السعودي عليه أن يتفهم هذه الآيات إن كان له عقل، ويعلم أنه في عقوبة من الله وعقوبة من الناس بسبب أعماله أعمال اليهود والنصارى. فمناسبة المولد النبوي الشريف مناسبة تأثيب الانتصار في كل عام، وإن شاء الله فيما بعد المولد ليس كما قبله. ونظلمكم دائما احتفل يا لبن وميلاد طاهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أول وقبل كل شيء تبدأ من البيت، من الأب والأم اللي بيخلق لكم أمام ابن الجاهل. والأب هو الأب الأب يأخذ لكم أمه وقت ما قد سايرين صلي صلاة الفجر ولا سايرين عمل بالزهلة محلها الرئيسي. هذه الواحدة. الثاني شيء من المدرسة، من الحارة، عاد الحارة إيش وظيفته إلا بس الخادم وحق الخادم يخرج يوم من بيت فلان يطول على الحارة كل يوم على بيت أي واحد يروي الزبالة يا جماعة نشتغل الكل. وثاني شيء وأعظم طهارة نظافة، ننظف المكاتب الحكومية من المحطلي. والله مش يريد حق نظافة، يعني حق أم النظافة يبيع المكانس عيني عينك ويبيع العربية عيني عينك، وأنا مثل على كلامي ومن جاء أنا أثبت. لهذا نتكاتف، وأعظم نظافة وأعظم هذا نطهر الجزيرة العربية من بني سعود وبعدها من التواجد الأمريكي وكل شيء يثبت. وجمعتكم مباركة يا حمود ويا عبد الله ويا كل حر ويا كل صامت. محمد بن عبد الله هو الطهارة، هو الطهر، هو القوة، هو السمو. ما بيقدروش، والله ما بيقدروا. هو نفس الرحمن، والمسألة مسألة وقت. نقول لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، الله أكبر. علمة أمريكا، علمة إسرائيل، اللعنة على اليهود النصر الإسلام، ولا مبطل ولا منبطح ولا مرتزق ولا مسعود ولا أمريكي. الله معكم.

0: بس من نظافة الإشلاء، نظافة الفيدي، نظافة الشارع، نظافة كل مكان. وأنا أهلي القوة الشرقية الطائرة مسيرة تبعاتي ويقول التحرية معكم أختكم تجينا من عمرة عمران في الإشلاء دارت بيتر فرزل كده قوية يحفظكم ربي وينبور قلوبكم بهذا الدين العظيم للإشلاء، فإن الذي يحرقه القرآن يحرقه الله يوم القيامة، والعرب تتفرق لا تقول هذا حرام، وأن السين كل الشعب اليمني أخرجوا خرجة جيدة فسات عينه في السفات المحافظة، هذا الدين العظيم ما يحرقش القرآن ولا ينظف نفسه ولا ينظف بيته ولا ينظف شوارعه، هذا مش من الإشلاء ويتفرجوا على الحريق القرآن، هذا الكلاب الخونة المجرمين نقول لهم اوبهوا على دينكم اوبهوا على قرآنكم اوبهوا على حفاظتكم على القرآن الكريم من أطفالنا من بناتنا من أنا هذا فينا عظيم يقرأ القرآن يتكبر ويستغفر ويفعل كل حاجة لا نتركش أبدا يا الله ينور قلوبكم ونقول الله أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل اللعنة على اليهود النسل الإسلام
1: النظافة يا الحرجنا من الإيماء النظافة يا الحرجنا

0: المضاف فيها لحرفنا من الإيمان من كلماتك يا صاحبي.
1: أي اللي إحنا أول كامل بعد لما نقل أعتقد ما أذكرش من هو الشاعر كتبنا إحنا.
0: كان واحد مشارك لك أيها.
1: كتبنا كتبتها في محاضرة الدمار كنا أنا والسلام عبد العظيم عز الدين.
0: هي فرصة إنه نقول له سلام الله عليه.
1: والأخ إبراهيم الماخذي في عرس الأخ العزيز عبد الوهاب المهدي في دمار بعدها بيقول الأستاذ عبد العظيم إحنا فوق السيارة مروحين صنعاء. قال لا لا لا لا لا لا لا لا بسرعة موت. قلت ما اكتب لي العادة هي. قلت لما قال ذا الحين ما نوصل صنع الله ننشدها.
0: سلام الله عليه.
1: استرعت العظيم مراقي للأمانة ومبدع وسبحان الله.
0: وصادق.
1: صادق للأمانة وكريم. أنا جربتك قال جرب صاحبك في السفر. درافقناه في
0: تعرفنا عليه في السفر.
1: ايه في جلست شوف احنا نلتقي في الفعاليات والكذا في مناسبات لكن انك تجلس معه ومش لا يوم ولا يومين ولا اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ولا شهرين
0: عشرة.
1: اي في جلسنا في الهند واعتقد ايضا في يمكن ما ادري اين مرة في دولة ثانية. المهم جمعة جلسنا في شقة واحدة وتسايرنا وتزاملنا يعني تعرف الأمانة ما بش بعض الحين يمكن فعل أسبوع أسبوعين شهر وبعدها كل واحد يعرف طبيعة الثاني. أي هذاك وعبد العظيم عز الدين من الحين من الحين سرنا مواجينا بلطفه ما يقول لك إنه الكبير ولا لأنه الكذا ما
0: بلاه قريب متواضع.
1: أي قلت لك مثلا تقول له عبد العظيم تيلي الشهر يقول يلا بعدكم بسم الله يلا هي ويجيب كل محبة. وكريم ما بش ال تبصر العزيز كل واحد يهم كل واحد يحسابه ما باش بس قدم يعني والآخرون كذلك. بس أنا بنكلمك من عبد العظيم الآن ما باش إنه أنا أتيت كذا باقي عندكم ما يعني كريم
0: سلام الله
1: ودود عطل عطل حيفي لما سافرت معه أكثر من مرة في أكثر من محافظة. أنا بشوف حكم عملك وطبيعة عمل بنجي الحلقة كذا لكن لما قد سافرنا خيرت أنا وانت لكن أول مرة تفاجأت أنا قلت أنا يجي مثلا واحد بده طافح يلا كمل الحلقة هالكذا وصرنا راعيت لك لما كملت حلقتك في إذاعة صنعاء على فجر ومريت لك لباب الإذاعة وقلت لك يلا نسير الحديدة هذه أول مرة نخرج جمعة وانت في غير نوم. قلت والله ما بلا نخطأ بعدها خطيت قلت يمكن اليوم الأول الثاني الثالث يعني تعرف طبيعة الإنسان ما بين عيوني بين عيوني أول يوم قومتك وقت الفجر هذاك ما قدرتش وصلنا إحنا الصباح طبعا وصبحنا وكذا وبعدها تغطينا وبعدها خجلنا وبعدها سهرنا هذا قبل الفجر تمام. قلت شقومك وأنت أقوم واحد أقل شيء وهو ساكت ما يتحاكش خيرات ما يبتسمش يعني قام يصلي. أنا بس بقول لك أنا والله ما أذكر أنت ولا قد جابرتك من هذا ولا قد جابرتك لما جلسنا في ذيك البيت الذي مع حوش وزرع هكذا صلى عبد الله صلى عبد الله وقام وابتسم ابتسام عريض ما قد رقتش ما قد لنا الساعة والله ابتسم قصدي أنه وأنه بكل والله ما أنسلنا بين عيوني بكل بشاشة بكل محبة ما بش ده يكون واحد منه ما بش حالي بعد قد مثلا مخزنين احنا في الكورنيش بتبشر عند الناس مرتاحين ولو قدك شيء ترحلك هذا طبيعك يا استاذ طل تجلس لما يقولوا الناس يلا نروح انا شيت ما تشغل شحاد ما تغطي شحاد ما تعلم شحاد ما روعه روعه والناس يتعلمون من الناس.
0: سلام الله عليك
1: والله
0: وسلام الله على الاستاذ عبد العظيم. وانا احس انك شكلت مع الاستاذ عبد العظيم ثنائي يا استاذ حمود بامانه يعني كمتابع
1: أول ثنائي مع الأستاذ عبد العظيم والأستاذ عبد الحفيظ الخزان بلا منازع
0: أكيد أكيد. لكن أيضا معك كذا أشوف أنه يعني يستعذب ما تكتبها كذا وزي الخوارات بصرت الخوارات
1: لا والله أنا يرسلي يقول أستاذ حمود
0: ولا من الأستاذ عبد الحفيظ الأستاذ عبد الحفيظ يعني أكيد
1: بأستاذ عبد الحفيظ عجبني رسالة شوف ما هو الجميل في الأستاذ عبد العظيم عز الدين وتحية لكل المنشدين
0: ينغبشك
1: شوف مثلا الأستاذ عبد السلام القحوم مع أسلوبه كل واحد ويرفع لك المعنويات بطريقته الجميلة الآن نتكلم عن عبد العظيم عز الدين مثلا يقول لك اسمعك مثلا ما جاء مثلا مثلا مثلا
0: عدنا ايش اسالك واقول لك ما معاكم
1: شوف سمعك انا ما انا اشتري ما افتح من رسائل اني خاصه ما انش حافظ غير بيطلع عندي تسجيل صوتي شوف ما عاد اقول لك مثلا انت ها
0: طبعا المبدعين لهم اجواء خاصه على فكره معهم اجواء خاصه للكتابه للكذا للابداع تقديم حاجه حاليا نستمتع بها كمتابعين نخرج لكم اسرارهم
1: في تهيئة ها سلمة كيف رست لي مثلا يقول ما شاء الله حمود
0: يبدا ينغبشك
1: ايه
0: هما
1: ايه شوف يا صراط العظيم انا مشغول معانا كذا يقول لا ضروري قلت له اقول له دائما شوف شعراء اخرين الناس كلهم كذا يقول ماشي ضروري اشتي هذا تكتب مني انت
0: يناقشك
1: اه شوف اه اشي اسمعك بس كيف طريقة جمال رسائله طبعا ما نشدري يمكن تسمعون اشياء خاصة ما نشدري ما شفتح لان عبارة عن رسائل صوتية مش مسميات هنا هنا هنا هنا هنا هنا شفتي يا أستاذ
0: للمولد
1: المولد طبعا شوف هذا الرسالة الصوتية من الأستاذ العظيم مثلا هذا اللي رسالهن قبل أسبوعين
2: نهر قلبي ويقيني أنت يا خير البشر يا حبيبي يا محمد.

خسر اولتين احسن لو بتسجلني ان انا بينام. نور قلبي وحياتي انت يا خير البشر.

0: بي شيل الله كل كربة تنجلي شيل الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة تنجلي نغرر الحياة وبه قلب لنا شيل الله
1: هذا مرسى ألحنها
0: شيل الله تنجلي شيل الله يا حن والله انه في الف شغله ما عاد حتى بين القش فرصه ان انا ازيد ارازل حد بيني وبينك الاستاذ الاستاذ عبد الحفيظ قال انا
1: استاذ عبد الحفيظ الله يديلها العافيه
2: يديلها الصحه والعافيه
1: بسر ما قال استاذ عبد العظيم مثلا انجا انجا انجا انجا استاذ عبد العظيم
0: شيل الله يا حن نبي يا
1: حن المهم تمام بس لك انا هني غبشك بعدها
2: سمعنا ما كتبت؟
1: كتبت له ثلاث قصائد
2: ثلاث قصائد ما شاء الله
1: شو سمعك الأولى؟ هذه الأستاذ عبد العظيم كتبناها السنة الماضية اسكه اسمعها هذه الأستاذ عبد العظيم كتبتها السنة الماضية

0: مما كتبته من كتبت لها ثلاث قصائد. طبعا انا مش من النوع ملتت، مثلا لما يكتب واحد شاعر لمنشد قصيده وبعد المنشد يمكن منشغل، يمكن ما دخلت في راسي، ما ليش منشد وزعلوا، لا انا اكتب لله لرسول الله وعلى اللحن الذي التالي، وبعد انشدها انشدها ما انشدهاش طبيعي جدا،
1: ما تاثر شو
0: ابدا
1: ما
0: ابدا
1: مش موقف
0: ابدا. مما كتبته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، ناس منه أرحم.

0: هذه هي أستاذ
1: نسمعها.
0: هذه إن شاء الله نشدها. بدأ قد بدأ يسجلها.
1: موفقين.
0: قصيدة بعنوان مواصفات الأنصار. مواصفات الأنصار. بميلاد نور النور في حالك الظلم، وبالحجة العظمى على سائر الأمم، إلى أمة القرآن والقائد العلم، نزف تهانينا وطيبة والحرم، ومحتفل بالفضل والرحمة التأم، بحضرة ميلاد أضاءت به القمم، تداعى له الأنصار أوسا وخزرجا كأجدادهم، ما بارحوا تلكم القيم، هم الدار والإيمان لما تبوأوا، هم الحب والإيثار من أول القدم، فكانوا وما زالوا كما قال عنهم وسطر رب العرش واللوح والقلم، هم من يحب الله وهو يحبهم، وهم وعد من يرتد في آخر الأمم، فهم في سبيل الله يمضون أمة فلا لومة منها يخافون أو صنم، تراهم أشداء تراهم أعزة على معشر الكفار في الحرب والسلم، ومن رحمة فيهم تراهم أذلة على كل مؤمن من العرب والعجم، إذا طمع وافى تراهم أجلة، وهم مثل يوم الحشر في كل مضطرم، فهم مثل ما قال النبي بوصفهم غدا حنين والغنائم تكتسم، ولا زال سعد بن معاذ وقومه يخوضون هذا البحر من ذلك القسم، مع ابن رسول الله من عهد جده فلم يتخلف عنهما منهم نسم، نعم إنهم أنصار طه وصبطه، بعهدهم يوفون والعهد ملتزم، فهم سلمهم في السلم، هم حربهم إذا تدور على الباغي رحاها ومن ظلم، وما في ابتغاء القوم وهن لديهم، فهم قوله الأعلون، هم من به اعتصم، ولله محياهم ولله موتهم، وأذكارهم سبحانه دون ما سأم، هم العارفون الله في جاهلية قريشية أخرى يهودية الذمم، لهم يا قريش العصر في عقر داركم طواف به يبنى من الدين من هدم، الله. يمانية أوصافهم، مدنية ومكية أشواقهم توقظ الهمم، وهم من رسول الله من آل بيته يشعون نورا من سنى نوره الأتم.
1: الله، سلام الله عليك.
0: وعليك يا سلام الله.
1: أنت مبدأ بأمانة يعني، مش مجاملة.
0: الحمد لله، شهادة أفتخر وأعتز بها.
1: والله إني أفتخر بمعرفتي بك يا صاحبي.
0: الله يبارك الله. أنت أستاذنا يا
1: الله يسلمك ويعافيك.
0: أنا أحد مستمعيك والله.
1: وأنت أستاذ أيضا يا صاحبي حمود. نسمعها إن شاء الله في الأيام القادمة
0: بإذن الله. بإذن الله. مواصفات الأنصار. طبعا أنا عانني، أنا أستعين بالأخ العزيز عبد الإله حيدر، قلت له شوف هذا اللحن ده صلاة العظيم، ونشي نكتب عن مواصفات الأنصار. هو رشيفنا حق المسيرة القرآنية الأستاذ عبد الإله حيدر،
1: له التحية.
0: جمع لي كلمات السيد كلها، الآيات القرآنية وكلمات السيد الذي ركز عليها مواصفات الأنصار، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة،
1: حتى استشرت الآية
0: حق يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، أشد على الكفار أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، تهن كل اللي قالها ولهم. وبعد أكتب طول اليوم ما تسرش كم البيت، مش من شيء أنا، ما هوش مسألة تنظم كلمة جنب كلمة، المسألة كيف توصل المعنى بسلاسة، لأن قصيدة إنشادية ما ليست قصيدة إلقاء في مناسبة أو كذا، أو تشتري الكلمات الجزلة والصعبة والتور في القاموس، ولا ذي يشتري يفتح لسان العرب لابن منظوري بسر ما معنى كلمة، لا لا،
1: هذه الممتنع.
0: أيوة قصيدة إنشادية يسمعوها الناس، تسمعها
1: ساعة الفاكهة،
0: يحفظها الطفل، تحفظها المرأة، يحفظها الواحد بيسمعها فوق سيرته، تبدأ يعني يبدأ عقله يخزلها ويرددها وبيتأمل معانيها وتتجسد في قيمه ومبادئه واقعه.
1: مثلا لما تكتب قصيده يا استاذ حمود، مثلا بتقول هذه القصيده هيكون لها انتشار قبل ان تسمع اللحن او يتم تلحينها مثلا، كيف بتحكم عليها؟
0: احكم عليها
1: وانت الكاتب،
0: احكم عليها لاني
1: من خفتها
0: احس بالتوفيق من الله تعالى فيها، وأدرك أن هذا الرسائل يجب أن تصل بالكلام، يجب أن يقال، وبالقصيدة يجب أن تنتشر. لكن أحيانا هذا بالنسبة لي، لكن أحيانا بالقصائد أشوف أنها يجب أن تنتشر، مش من أجلي ولا مكتبه اسم الشاعر ما تنتشرش. تقول لها المشيت هذا المشيت هذا، تقول ما بلا ولا. وأحيانا قصائد تشوف أنها يجب أن تنتشر وتنتشر، وأحيانا قصائد تشوف أنها مش يجب، ما يجبش أنها تنتشر وتنتشر.
1: سمعت الزامل الأخير أو قبل الأخير ربما لعيسى الليث، استشهد بكلمة أنت وصفت بها المهفوف.
0: أي
1: قل للملك وابن المهفوف،
0: ابن المهفوف لابد للمهفوف أن كذا
1: في الزامل الأخير
0: أخير.
1: صدق بالله سمعت الزامل وهو قال وعيسى بنشتها المهفوف والمهفوف كذا، ذكرت هذا المسمى، كيف لو ما جاء هذا المسمى؟ وقلت ضروري ما أسألك وإحنا على الهواء في جمع شهر.
0: والله شوف أنا بنكتبها يعني
1: قلت أنا تذكر الحالة.
0: أيوة أنا جالس أنا أذكر البقعة والحالة اللي بنكتب فيها، وبعدها بنقول يعني إن جينا نعامل محمد بن سلمان كعاقل، وعشان ما تقول ند خصم يعني لا تهابه ولكنك تحترم خصومته. يعني
1: لكن شيء تكسر البرواز.
0: لا قصدي أنا شيء تعامل معه، ما هو مثل مثلا أقول لك أنا مثلا مثلا مثلا مع أن كلهم نصارى ويهود، فلاديمير بوتين مثلا روسيا ما تزب نفسه بقومي رزين، ما بشيل المهدات يعني حتى لو ما يعاديك يعاديك بذكاء، لو ما يهذب بذكاء يعني بيعمل حساب. الرئيس الصيني، الرئيس كوريا الشمالي يعني هذا هو أغنى منهم وأكبر منهم ومقدسات وإسلام وقبلة، ومع هذا بهذا الإسفاف يعني بهذا العقلية الطفل نقولنا والله إنه الجاهلي تولى ولاية عهد ملك ما يجيش الغاوي، ونقولنا مش إنه غاوي متى قداه ولي عهد المملكة، يعني هذا ما بينه وبين بين العقل والغواء ما يسموه هفه
1: مهفوف
0: يعني افعاله غير متزنه وهو في موقع مسؤوليه،
1: رغم انه ذكى الملك حسين مش ان احنا بنلم عليها، او ملك الاردن كان راكز صغير
0: كان راكز
1: بس
0: راكز من كلام شربنا الخلعة هذا
1: ولا شيء
0: ولا شيء
1: ولا شيء.
0: بصير مثلا حافظ الاسد وابنه بشار راكزي، محمد حسني مبارك هذيك الطاغيه راكز،
1: ايوه،
0: وبصير السيسي على الخلعة
1: نطلب
0: الناس هم الناس يقدرون الناس ولا وعدة
1: المعراضة حق السيسي حق المعراضة
0: والاستخفاف بشعب بسر كيف يخطب.
1: أيوة ورغم أنه أول ما استلم مقاليد الحكم في مصر
0: سلموا
1: هو برمهم كلهم من خضارته، أقول لك يعني من مزغاجته، لكن الآن ما عم يقنعنيش بأمان، يعني لما حتى أبصره أقول يعني زاد على خيرات في مصر لأنه كان قصدهم المنقف
0: في الخطاب في الأسلوب استخف قومه استخفف بالشعب يعني أيتم الله على خير.
1: متاري كم الساعة؟
0: كم الساعة؟
1: بتوقيت المجاهد مع الله
0: أها
1: 53 دقيقة
0: أنا السلاح أتمات

0: حتى التراتبية الحرب سيجانها مكشوف من كذا يعني.
1: شوف أنا أي شاعر أعتقد بالعادة يعني أنا واحد من هؤلاء عندما تكتب عندما أكتب أول بيت أنا دري به رسالة بعيدة هكذا اشتهى وصل لها بس لما أبدأ أكتب أكتب أول كلمة في البيت الأول أو ما أبدأ أجر القلم اللي وقد معي البيت الأول قد جاهز هكذا يترتب كلام كذا لما يشبر البيت الأول أجر القلم والورقة وأكتبه ما هو بعد ما نشدري ما شكتب
0: ما نشدري الإبداع هو هنا
1: ما نشدري ما شكتب
0: هي هنا الإبداع
1: وهكذا إلى البيت الأخير ما نشدري كم شكتب ما شكتب ما شا أقول ما نشدري لما تكتمل
0: هذا هو الإبداع بأمانة يعني أنا أعتبره إبداع يعني
1: أنا لكن به مثلا معك شعراء بيبهروني مثلا عندك طبعا أستاذ الكبار معروفون يعني أستاذ عبد العبد الخزان عبد السلام تميز
0: ما بنزلش من قدر حد
1: أبدا
0: ما نذكر شاعر أبداً. أو كذا أو
1: مثلا نعم. الشاعر راجح عامر صدق في قصائده الإنشادية أقسم لك بالله أنه بيذهلني أقول كيف كتب أي الذي كتب أيضا قصيدة خلينا نشوف منه إيش تبصر منه يمكن أنه أو أحد ثاني حق اسمها غزة الأحرار شوف على جمال في الكلام وعاد والإنشود تخيل مثلا يقول الملك ابن المحفوف لو لم ينشدها عيسى أو أي منشد آخر ما حد داري لها وهناك قصائد مغمورة لشعراء كثيرين يعني أجمل وأبدأ ما بتلقى فرصة طال الخروج إلى النور باسمها غزة الأحرار شو ده اسمها غزة الأحرار على جمال في القصيدة وفي الأداء حاجة مبهرة تتمنى أنك اللي كتبتها مش من باب الحسد من باب الغبطة يعني أما تقول أنت دائما تسأل الشعراء قصيدة لم تكتبها أنت تتمنى أنك كتبتها غزة الأحرار نشيد ونشيد لحظة
0: والله التحية
1: دورها يا صهيب أنتم ماشي أما نقدر في الدقائق هذا خلينا ندورها حق باسمه مثل ما هم قاتلوكم قاتلوهم
0: مثل ما هم قاتلوكم
1: بسبسل على بساطة ما بش فيها تكلف وجمال وإيقاع مثل ما هم قاتلوكم قاتلوهم
0: واللحن الصدق يعني
1: أيوة إذا اسمها وقت الزوال هيا شوف هذا أيضا من الأساتذة الكبار ضيف الله سلمان
0: له التحية كلهم لهم التحية
1: شوف على جمال وعلى سلاسة أما نسمع سمعنا هذه شوفوا اسمعوا يا مستمعينا
0: هذا راجح عامر
1: يعني بتوصيفنا المحلي تخليك ترقص

0: الكرامة. أنا ما كان يعجبني الشعر الشعبي إلا حق أبي. أبي يكتبه أيوه ويسمعني وكذا، وكنت أحفظه من وعدنا صغير بأمانة. لكن ما كنت أهتم بالشعر الشعبي، وبعدها كنت أستصعبه، يعني أشتي أقراه بس كنت أهرب منه بأمانة يعني. فجاء العدوان هذا وتعرفت بالصدفة من خلال رسائله، كان يراسلني من الفيسبوك، وبعدها طلبت رقمه.
1: شعرنا فنان في الشعر الشعبي، مدرسة.
0: كنت أدسح في القراءة، ما كنت وأقول له أنا بين أهرب.
1: وبعدها
0: قلت له اسمع، كن اقراها سجلها وأنا أبصر كيف. كنت أتعلم منه، أقسم بالله. له التحية عبادة أبو حاتم، هذا شقيق الصمود لنا كلنا طبعا،
1: بطل من أحد الناس بيذل ويتحاكى.
0: عندما
1: طلع قال بان عدم الجيش السعودي،
0: أول بيان
1: عسكري
0: للعدو السعودي، بنعدم الجيش السعودي نعدمه. وبعدها كنت أقرأ وأتلمس وأحفظ، ومنها هذا الأيام أقول لك مستحب بقراءة الشعر. وهو أستاذ، له التحية، الأستاذ نشوان الغولي، سلام الله عليه. الله
1: مدرس من الكبار.
0: أي بالله. وبنتعلم منه عن بعد.
1: سمعتك أمس تقرأ قصيدة.
0: ما شاء الله.
1: والله أنا فتحت من نص القصيدة بنسمعها، قلت والله أنه الشاعر نشوان الغولي نفسه.
0: عرفته.
1: نفسه.
0: بعد نفسه طويل ما شاء الله.
1: سمعت هي الأنشودة، هذا اللي بندور. هذاك الثاني الأوله،
0: هذاك حق راجح عامر،
1: حق ضيف الله سلمان،
0: هذا اللي سمعناه.
1: هذه ما دريت لمني اسمع اسكف، افتح عندي من هنا.
2: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سنحطم آمالكم على أرض غزة كما حطمنا آمال أسلافكم على أسوار عكا، والله على ما نقول شهيد.

0: الأحرار
1: على كلمة وعلى أداء
0: الأحرار هاتي بعض ما عندك هاتي من عظيم المعجزات في
1: فرقة أنصار الله مجدد.

0: فرقة أمثال الله ما شاء الله ما شاء الله لهم التحية.
1: لقد
0: بأمانة يعني
1: اسمع
0: بس مداومة حرية ثورة في كل نادي
2: إن حي على الجهاد مثل حي على الصلاة.
1: هذا أعتقد أنها الراجح عامر ستر إن حي على الجهاد مثل حي على الصلاة. لما حي على الصلاة بتصيروا تصلوا ولما يقول لكم حي على الجهاد ما حب يخطأ.
0: الشاعر ما هو بصعوبة ما يقدمه بسلاسته ونعومته وسهولته.
1: اسمع

0: ولكل شوف لكل شاعر الشيء بس اشوفها في اخرها محمد الانسي وهذا كلمه محمد الانسي شوف مبدع انا ما انتبهت ايضا راجح عامر كل مره اشوف اقول ما راعي لما انا مو الكاتب الكلمات هذا راجح عامر ما انا ما اتذكر اسمه عند الحين بس الفت انتباهكم الى اسمه مثل ما شفنا ذا الحين اسمه محمد الانسي ايضا من الشعراء الكبار للامانه وكم اليمن ولاد بالشعراء واشياء جميله به واحد ما عاد اقولش من اسمه الشاعر ما اذكر شيء صدق مثلا حق اقول هاتوا سكوطي موسيقى بتشوش اي راعي حق
1: ملك حمدي
0: ماشي والله لحظة حق اللهم صل وسلم على اله ذكرني انت انه تراب هذا ذكريات من جماجمكم ذكرتها هاتوا الغزاة إلى كف الردى هاتوا
1: ماشي هي الحرب التي لو
0: ماشي
1: ثاني
0: هي الحرب التي هاتوا الغزاة إلى

إلى كف الرداهات. بتر بتر أحبها ما أصبحوا يوما ولا باتوا. كيف لحظة قبل نرجع لبداية البيت ذكرتها؟

0: ما ذكرناش أولها راعي.
1: لو حفظ الله الحرازي هنا لا
0: يخرج
1: ولا نيازي الصوت يعني. وصهيب وصهيب محمد الفرح لهم التحية.
0: لا لا لا لا والله أنا قاعد خرج ما ذكرناش إحنا بدايتها
1: فرقة أنصار الله.
0: خليني والله ما عاد ما نذكر يلا لحظة. أصايا أصلع طلع خليني أتذكر.
1: تينا أنا مطلعها.
0: الحين الله من هو الذي ذكرت التماء؟ أي طلع من غير هنهن الراعي. وأنا طلع لك ذكرت بدايته. اللهم صل على هات الغزاة إلى كف الرداء
1: تلقاها
0: إلى كف
1: احتفلنا البحر
0: هات
1: تذكر انشودة ولا ما عشي في البحر
0: إلى كف الرداء هي لقيتها كل الغزاة على هذا الثرى ماتوا ما جاري ايش اسمها كل الغزاة على شوف شوف انا بقول لك بساطة الكلمة وجمالها صدقها
1: ما تقول من هو
0: ما ادري من هو بسد لقيت غير مطلع منها كل الغزاة على هذا الثرى ماتوا اذا
1: الله
0: جاءوا فما اصبحوا يوما ولا باتوا صحن الجن شعاب الجن وادي داو ها ترابنا ذكريات من جماجمهم ترابنا ذكريات من جماجمهم هاتوا الغزاة إلى كف الرداء هاتوا عدها عدها عدها

0: حاجة
1: والله حن بذيء.
0: بنقول لك
1: وأنا بنقول لك لو تقول لي منو شعر أقول لك عطر البريتوني
0: بسعر جمال
1: قوتها بجمالها بتاريخها بواقعها وعش وعاشت معنا 12 سنة.
0: هي قالوا من الشد الحريوة
1: مو
0: أنا أمها. عندما تتكامل الكلمات
1: واللحن
0: والأداء
1: والأداء
0: بغض النظر عن الصوت، الصوت كل واحد له ما يميزه
1: أكيد.
0: بعضهم صوته الشحب بيعجبك، بعضهم صوته الصافي بيعجبك.
1: ما ستش على أم قلتهم كلهم.
0: مما كتبته أتشرف وأفتخر بأنني كتبت هذه القصيدة وأنشدها ولحنها، لحنها وأنشدها المنشد ياسر المطري، وقام بتوزيعها ومونتاجها ومكساجها
1: عرفتها
0: محمد
1: شرف.
0: شرف جاء طه
1: جميلة.
0: وينه؟ في ديوان البيت.
1: وانتم
0: ما شوف الاستوديو. روحت من إذا متأخر الساعة 12 كذا، وصلت بسر الديوان مزرج. كان عاد احنا جالسين في بيت الوالد في قبل جيس 8 سنين قبل ما يكسفوا، وبعد بسر الديوان مزرج الساعة 12 ونص بنسمع صوت السماعة، فتحت وانه صنو محمد شرف مهندس صوت الله يحفظه وياسر المطري عليك. وياسر المطري مخزن
1: سلام الله عليك
0: ولا مساء الخير. ما تعالوا قال الاستاذ ياسر قال بنلحن هذا القصيده، لكن بتهيل الكلمة استاذ حمد تلو قلت دخلت قلت سكه بعدها قلت قلت ايوه الضخم هذا الله ما هذا ضخم هذا كذا. وبعدها كان سامد يقول خبزه ولا فوق المائده البيت الاول ومحمد شرف في مكسج وديك الى وانا عدت في الديوان. الله يرعاهم ما انسى تلك الليله. ما صدقتش انه هذا الانشوده خرجت كمشي لله لرسول الله.
1: يوفق الله كريم عظيم.
0: انا ارى انه نحليبها ونجعلها مختتم لهذه الحلقه، ما رايك؟
1: لا اكيد كيف،
0: ماذا تقول
1: محبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: الكلمات بسيطه بسر. جاء طه جاء احمد رحمه للعالمين، يا محمد يا محمد اسمه. لما شدونا باسمه عم السرور، واسم نوره لما كذا، واسمه لما شدونا باسمه
1: المجتمع اليمني في أفراحه،
0: حسنه
1: في أفراح.
0: لما رأينا حسنه فاق البدور، واسمه لما شدونا باسمه اللهم صل
1: على المختتم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله لمجتمعنا أفراحنا أتراحنا بالصلاة على محمد وآله. قيامنا قعودنا دخولنا المساجد خروجنا منها دخولنا المنازل الصلاة على النبي هي
0: إن الله وملائكته يصلون على النبي. من احنا ما بلا يا أيها الذين بيقول الله أنا الله بكل جل جلاله بيقول أنا وملائكتي بنصلي على النبي. يا مؤمنين يا يمنيين يا فلان جو صلوا معنا على النبي. الحمر راح من بيقول لك تصلي معه على خير خلقه خالق رب الأرباب بيقول أنا بنصلي على هذا أنا والملائكة جو صلوا معنا على ما وضع جو بين مغرب وعشاء الجامعة الكبيرة اليوم صلي على رسول الله مع الله وملائكته اليوم عن عقيم مولد نبوي إذا عدسة مؤمم زيد في الجامعة الكبير في صنعاء بين مغرب وعشاء جو إذا عجبتك تهيل إن شو تجيت ما عجبتش لا تجيش.
1: قلت لي كلمة أخيرة
0: أي اسمع
1: كلمة أخيرة صح كلمة أخيرة لا لا لا سامح الله الفكر الوهابي
0: لعنة الله عليهم
1: الذي أوصلنا في فترة من الفترات أن الصلاة على محمد وآل بدعة. محمد بدعة وتتهم وتحبس بها من أجلها
0: أنا شيعي أنا سني
1: ويخرجك أنا من الإسلام وكذا لأنك ما هو يعني نفذ توجيها إلهيا جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا
0: صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. والأخبار بتوصل من أول والله أقسم بالله أن المجاهدين بيواصلوا الليل بالنهار.
0: وكانت عمل قبل ساعات عملية في جيزان على أرامكو بطائرتين مسيرتين عليهم الأول طائرة وحرقت الدنيا أسبوعين هذا ثنتين اصطنوا مع صيد يا ربي لك الحمد.
1: والبشارات في الطريق
0: والتحشيدة السعودية سنضربها حيث ما
1: تحركت
0: في طرف اليمن ولا داخله ولا خارجه.
1: سعودي هانا والله هانا كلها في
0: مع بطاقة مواليد الرياض مواليد مازدا قولها هانا هانك ما بش تحشيدات سعودية لا يجروك المرتزقة تقولوا المرتزقة انه ما بعبش حاجة اسمها مرتزقة
1: ما
0: بعبش حاجة اسمها عدو تحشيدات سعودية والسلام عليكم
1: عدو سعودي
0: معنا عدو سعودي لا يدخلونا السعودي اجتها حرب أهلية بين ما بعبش حربنا معاك يا سعودي ومن يدخل معاك من الأمريكا ولما هؤلاء قدوم في حضنك تحشيدات سعودية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختم بالنشودة
1: الله
0: إذا عجبت
1: جمعة مباركة
0: جمعة إذا عجبتك أبشرك بين المغرب وعشاء في الجامع الكبير. ما عجبتكش لا تجيش
1: انا هيلك ما انت
0: يلا
1: طول لك خلقك.
2: الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

حدائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

أعمالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون

خازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. ولقد

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

تشنجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟
1: Oh!

0: يا قدس
1: جند الله
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس

واحد افضل واحد واحد فوز الحزة فوز التنظيم صح صح مال مال مال

حول. دق كويس الحزن. صحي النائم.

مد الذراع الامام. نار نار نار. الفيلم الدهن بطل امريكان على هذا الهند.

0: صن
1: بادي موت
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتدي كا المغتزي الله لك علي الناصر
2: حيات
1: ابنة
2: الله
1: حيات ابنة
2: الله
1: حيات ابنة
2: الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: التغطية الأمريكية
1: التغطية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احصل ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمع دل ريح
1: ساعد كاريبور
0: كويس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة والسد المنيع أمام إسرائيل، يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم، وأحسن الله إليكم، وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوري ستوري. أحسن الله عليكم، وكتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رجال الله
4: حي على خير رجال، حي على

ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويستنقذهم من استعباد الطاغوت إلى عبادة الله الواحد الأحد. بعثه والناس ضلال في حيرة وحاطبون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل وأزاح ظلمات الظلم والجهل، وغير بالهدى مسار التاريخ ليعيد البشرية إلى أحضان رسالة الله والعبودية لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا جماهير شعبنا المسلمة، يا أحباء رسول الله، أيها الأوفياء الشرفاء، أيها الإخوة والأخوات في صنعاء وصعدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبارك لكم ولكل أمتنا الإسلامية حلول هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة، ذكرى مولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، ذكرى مولد النور والعزة، ذكرى قدوم رحمة الله للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله. اليوم وكما في مثل هذا اليوم من الأعوام الماضية، يحيي شعبنا المسلم العزيز في يمن الإيمان والحكمة، يمن الأوس والخزرج، يمن الأنصار، يمن الفاتحين الذين حملوا راية الإسلام ولواء الفتوح في صدر الإسلام وجوضوا الإمبراطوريات الظالمة. يحيي هذه الذكرى على نحو متميز وبحضور كبير يعبر عن أصالته وهويته، وينبئ عن عظيم المحبة وأكيد المودة والارتباط الوجداني والإيماني الراسخ بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يدل على تمام الوعي بأهمية الاستفادة من هذه المناسبة لتعزيز حالة الارتباط والولاء لله ولرسوله ومواجهة مساعي أعداء الإسلام لطمس هوية الأمة وإبعادها عن معالم دينها الحق ورموزها ومقدساتها. إن احتفال شعبنا بهذه المناسبة وإحيائها بشكل كبير هو أيضاً من مظاهر التعظيم والتبجيل والإجلال والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو بذلك استجابة لله سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وبقدر ما يسعى أعداء الإسلام إلى الحط من مكانته من خلال الإساءات وحملة التشويه الممنهجة، بقدر ما تعظم المسؤولية علينا كمسلمين لتعزيز الارتباط والولاء الصادق ومواجهة الحملات العدائية المسيئة التي تشنها الصهيونية العالمية بقيادة أمريكا وإسرائيل، والتي تلبس في كثير من الحالات بقناع جديد وعناوين جديدة وعناوين متعددة وبلدان مختلفة. ونسمع هذه الأيام عن إساءات جديدة موجهة إلى رسول الإسلام، مقنعة هذه المرة بقناع هو هولندا. والحقيقة أن الذي وراء ذلك كله هو اللوبي الصهيوني اليهودي الذي يجب أن تقف الأمة بوجه مؤامراته، فهو يستهدف الأمة في دينها ومقدساتها، ويسعى لضربها في كل مقوماتها، مستغلاً تخاذل الأمة وشتاتها، ومستفيداً من قلة الوعي، ومستفيداً من قوى العمالة. كما أننا في احتفالنا اليوم بهذه المناسبة نعبر عن تقديرنا واحتفائنا وابتهاجنا وسرورنا وفرحنا بنعمة الله، واعترافنا بعظيم فضله ومنته بالرسول والرسالة والهدى العظيم والدين القويم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت وهديت. وإن هذه الذكرى لهي مناسبة جامعة يمكن الاستفادة منها في العمل على رأب الصدع وجمع الشتات وتعزيز الإخاء والوحدة بين المسلمين على مستوى شعبنا وعلى مستوى أمتنا. وهذا بالتأكيد ممكن إذا توفرت الإرادة وصدقت النوايا. وللأسف الشديد فإن هذا الأمر خارج عن أولويات البعض في الوقت الذي يجعلون من أولوياتهم تعزيز ارتباطهم وتحسين علاقاتهم مع أمريكا وغير أمريكا، فيما يتسرعون على المستوى الداخلي تجاه أمتهم وأبناء جلدتهم إلى اتخاذ المواقف العدائية وإلى الخصام والتباين والابتعاد عن لغة التفاهم. وهذا من أهم أسباب تفاقم النزاعات والخلافات داخل أمتنا. وإلا فإن ما يجمعنا هو أكثر وأكبر وأعظم وأسمى مما يفرقنا، بل ويمكن الاعتماد عليه لحل مشاكلنا ونزاعاتنا. فيا شعبنا المسلم العزيز، ويا أمتنا الإسلامية في الوطن العربي وسائر الأقطار، يا أمة محمد، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، إن أكبر عامل للفرقة والشتات والتباين والنزاع هو البغي والأنانية والاستبداد والكبر. وإن للأمة من القواسم المشتركة والأسس الجامعة ما يمكن بالعودة إليها والاعتماد عليها أن تذوب وتتلاشى حالة العداء والتفرق فيما بينها، وتعود حالة الإخاء والتفاهم والتعاون. فالأمة يجمعها انتماؤها للإسلام، يجمعها محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويجمعها القرآن كتاب الله ووحيه المنزل وكلمته التي تمت صدقا وعدلا، والقبلة الواحدة. وفي جمع شتاتها ووحدة كلمتها عزتها وقوتها التي تعزز موقفها في مواجهة التحديات والأخطار الكبرى التي تستهدف الجميع ولا تفرق بين أحد، لا بالاعتبارات الطائفية ولا الجغرافية ولا السياسية. إن أوامر الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته وتوجيهاته تفرض علينا كمسلمين أن نعتصم بحبله، وأن تجتمع كلمتنا على الحق والخير. وهو جل شأنه يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا ما يريده الله منا كأمة مسلمة، ويريده منا نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ودعانا إليه. أوليس يقول فيما روي عنه: المسلم للمسلم كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبنى الأمة منذ بزوغ فجر الإسلام على هذا الأساس، أمة موحدة متآخية متعاونة في مشروع واحد ومسار واحد وتحت راية واحدة. واليوم في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنها مناسبة لاستذكار هذه القواسم والكلمة السواء والأسس الجامعة، مناسبة للمحبة والإخاء ونبذ الكراهية والبغضاء بين أبناء الإسلام جميعا. إن من أهم المواضيع التي ينبغي التطرق إليها في هذه المناسبة هي الرسالة الإلهية ومدى تمسكنا كمسلمين كأمة مسلمة بها، والتذكير برسل الله وأنبيائه وكيف يجب أن تكون علاقتنا بهم، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. إن منشأ مشاكل البشرية ومعاناتها وشقائها هو الانحراف عن رسالة الله ورسله، عن رسالة الله فيما تضمنته من مبادئ

0: معالم الرسالة ونسف أخلاقها وإضاعة قيمها، فإنها بذلك جلبت الشجاعة على الشعوب وأغرقت العالم في مشاكل كبيرة، وعملت على الانحراف به إلى طريق الهلاك، كما هلكت الأمم والأقوام التي لم تقبل ولم تلتزم برسالة الله سبحانه وتعالى على مر تاريخ البشرية. قال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن هذا العالم هو مملكة الله الذي هو ملك السماوات والأرض، وإنه جل شأنه بمقتضى ملكه ورحمته وحكمته وتدبيره لشؤون عباده أرسل إليهم رسله وأنزل إليهم كتبه ودلهم على طريق السعادة والفلاح والخير والنجاة، وحدد لنا مسؤوليتنا في هذه الحياة في واقعنا، ونحن عبيده وخلقه وإليه مرجعنا للحساب والجزاء. والإنسان في مقام التكليف والمسؤولية حينما ينحرف عن رسالة الله وتعاليمه فهو يجر على نفسه الشقاء، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى يحاسبه ويجازيه ويعاقبه. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إن الله يحكي لنا في هذه الآية حقائق من التاريخ كثيرة هي المجتمعات والأقوام والأمم في تاريخ البشر لم تبال بأوامر الله ورسله ولم تتعامل بجدية ولا بمسؤولية معها، بل تجاهلتها وتجاوزتها وخالفتها وانحرفت عنها لأسباب وعوامل متنوعة ومختلفة، من مثل هوى النفس والخضوع للطاغوت والارتباط بالمضلين، فكانت النتيجة والعياذ بالله هي المؤاخذة والعذاب الشديد. قال تعالى: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. لذلك لا يمكن للبشر أن يتحقق لهم السعادة والخير والرشاد وأن يسلكوا مسلك النجاة والفوز إلا بالعودة إلى الله والاستجابة له والارتباط الواعي والعمل برسالته ورسله عليهم السلام. وهكذا وجه الله كلماته إلى جميع عباده، إلى الناس جميعا، فقال تعالى: يا بني آدم، خطاب لكل بني آدم، لكل البشرية، من ربهم، من ملك السماوات والأرض: يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالاستجابة الصادقة لرسل الله وآياته هي بالالتزام العملي بالتقوى والصلاح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبها يتحقق للإنسان ما وعده الله به من الخير والفلاح، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك فصلاح البشر وفلاحهم حينما يرتبطون بالأنبياء وبرسالة الله سبحانه وتعالى. وإن القرآن الكريم والإسلام العظيم والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله هو صلة الارتباط الصحيح بكل رسالات الله وبكل رسل الله، وبه يتحقق الإيمان الصادق. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالإيمان برسول الله محمد والارتباط به هو بوابة للارتباط بكل أنبياء الله ورسله، والقرآن الكريم هو الوثيقة الإلهية المقدسة المصونة المحفوظة السليمة من التحريف المتضمنة للرسالة الإلهية، وهو حجة الله على كل عباده على جميع أمم الأرض كاتبة من بعد نزوله. والرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله ومع كتاب الله بلغ رسالة الله وتحرك بها في واقع الحياة في مساراتها الثلاث: نورا يخرج به الناس من الظلمات، ذلك النور الذي يرى الإنسان به الحقائق الكبرى في الحياة، وذلك النور الذي به نعرف الله المعرفة اللازمة ونعرف سر وجودنا في هذه الحياة، وذلك النور الذي يكشف كل الظلمات ويحمي الإنسان من الضلال، ذلك النور الذي هو حكمة وهو بصيرة وهو وعي وهو رؤية نافذة، ذلك النور الذي يحفظ للإنسان كرامته كإنسان في وعيه العالي وفهمه الصحيح وإدراكه للأمور، وبدونه ينحط الإنسان إلى مستوى البهيمية. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. في مساراتها الثلاث: نورا يخرج به الناس من الظلمات، وقيما وأخلاقا يتخلق بها الإنسان ويبني واقعه على أساسها، وحتى تكون سلوكياته وتصرفاته وأعماله متفرعة عنها. وفي مقدمة هذه القيم الرحمة، الرحمة والإحسان والعدل والصدق إلى غيرها من الأخلاق، مع زكاء النفس وطهارة القلب للارتقاء بالإنسان ليرقى إلى مستوى الكرامة الإلهية. وبدون هذه القيم يتحول الإنسان إلى وحش مفترس، ويفقد كرامته الإنسانية، وتسوء تصرفاته وأعماله، ويصبح ألعوبة بيد الشيطان. ومشروعاً عملياً، نوراً وقيماً وأخلاقاً، ومشروعاً عملياً في إطار مسؤولية الإنسان في الحياة. الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وحمله مسؤولية عظيمة في ظل استخلافه وواقع حياته. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، وهو القائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن رسالة الله تقدم للإنسان برنامجه في الحياة ومسؤوليته فيها، وتحدد له مساره الذي يوصله إلى الخير والسعادة والنجاة والفوز العظيم. وإن انحرف عنه سلك مسلك الخسران والشقاء ثم الهلاك والعذاب الدائم، حيث الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إننا كمسلمين، كأمة مسلمة، نتحمل المسؤولية في أن نقدم الشهادة في واقعنا وحياتنا ومواقفنا وأعمالنا على عظمة الإسلام وعظمة الرسول والقرآن، ليتجلى لبقية أمم الأرض وبقية أقطار العالم عظمة هذا الدين، فينجذبوا إليه ويدركوا حاجتهم إليه. وذلك لا يتحقق إلا بالوعي الصحيح لمبادئه والالتزام بأخلاقه وقيمه وتجسيدها في الواقع، والانطلاقة العملية في مشروعه العملي في الحياة. لقد تمكن رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال حركته برسالة الله وهديه العظيم في زمن الجاهلية الأولى والوضع العالمي المظلم آنذاك من صنع تغيير حقيقي وإحداث تأثير كبير ونقلة نوعية غيرت واقع العالم ومسار التاريخ، وقدم فعلا الشواهد الكبرى على عظمة الإسلام في أثره في الحياة وأثره في الإنسان. أولا، في تغيير لواقع المجتمع في تغييره لواقع المجتمع العربي الأمي الجاهلي آنذاك، الغارق في الشرك والكفر وعبادة الأوثان والأحجار. المجتمع الذي يسوده آنذاك الظلم والجهل والكفر والخرافة والفرقة والشتات والتناحر وانعدام القيم والأخلاق، فجعل من ذلك المجتمع أمة يسودها الصلاح والخير والعدل والحق، وتحمل رسالة الله إلى العالمين، وتجاهد في سبيل الله، أمة متوحدة قوية عزيزة لها مشروع هو أقدس مشروع في الحياة، ولها قضية هي أشرف قضية، ولها دور حضاري بناء تصلح في أرض الله، وتأمر بالمعروف وتدعو إلى الخير، وتؤمن بالله وتنهى عن المنكر والفساد والظلم. وأما بعد، فإن التراجع الكبير في واقع الأمة في مسارات دينها الثلاث، في الوعي والبصيرة والاستنارة بنور الله، في القيم والأخلاق، في المسؤولية والمشروع العملي، التراجع الكبير في واقع الأمة في مسارات دينها ورسالة ربها أفقدها هذا الدور المهم والريادي في العالم. وبقدر ما فقدت من النور أعتمت عليها الظلمة، وفي جنح الظلمات وعتمتها وعماها غابت عنها الكثير من الحقائق وفقدت الوعي، وأصبحت قابلة إلى حد كبير للتضليل والخداع. أمة النور أصبحت غارقة في الظلام، ولذلك يمارس أعداؤها من الأمريكيين والإسرائيليين ومن معهم بحقها أسلوب الخداع والتضليل، وفعلا يؤثر ذلك فيها بشكل مؤسف ولدرجة عجيبة، حتى أصبحت محط سخرية وتلعب أعدائها بها. كما أنه أيضا وبقدر ما فقدت من القيم والأخلاق انعكس ذلك على واقعها سوءا وانحطاطا وشرا وبؤسا، ودفعت الثمن من كرامتها ومن عزتها ومن مجدها ومن أمنها ومن استقرارها. وبقدر ما تبتعد عن المشروع العملي ومسؤوليتها الكبرى، بقدر ما تعيش الضياع وفقدان الهدف والشعور بغياب المسار والغرق فيما لا يفيد ولا ينفع، والاستهلاك للجهود والإمكانات في غير محلها، وأسوأ من ذلك كله يستغلها أعداؤها ويحاولون دفعها هي عمليا في مشاريعهم ومؤامراتهم ومكائدهم التي تضربها في النهاية هي، والله المستعان. ومع عظيم المعاناة وبلوغ الحال والواقع إلى مستوى فظيع، أصبح لدى الكثير من أبناء أمتنا قناعة بضرورة التغيير والتصحيح للوضعية القائمة، وهذه فرصة كبيرة في ظل تطلع الأمة وتوجه الشرفاء من أبنائها إلى مشروع عملي جاد وفق ثقافة القرآن الكريم وقيم وأخلاق وتعاليم الإسلام وأهدافه الكبرى. وهذا ما يكفل للأمة أن تعود من جديد إلى دورها الحضاري والبناء في واقع الحياة، وإلى أن تتمكن من مواجهة التحديات والأخطار، وتتخلص من واقع البؤس والذل والهوان. والعالم في هذا العصر يعيش مشاكل حقيقية وكبيرة، وقد تجلى عجز قوى الاستكبار والطغيان عن حلها، لأنها هي عامل أساسي فيها، وهي كذلك لا تمتلك القيم والأخلاق والرؤية التي تؤهلها لحلها، ويجع على المسلمين المسؤولية الكبرى، بدءا من تصحيح واقعهم وصولا إلى القيام بدور إيجابي عالمي ولديهم كل مقوماته المعنوية والمادية إذا أصلحوا أنفسهم وواقعهم. وفي هذا اليوم المجيد المشهود والذكرى العزيزة، في يوم ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وانطلاقا من المبادئ والقيم الرسالية، فإننا نؤكد على التالي: نؤكد على ضرورة أن تتحمل الأمة مسؤوليتها في مواجهة الخطر الداهم عليها كأمة مستهدفة مستباحة لا يرعى لها أعداؤها حرمة ولا كرامة ولا لمقدساتها ولا لرموزها. وما تفعله أمريكا ومن معها في العالم الإسلامي من قتل وهتك للحرمات وسيطرة على القرار السياسي وتدخل في كل شؤون شعوبنا ونهب للثروات أوصل الأمة إلى حالة من الهوان لا مزيد عليها. ثانيا، نؤكد على ضرورة أن يتعاون الجميع في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته، لأنها لا تخصه، هي قضية الأمة كلها. فالمقدسات في فلسطين هي مقدسات الأمة كلها، وشعب فلسطين هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، وأرض فلسطين هي جزء من الأرض العربية والإسلامية، والخطر الإسرائيلي خطر على الأمة بكلها. ولذلك لا بد أن يخترق الإطار الرسمي العربي الذي كبل الشعوب عن القيام بدورها من خلال التواصل المباشر المنظم من شعوب المنطقة مع الشعب الفلسطيني والمقاومة في فلسطين. ثالثا، إن الدور الذي يقوم به حزب الله في لبنان في مواجهة إسرائيل والتصدي لها هو دور لصالح العرب جميعا ولصالح المسلمين ولصالح لبنان الذي هو كذلك شعب وبلد عربي. وفي مواجهة عدو لكل العرب ولكل المسلمين ومن يسعى من قوى العمالة والارتهان للإساءة إلى هذا الدور أو تشويهه فهو فاشل. فكل شعوب أمتنا تعرف من هو حزب الله وماذا قدم حزب الله لبلده ولأمته. رابعا، نؤكد على ضرورة أن تتضافر جهود كل الشرفاء والأحرار والصالحين من أبناء الأمة في إفشال مؤامرة الأعداء لخلق فتنة طائفية وعداوة بين المسلمين من خلال التكفيريين الذين يعملون لصالح أعداء الإسلام، وهم خطر على السنة بقدر خطورتهم على الشيعة كذلك، والذين يعتمد عليهم العدو الخارجي للأمة والإسلام لمآرب متعددة، منها تشويه الإسلام من خلال جرائمهم الفظيعة والمجززة والوحشية باسم الإسلام وباسم الجهاد، ومنها ضرب المسلمين من الداخل في حروب داخلية تمزق الأمة وتضعفها وتمكن أعداءها من السيطرة عليها بكل سهولة، إضافة إلى استنزاف خيرات الأمة وثروتها وطاقاتها البشرية فيما لا ينفع ولا يجدي بل يضر، كما يفعل البعض حينما يقدمون لأولئك المليارات من الدولارات والتي لو قدموها للشعب الفلسطيني ولصالح القضية الفلسطينية لكان الوضع قد تغير تماما. واليوم فإنه يتوجب على المسلمين جميعا العمل على إفشال هذه المؤامرة من خلال تعزيز الروابط بين أبناء الأمة بكل مذاهبها ونشر الوعي الذي يكشف الزيف وتضليل أولئك وعمالتهم لأعداء الإسلام. خامسا، وعلى مستوى بلدنا فإننا نطالب كل المكونات والقوى بالتعاون والتكاتف للحيلولة دون استمرار أمريكا في استباحة سيادة بلدنا وقتل أبناء شعبنا بطائراتها وبارجاتها وإخراج جنودها المارينز المنتهكين لسيادة البلد والذين يمثل وجودهم خطراً على استقلال واستقرار وأمن البلد. باعتبار هذا كل مسؤولية، ما أحد يتفضل ولا أحد له مسوق أن يتنصل، مسؤولية على الجميع. كذلك نؤكد على ضرورة المسارعة بالمصالحة الوطنية حتى تسد منافذ الشر على مثيري الفتن الذين يريدون لبلدنا أن يبقى دائما في صراعات داخلية. ونؤكد على أن يدنا بالإخاء والتعاون والمحبة ممدودة إلى كل مكونات شعبنا بلا استثناء، بما فيه مصلحة شعبنا وصالح بلدنا واستقراره. ونؤكد على أن ما قمنا به في الأيام الماضية في مواجهة العدوان علينا كان فقط دفاعاً عن النفس ومواجهة للحصار، وليس في إطار الاستهداف لأي طائفة ولا مذهب ولا حزب ولا قبيلة، وإنما لمواجهة عدوان علينا بغير حق. وليس لدينا أي أجندة لاستهداف أي مكون من أبناء شعبنا ولا للاعتداء على أي جهة من أبناء أمتنا. وحين تقوم الدولة بمسؤوليتها في حمايتنا كمواطنين يمنيين لن نضطر لحمل السلاح في وجه أحد. أما حينما تكون الحكومة عاجزة عن حمايتنا أو مرتهنة لصالح قوى تستهدفنا فإننا في حالة واحدة هي مواجهة العدوان علينا، لن نتردد في دفع الشر والضر عن أنفسنا وعن مجتمعنا. وهذا حد مشروع في الدين والفطرة الإنسانية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. مع أسفنا وألمنا على كل قطرة دم تسقط حتى من أولئك الذين يعتدون علينا ويبيحون دماءنا. ونؤكد أيضا على ضرورة أن يخرج الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني، أن يخرج بمقررات لصالح الشعب اليمني وليس مقررات مجيرة لصالح حزب أو جماعة أو فئة. إنني أناشد القوى التي لها تأثير على الرئيس والتي أيضا تستقوي دائما بالخارج أن تجعل مصلحة الشعب اليمني عامة وهي منه فوق مصالحها الضيقة الفئوية أو الحزبية أو الطائفية أو القبلية أو المناطقية، وأن تتوقف عن مؤامرتها على المرحلة التأسيسية ومقررات فريق بناء الدولة والقضية الجنوبية. إن من مصلحة الشعب كله بكل مكوناته أن يخرج مؤتمر الحوار بمقررات تسفر عن مرحلة تأسيسية لإنجاز ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار من معالجات وحلول، ولإنجاز صياغة الدستور، ولإنجاز الترتيبات اللازمة لبناء دولة عادلة، دولة محررة من أسر القوى التقليدية، دولة لليمنيين، كل اليمنيين، دولة اتحادية تحل بها مشكلة إخوتنا في الجنوب حلاً عادلاً، دولة قائمة على الشراكة الوطنية، مؤسساتها للشعب وجيشها للشعب وأجهزتها الأمنية للشعب، تحقق للشعب طموحاته وآماله التي ثار لتحقيقها. ونحن مع بقية القوى والمكونات سنعمل ما بوسعنا لتحقيق ذلك، وعلى شعبنا العزيز المسؤولية للسعي لتحقيق ذلك، ونحن في طليعته إن شاء الله في الساحات وفي الميادين وفي الحوار وفي العمل السياسي ونشاطنا الثقافي في مسيرتنا القرآنية، مواصلين للمشوار، مستشعرين للمسؤولية، منطلقين من هذه المبادئ الرسالية، آملين من الله وراجين من فضله لشعبنا ولأمتنا الازدهار والأمن والسلام والعزة وخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من المتمسكين برسالته، وأن يحشرنا في زمرة رسوله خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجركم. أسأل الله أن يكتب أجركم ويبارك فيكم. أنتم بحق شرف وفخر لشعبنا وأمتنا، وهذه الاستجابة الكبيرة والعظيمة دليل وعي عظيم وولاء لرسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
1: رعاية الله.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح، وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية. يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود احمد.

0: تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على المنطقة الأمنية بمديرية خمر و4 على مديرية سفيان بعمران، وشن 13 غارة على القاعدة البحرية في الحديدة، وشن 3 غارات على منطقة مران في حيدان استهدفت منازلا للمواطنين، وشن 7 غارات على اللواء 122 مشاة في مديرية الصفراء بصعدة، وتعرضت مديرية باقم لقصف صاروخي سعودي، كما شن 5 غارات على منطقتي حيد بن عقيل وشبكة الاتصالات في مديرية عسيلان بشبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية خب والشعف، وغارتان على منطقة بني بارق في نهم بمحافظة صنعاء، وشن 10 على منطقة الجر، واستهدف بغارة مدرسة دوار بمديرية عبس بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيبت طفلة بجراح خطيرة بنيران قوى العدوان في محافظة الحديدة في خرق متواصل لقوى العدو لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف طيران العدوان بغارتين سيارة مواطن في قيفة بمحافظة البيضاء، وسقط شهداء وجرحى جراء الاستهداف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 3 غارات على مديرية سرواح، واستهدف ب5 غارات مناطق متفرقة من مديريتي مجزر وجبل مراد، وشن 2 غارات على مديرية رحبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 42 خرقا، بينها 4 هجمات لطيران تجسسي على حيس، وتحليق لطائرات تجسسية، واستحداث تحصينات قتالية، وتضمنت الخروقات 4 خروقا للعدوان بقصف مدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 86 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 ضربات للطيران المسير المقاتل، و12 خرقا بالقصف المدفعي، و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف اتفاق إطلاق النار هناك آنذاك.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الجيش واللجان الشعبية بعملية نوعية من تأمين جبل المنارة الاستراتيجي بالكامل والمواقع المجاورة له، بعد دحر المنافقين ومقتل وإصابة 10 المرتزقة خلال المواجهات وفرار جماعي للآخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ كاتيوشا تجمعات المرتزقة بمعسكر اللواء 115 بالحزم، وأصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى، كما استهدفت بصاروخ باليستي من نوع زلزال 3 معسكر قوة نجران، أصاب هدفه وأوقع خسائر في عتادي وعديد العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتلت وحدات القناصة جنديين سعوديين في موقع رقابة السعر بعسير وجندي في الفريضة بجيزان، كما استهدفت وحدات المجاهدين دبابة إبرامس السعودية في موقع رجلاء بصاروخ موجه بنجران ما أدى إلى احتراقها، وقصفت المدفعية تجمع أفراد وآليات العدو السعودي في قلل الشيبان بعسير، واستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع الشبكة بجيزان وكبدتهم خسائر مادية وبشرية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتلت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين في موقع الفريضة و4 من المرتزقة في منطقة المصلوب، وتم قنص أحدهم في منطقة القتب في مديرية نهم، كما قتل 13 مرتزقا وجندي سعودي بكمين نوعي نفذته وحدة الهندسة بتدمير آليتين عسكريتين بعبوات ناسفة في موقع السديس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تم تدمير وإعطاب 4 مدرعات للغزاة والمرتزقة غرب الدريهم، وتدمير آلية 5 في منطقة حيس، وقتل من كان على متنها.
6: رميت
0: ولكن الله أرمى.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية على مواقع العدو في الخط الفرعي بجبهة الفازة في الساحل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفه وتدمير مدرعة وآلية وإعطاب أخرى، كما دمر المجاهدون طقما محملا بالمرتزقة شرق التحيت، ما أدى إلى مقتل من كان على متنه، فيما تم قنص 4 منافقين في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات العدو غرب مثلث عاهم في حجة، وقتل وجرح عدد من المرتزقة، كما استهدفت تجمعات العدو شرق جبل النار قبالة جيزان وحققت إصابات، وكسل الأبطال زحفا واسعا للمرتزقة في الملاحيض وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح، وتم تدمير عدد من الآليات والعربات العسكرية للمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سيطر الأبطال في الجيش واللجان الشعبية على عدة مواقع للمرتزقة في جبهة الظهرة بمديرية خبو الشعب في الجوف، وتم خلال العملية إحراق وإعطاب 6 آليات وقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم، كما سيطروا على موقعين للجيش السعودي قبالة معسكر طيبة الاسم في محور نجران بعد عملية هجومية، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة واغتنام أسلحة، وسقط عدد من المرتزقة قتلى وجرحى إثر استهداف تجمعاتهم بصاروخ زلزال واحد في معسكر طيبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتلت وحدة القناصة للمجاهدين 6 مرتزقة للجيش السعودي قبالة جبل قيس في جيزان، كما لقي جندي سعودي مقتله برصاص وحدة القناصة شرق الخوبة في ذات القطاع.
6: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، أمان في راشه.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع سكان إيجل بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت بهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات الوضع الميداني في غزة، وتؤكد ثقتها الكاملة بقدرة الأبطال المجاهدين من كافة الفصائل على إفشال تحركات العدو وإحباط خطته باحتلال غزة وتهجير أهلها بإذن الله، تماما كما أفشلوا بحجارة داود عمليته العسكرية العدوانية السابقة التي أطلق عليها عربات جدعون وسابقاتها. ونحن بعون الله تعالى سنبقى معكم وإلى جانبكم حتى النصر بكل إمكانياتنا المتاحة، وسوف نصعد من عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 من سفر 1447 للهجرة. الموافق للرابع عشر من أغسطس 2025 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
8: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
9: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
10: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
13: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
14: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

الأرض أم خلقي وعلى ماها. مرحبا كل عام، أهلا بطه وميلاده ربيع كرام.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
3: أسعد الله صباحكم أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية من إذاعة سام اف ام.
4: حياكم الله كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، كل من لديه خطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي ويطمح للوصول إليه، كل من بيسعى إلى خلق اقتصاد مقاوم. هذا برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
3: نقول جمعتكم مبارك وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم العيد الكبير عند المسلمين والمؤمنين والصادقين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومرحبا بكم إلى مسلسل حلقة اليوم وبقيادة المخرج المبدع والمتألق دائما عبد القادر محمد.
4: ومعنا من الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
3: إدارة برامجية محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
4: ومن الإشراف والمتابعة الفنية المهندس ماجد هاشم المتوكل. أما تأسيسا لبرنامج التنمية الزراعية وحضورا وتأسيسا لمختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وأنا كذلك سندس عادل مطهر.
3: أهلا وسهلا بالجميع وجمعة مباركة على الجميع. ويعني من العايدي نشتي نقول لكم أن المولد يعني بيأتي بفرحة لدى قلوب كل اليمنيين بل وإلى قلوب العالم الإسلامي كله، مش بس لليمنيين، كل محبي الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين، الجميع كلهم نقول لهم كل عام وأنتم بخير.
4: نعم، في هذه الأيام تبدأ معنا ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تبدأ معنا التزيين، يبدأ معنا الفرحة والموالد التي تقام، تبدأ ذكرى الرسول وسيرته العطرة في كل الأماكن. واليوم بالتحديد سيكون افتتاح للموالد في المساجد، وتبدأ مثل كل السنين السابقة في الجامع الكبير بصنعاء القديمة. اليوم سيقام مولد كبير، مولد عظيم، مولد يجب أن يلتف حوله الجميع. ففي إطار الفعاليات التحضيرية للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتحت شعار المولد النبوية في المساجد اليمنية، مؤسسة للبث الإذاعي والتلفزيوني تدعوكم ومع مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية لحضور حاشد ومشاركة فاعلة في إقامة المولد النبوي الشريف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعاصمة صنعاء، وذلك بين صلاتي المغرب والعشاء في الجامع الكبير بصنعاء اليوم الجمعة. فبإذن الله ستصطح الأصوات ويقام المولد الجميل، وستنتشر روائح المسك والبخور التي تكون حاضرة في جمعات الموالد. إذن سيكون بإذن الله حضور حاشد كل المستمعين المنتظرين لكل سنة عشان يحضروا هذا المولد الافتتاحي للموالد في المساجد النبوية في المساجد اليمنية، ينطلقوا اليوم إلى الجامع الكبير. وكما هي البشرة تكون في الموالد وفي الجوامع، هناك البشرة في الأراضي الزراعية وعند المزارعين، البشرة الذي بيحتفلوا في المولد بطريقتهم الخاصة، وأراضيهم اليمنية الزراعية تبتش باللون الأخضر، كيف لا وهي أمطار، موسم أمطار الخير والبركة، كيف لا وإحنا هذه الفترة في موسم الخريف في قطف أنواع الثمار المختلفة وإنزالها إلى الأسواق، كيف لا ونحن في هذا الموسم نرى عبير الحب يبدأ في الإخضرار، وبذور الحب تبدأ في النمو في هذه الأمطار وهذا الخير وهذه البركة. إذن هي بركات من الله، ويأتي المولد يكتمل فيه البركات. فبارك الله في كل المزارعين الذين هم بيجدوا ويجتهدوا في أراضيهم، بيجدوا ويجتهدوا في زراعة الحبوب واختيار الحبوب والحفاظ عليها وإنزالها إلى أراضيهم وهي قديس بصورة سليمة، بصورة نقية خالية من الشوائب، لأجل تعطيهم حبوب صافية نقية خالية من أي أمراض أي شوائب، حبوب تنزل إلى الأسواق فيتلاهف إليها المستهلكين بإذن الله.
3: طبعا البارحة أو أمس بعد الظهر بالتحديد كان هناك المهرجان الزراعي الأول، هو مش هو الأول لكن الأول اللي حدث بمناسبة ذكرى المولد، يعني احتفاء بالمولد وكذلك بالتمو. كان المهرجان في الدريهمي عاصمة عواصم التمور اليمنية، وقيم المهرجان أمس، وكان يعني أبرز الثروة الحيوانية والنخيل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهن كلهن. نعم، واحتفل اليمنيين بمهرجان التمور في الدريهمي في محافظة الحديدة، وكذلك احتفاء بالموسم.
4: نعم
3: نعم،
4: عندما نتحدث عن التمور فإحنا نتحدث عن مساحة كبيرة من النخيل، مساحة عظيمة من أشجار النخيل، اهتمام كبير وخبرات واسعة عند المزارعين ومزارعي النخيل بالتحديد في الدريهمي. نتكلم على أصناف وأنواع مختلفة موجودة في اليمن، أصناف مميزة لليمن، أصناف تعتبر من الأصناف الأصيلة في اليمن للنخيل، ذات جودة، ذات مذاق، ذات فائدة عالية جداً. هناك الكثير من الأصناف التي بتتميز وتنافس التمور الخارجية، التمور المعلبة الخارجية، هناك أصناف فيها كمية السكر قليل لكن فيها الفائدة الكبيرة، فيها المناصف، فيها البرحي، فيها غيرها من الأصناف الكثيرة والمتنوعة الذي فيها الفائدة وفيها القيمة الغذائية وفيها الصفات المميزة للتمور اليمنية.
3: طبعا التمور اليمنية الموجودة في تامت تعتبر للمائدة طازج، معظم الأصناف ما عدا الأصناف الذي بتتعبى أصناف قليلة، إن شاء الله تعالى بأن يكون الخير قادم في السنوات القادمة يزرعوا الناس النخيل ويتوسعوا فيه. وطبعا التمر صحة بكله، لو ما نقول التمر معنا ان احنا بنزرع غذائنا بايدينا والتمر واللبن. إذا اجتمعين الثنتين أغنينا الإنسان عن باقي الغذاء. نعم بيغنى عن باقي الغذاء ويمكن أن يستمر عليهن. طبعا عندما نتكلم عن التهامة، في التهامة كم عم نتكلم؟ عن العسل أم عن الثروة الحيوانية أم إلى الثروة البحرية أم إلى الثروة الزراعية؟ ما عنصف ما يعني يعجز اللسان عن وصف تامة. فتامة فيها الخير كله وفيها الاستعداد الكبير للموسم الزراعي. هذا الموسم يعتبر الموسم الأكبر في تاريخ تامة على الإطلاق. الناس بيستعدوا له ويباشروا أعمالهم إن شاء الله كل صنف بصنفه وبتاريخه وبوقته. عدد أصبح تهامة جنة خضراء من ابتداء من شهر 8 إلى نهاية الموسم الخريفي فيه والشتوي أيضا. الشتوي عندنا، ولكن عندهم بيبدأ الموسم الكبير الذي بيزرعوا فيه معظم المحاصيل الزراعية. ولا ننسى أيضا الميكنة الزراعية اللي ادخلت في تامة الآن وقد في معظم المحافظات اليمنية الغرابين الخاصة بالحبوب. نعم قد صنعت محليا وبدأت تنتج الغرابيل، كنا نستوردها بمئات الآلاف من الدولارات. نعم عملنا 4-5 غرابيل ووقفنا، أما الآن فقد الغرابيل موجودة على مستوى الرعوي الكبير أو على مستوى الجمعيات، وكذلك القطاعات الخاصة بالأعلاف. نعم مع انتشار الانتشار الواسع للأعلاف والطلب عليها المتزايد، وكذلك حرصا على تلافي الفاقد من الأعلاف وهو الذي بيفقده المزارع بطريقة تقديمه تقديم الحيوانات بالطرق التقليدية. الآن أصبحت القطاعات متوفرة وأصبحت الغرابيل متوفرة وأصبح الناس مقبلين عليها إقبال واسع.
4: نعم لله الحمد على بلادنا المتنوعة الذي منطقة بتكون فيها زراعة كبيرة وواسعة فتغذي بقية المحافظات اليمنية المختلفة بأصنافها المختلفة من الخضروات من الحبوب من كل ما يشبع بطون هذا الشعب. فعلا الحمد لله على سلة اليمن الغذائية بكل ما تحمله من أصناف داخلها. في بلادنا بلاد الخير والبركة، بلادنا بلاد الطيبة، بلاد الأنصار، بلاد الخير، بخيرها الكبير هناك الأصناف المتنوعة من الفواكه الموجودة الآن في الأسواق، من الخضروات التي لا تنقطع عن الأسواق، ومن الحبوب التي تأتي موسمية لكن بجودة عالية جدا. فهذه الأيام مع أمطار الخير والبركة نشاهد فعلا كل الأشجار بتكون هكذا زاهية مغسولة ألوانها مبهجة تسر فعلا الناظرين، كل من نظر إليها سبح الله على خلقه وحمد الله على نعمة الأمطار التي تهطل علينا في هذه الأيام، سواء في المحافظة أو في الرئيسية صنعاء أو في بقية المحافظات المختلفة، المديريات، القرى، كل من بيقول إن الخير عنده واسع والأمطار بتكون فيها متوفرة بكثرة. لكن دائما وأبدا ما نذكركم أمطار، موسم الأمطار والخير والبركة الموجودة في أراضينا والذي تفتح أبواب السماء بالغيث، يجب أن يكون هناك حصاد للأمطار. تحدثنا قبل موسم الأمطار على الحصادات، كيف يتم حصاد مياه الأمطار، كيف تعملوا الآبار الامتصاصية، كيف أن أنتوا تحافظوا على وتصينوا السدود والحواجز المائية. لكن اليوم أن تحدث كيف أنت في منزلك تكون مدرك لنعمة الأمطار وتعمل على حصاد مياه الأمطار كتذكرة. كل من لديه جبة نقول سطح منزل حصد الأمطار عن طريقه، يا أما أن أنتوا تغطوا بطربال بيكون نظيفة الطربال مجرد ما تنزل عليه أمطار الغيث، يكون معه مسكة أو يكون معه اتجاه لنزول الماء وتجميعه في أواني مخصصة للتجميع. معاكم حقكم الجباء مبلط، نظفوا وحافظوا على نظافته وجمعوا المياه منه الذي بتنزل معه الأمطار. حافظوا على كل قدرة في منزلكم لأنه فعلا فيها نعمة وخير وبركة. ودائما ما نكرر ونقول لكم أنه كل قدرة اليوم إحنا قد نكون غير مدركين لأهميتها، من بعدنا بيكون بحاجة إليها من الأجيال الذي بعدنا. ضروري أن إحنا نحافظ على المياه ونقتصد في استهلاكها، وضروري أن إحنا نغذي المياه الجوفية الذي بدأوا للأسف بالاستنزاف الكبير لها بالآبار العشوائية، بتعميق الحفر وغيرها من الطرق التي بتعمل على استنزاف المياه الجوفية. لذلك علينا واجبنا جميعا في كيفية الاهتمام بكل قدرات المطر التي بتنزل والاستفادة الكبيرة منها لنا ولمزروعاتنا ولثروتنا الحيوانية. وانتو خير العالمين بشحة المياه وكيف ان احنا بحاجة كل قدرة. إذن مستمعين الكرام، برنامجكم برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل النحالين والنحالات. ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل إذ كان لديكم أي استفسار نباتي أو حيواني أو نحلي، حيث نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-22-653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01. أما الرسائل النصية على 720-991-991، الهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء وقت هذا البرنامج.

التوجه إلى الله بالاستغفار بالدعاء بالاستقامة بالثبات على موقف الحق. مع هذا نتجه أيضا إلى العمل على الاستفادة من نعمة الغيث والأمطار بشكل أفضل، وهذا يحتاج أيضا مع الجهد الفردي الذي يستطيع الكثير من خلاله أن يقتنوا الخزانات والبرك، يحتاج إلى جهد جماعي، إلى تعاون، إلى مبادرات اجتماعية من أجل الحواجز المائية، حتى تكثر الحواجز المائية. وهي مفيدة، على مستوى الاستفادة المباشرة منها، وعلى مستوى أيضا المياه الجوفية التي تتغذى منها.

مستمعينا الكرام، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل من يمتلك أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال عبر أرقام التواصل، اتصال مباشر على 322-653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم بصفر واحد. أما الرسائل النصية على 720-991-991، ابدأوا راسلوا واتصلوا. كل من لدي أي سؤال أي استفسار، كل من لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، سواء في الحدائق المنزلية أو في الأسطح المنزلية، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل. فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذا البرنامج، لكن هناك فاصل إعلاني قصير يفصلنا نحن وإياكم ثم نعود. ابقوا معنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيه سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
8: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25-27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7-9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي: www.quran.org 13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307. علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
9: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
10: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
12: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
16: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء مع رسائلكم واستقبال اتصالاتكم. نذكر بالأرقام 770-991-991، هذا الرقم الرسائل النصية، ورقم الاتصال على 322-653، ومنهم من خارج المحافظة يسبقوا الرقم بصفر واحد. عن سعد جدا بقراءة رسائلكم وأيضا سماع أصواتكم وجميل تواصلكم.
17: نعم، ونبدأ بقراءة أولى رسائلنا لهذا اليوم. رسالة تقول: أنا في ماوية ماشي مطر، عادوا ماشي زرعنا الذرة الحمراء، عادوا وقت الزراعة للذرة الحمراء والدخ؟
16: الدخن نعم الدخن القصير المدة نعم عادوا وقته، أما زراعة الذرة فقد زل عليهم.
17: نعم، مشاركة هاتفية ونقول ألو.
18: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
17: وعليكم السلام ورحمة الله.
18: أستاذ عادل حفظك الله ورعاك، مهندس عادل، يعني سهيل هل هو نجم؟
16: نعم هو نجم من نجوم الزراعة.
18: وين جوه؟ في أي جهة؟
16: بعد صلاة العشاء فوق راسك بالضبط، ارفع راسك بعد صلاة العشاء إذا السماء صافي وعد نضرب فوق راسك بالضبط.
18: طيب هل عندما ينتهي مثلا أمس انتهى الجمسك؟
16: نعم انتهى أمس، واليوم بداية الروابع الأولى.
18: طيب هذا النجم أين يصير؟ أنت ما حد حد يشوفه؟
16: لا هو يغيب، ما يظهر إلا في وقته.
18: يعني ما يظهر إلا في وقته؟
16: في وقته قبل 13 يوم يظهر
18: ويطفى.
16: أن ما عاد نبصرش، يعلم الله كبي زير.
18: أيوة نعم نعم نعم. طيب السؤال الثاني، أسمعك كثيرا تذكر نجم يأتي مثلا كما نقول الطرف.
16: نعم
18: تذكره ذات مرة 13 يوم تذكره إنه بعد العشاء.
16: أيوة هذا الصرفة، الصرفة وليس الصرف.
18: ها الصرفة.
16: الصرفة نعم.
18: أيوة والآن أسمع تذكرات قبل الفجر.
16: أي قبل الفجر، هذا من موعد طلوع قبل الفجر، هذا بيشاهدوه كبار السن. وأيضا النجم اللي بيطلع بعد العشاء هو النجم الحالي، نعم الصرفة، وكذلك النجوم الزراعية الأخرى.
18: طيب هل يعني لكل نجم فائدة في الزراعة؟
16: أكيد أكيد، النجوم ثابتة بالنسبة للمواعيد الزراعية والمعالم الزراعية. عندما نتكلم عن نجم معين معناه محصول معين يتم بذره في الأرض ويتم زراعته، وخصوصا محاصيل الحبوب.
18: طيب ولأنك دائما دائما مباشر في برنامج الساعة 7:30.
16: نعم الحكيم اليماني.
18: الحكيم اليماني.
16: نعم.
18: ما رأيكم أستاذي لو توسع البرنامج بذكر النجوم الذي بتذكرها بالتقويم الحميري وتعدد ما هو الفوائد الذي فيها؟
16: ممكن.
18: لأني أريد أستفيد، وقد أخبرتك ذات مرة بأن كبار المزارعين الذي كانوا يعرفون الزراعة في بلادنا في صعدة قد توفوا.
16: ما عبش كبار عندكم من لعد باقي قليل؟
18: ولا باقي أحد، حتى لو في باقي نادرا نادرا نادرا من كبار السن الذي كانوا يمارسون الزراعة ويعرفون النجوم ويعرفون أوقات الذبل ويعرفون وقت كذا، قد ماتوا بلا قدهم، يعني أشبه بالناسين دي عاد في حي منهم، لأن تجاوزوا التسعينات.
16: عاد احنا عدو ذا الحين احنا بنعد لتقويم البلد هالطيبة، عاد موافونا بالمعالم الزراعية والنجوم الزراعية الخاصة بمحافظة صعبة من كبار السن عندكم، جمعوهن لنا أخواننا المجاهدين في محافظة صعبة، وإن شاء الله ينزلن كلهم في تقويم البلدة الطيبة.
18: أيوة يمكن في بعض المناطق لأن صعدة واسعة
16: المناطق. أنا عارف أخذنا السهل والجبل وأخذناها بكل المديريات، لو ما نأخذها نأخذ كل المديريات، مواعيد الزراعة ومواقيتها ونجومها.
18: أيوة طيب أنت خرجت رازح صح؟
16: أيوة قد زرت صعدة تقريبا كلها، ما زد بقيت فيها لا جهة الغرب ولا جهة الشرق ولا الشمال والجنوب. نعم
18: ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين. أيوة لكن أنا أحب أن أتعلم منك.
16: الله يخليك الله يخليك.
18: أيوة لأني أنا الآن عندنا وادي نسميه وادي البرك.
16: نعم
18: موز بن فرسكة أشياء يعني أشجار طيبة، وبعدها نزرع الذرة ونزرع بعض المحاصيل، ولكن ما عب ندري بالنجوم، فأنا أريد أتعلم منك.
16: إن شاء الله تعالى ينزل تقويم البلدة الطيبة ويوصل عندك نسخة خاصة إن شاء الله.
18: الله يحفظك.
16: الله يبارك فيك.
18: وكما إني أقول لبنات وصاب، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس.
16: نعم
18: يعني فهذا يرد لأني سمعت الأستاذة المهندسة يوم السبت الماضي ما ذكرت لهم إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكما إن الله تعالى يقول لموسى لن تراني، لم يقول سوف تراني، يعني ومعنى لن في اللغة العربية تقتضي النفي والتأكيد والتعبيد.
16: نعم،
18: فشكرا جزيلا
16: لكم. الله يحفظك ويخليك، مع السلامة. بعض المزارعين مهتمين،
17: صحيح،
16: ولكثرة اهتمامهم يشتي معلومة، هذا بيطلب المعلومة يعني، وهي ما بش أبسط منها. عندنا أصحاب المعلومات ننتهيها لهم عبر الإعلام، توصل لهم وعبر تقويم البطل الطيبة هيوصل لهم يدا بيد لكل مزارعي اليمن شمالا وجنوبا وكلها كل المحافظات اليمنية، بابتداء من المهرة وانتهاء بصعده، ومن المنطقة الشرقية بحضرموت وانتهاء بالحديدة. الكل شمل التقويم، كل مواعيد ومواقيت الزراعة، انه يعني مهم جدا التقويم هذا، وان شاء الله ان احنا والقائمين على اعداده بنجد قد انجزنا يعني الصيف والخريف
17: ما شاء الله.
16: يعني ايوه، باقي معنا
17: الشتاء والربيع.
16: الشتاء والربيع ان شاء الله يعيننا الباري عليها وينزل الى النور التقويم هذا ويكون في متناول كل اليمنيين، وهو عيد المعلومات الذي بيسأل علينا بيسأل عليها الأخ السائل من صعده بيسأل دائما في كل مشاركاته، هيكون فيها ما يشبع رغبته
17: بإذن الله،
16: ما يجاوب على أسئلته، وكفى الله ال ال ال ال ال ال اليمنيين شر جمع المعلومات، الناسق المعلومات جمعت من المحافظات بصعوبة بعلاقة شخصية، وخصوصا الموجودين في المحافظات المحتلة.
17: نعم
16: نعم، توهم بالصفة الشخصية لا عندنا، وجابوا كل المعلومات
17: بارك الله فيهم،
16: بعدا معلومات غنية وغزيرة وفائدة فيها كبيرة
17: بإذن الله. وأنا كمهندسة يا بش مهندس، تذكرون أول ما دخلنا الجامعة كنت أقول لكم ما بش كتاب ولا معلومة حقيقية تلقوها في النت على بلادنا اليمنية، على خصوصية المحاصيل عندنا، على خصوصية المواسم عندنا، ما كنش به ولا معلومة نلقاها وهي صحيحة، مع عذر ما يدخلوا فيها أي شيء يكون مغلوط أو ينسبوا بعض الأصناف اليمنية إلى أماكن أوروبية أمريكية على أساس أنه موطنها الأصلي لهم، وهذا من الأشياء الكثيرة التي تعبناها كمهندسين زراعيين، قريناها وتعبنا لما نوصل للمعلومة الصحيحة وكانت مغلوطة. أما الآن في التوجه الحمد لله، أما إذا يطلع لنا تقويم شامل كل الأشياء التي بتخص بلادنا هذا يكون فيها فائدة عظيمة سواء للمزارعين المهتمين أو حتى كمهندسين زراعيين، سيكون فيها فائدة لهم بإذن الله. إذا مستمعينا الكرام 720-991-991 نستقبل رسائلكم النصية 322-653، وإن كنتم من خارج المحافظة نستقبل أسبوق الرقم 01، نستقبل اتصالاتكم الهاتفية. هنا اتصال ونقول ألو.
19: السلام عليكم.
17: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
19: الله يسلمكم، شكرا مباركة
17: على الجميع بالخير والعافية.
19: الله يبارك فيكم. اليوم أنا لي اقتراح لشنتي مخصوص، بس إن شاء الله عمي عادل يوافقوا عليه لأنه هذا يكون فيه فائدة للناس كلهم. فالحين بما أن يعني ما شاء الله لما بتجي مواسم الفواكه، يعني الفاكهة نوع معين مثلا بيجي يكثر في وقت معين،
16: الرمان يعني هذا الأيام نقول الرمان هذا
19: والتفاح.
16: والتفاح نعم
19: أيوة. مثلا أنت لو يعني هكذا تحاولي تبحثي في الإنترنت وتبصري حكاية مثلا حفظ أو تخزين الفواكه، علشان ده مثلا إذا كن يعني في مزارعين بينتجوا مثلا إنتاج كبير من هذا النوع من الفاكهة، يكون في القرية مثلا عندهم نساء يكون مثلا حالة تعبانة أو حاجة، يتعلمن كيفية تخزين الفاكهة، مثلا عمل مربى،
17: عمل صناعات التحويلية قصدكم؟
19: أيوة الصناعات الغذائية هذا مثلا كيف يجددوا الفاكهة، لأني أنا مرة سمعت عمي عادل في الحكيم اليماني لما بيقولوا كيف يجددوا التفاح.
17: أيوة.
19: مثلا أنا عن نفسي يعني مثلا كيف أطرح في ملح، كيف أسوي كيف
16: لا
19: يعني
16: ما تطرحش في ملح، تقطعي وتطرحي في الشمس بشاشة بيضاء.

0: تبحثي مثلا في وسائل التواصل مثلا كيف البرامج الطبخ يعني الوسيله الامثل اللي تكون للصناعه الغذائيه هذا، وتعملي برنامج يعني هذا اجر كبير لكم، وفي نفس الوقت هيفتح يعني مجال رزق وهيكون مفيد، لانه كمان الفاكهه بدل ما هي مثلا بتكون في السوق هكذا موجوده يعني يتم استغلالها. نعم. والمزارع مثلا يقدروا يشغلوا نساء في القرى يعني يكونن مثلا المزروعات بدل ما الفاكهه بدل ما بتروح لمكان بعيد يصنعن عندهن ويكون نظافه يعني. المهم قصدي لو تعملوا هذا برنامج هيفيد ويساعد قوي قوي في هذا الحكايه.
1: نعم. ان شاء الله ان سندس سمعتش، واكيد ان اتنفذ ان ما يحتاجه، بس ان شاء الله يجي غير الوقت المناسب وعد سمعيه ان شاء الله في الاذاعه
0: ان شاء الله. بس تنوهوا علي يعني، لان دحين انا ليش اتصلت بكم؟ لان برنامجكم محبوب جدا،
1: الله يبارك
0: كثير من اهل الريف بيسمعوكم. اما حكايه التخزينه وما تخزينتي موجوده في يعني برامج الانترنت، لكن احنا نشتي عشان يوصل من خلالكم لا يعني اكبر قدر من الناس الذي في القرى اللي بتكون الفاكهه كمان جنبهم، وفي نفس الوقت بدل ما هن حاله تعبانه. نعم. يعني ظروف قاسيه وهكذا، لما يستغلوا في هذا الحاجات ويبيع عن حتى مثلا للمدينه الذي هن فيها وهكذا، بدل ما يشتري واحد من البقالات وهكذا، يعني هي يعني حاجه وحجه في مفيده لكم ويعني اجر لكم قصدي وللناس مفيده يعني، والفاكهه نفسها ما تضيع هكذا
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، كثير
1: عافيه، الله عفو،
0: مع السلامه.
2: 2099191 هو رقم الرسائل النصية، 322653 هو رقم الاتصالات المباشرة، واسبق الرقم بصفر واحد. مشاركة هاتفية، ونقول ألو.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أسعد الله بالخير صباحك.
1: الله يسعد صباحك.
3: حياك الله،
1: الله يحييك.
3: انا متابع لك منذ 2016 من بداية البرنامج.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله،
3: والله تابع برنامجك واستفدنا منه فوائد قيمة، الله يكتب اجركم،
1: الله يبارك فيك،
3: جمعتك مباركة وربي يطول في عمرك يا باش مهندس.
1: الله عند الله كل خير. انا بس اتعرف عليك والمنطقة اللي بتصل منها.
3: أنا علي شوقي مكين من محافظة حجة مديرية عسفة، في سكني في مديرية الزهرة في تهامة.
1: حياك الله.
3: من صنعاء، الاتصال من صنعاء.
1: نعم.
3: نعم. أخي كان جدنا الله يرحمه ويغفر له كان بيقول لنا بهذه الأعلام المعالم الزراعية عندنا في تهامة تختلف عندكم عن.
1: أكيد عن أكيد تختلف.
3: أيوه، كان يقول الذراع والنثرة
1: الذراع والنثرة هذه نجوم. نعم. عبر يعني النجوم أنه مزارع فلكي.
3: أيوه، والأولين كان يقول لنا الأولين، بعدين كان الوهابين هؤلاء الله لا وفقهم ولا أربح تجارتهم. كان بيدونا محاضرات في الجامعة يقول لك أنت تصدقوا هذه الدعايات، هذه الخرافات، هذه الشعوذة، هذه حق السحرة، كان يقولوا لنا هكذا. بس انا لما اسمع كلام جدي وفي ادله، لما يقول لي احنا مثلا في الذراع في غبره، يعني يجي غبار كثيف عندنا
1: الذراع، انا ما اعرف في الذراع،
3: الذراع والنثره هذه يعني فصل غبار، يعني
1: أيوة.
3: غبار قوي، يعني غبار ما شاء الله عندنا في تهامه، اقول لك يعني من الساعه 11 صباحا الى الساعه 6 مغرب. أيوة. غبره غبره غبره، بس احنا في تهامه ما فيش في صنعاء يقول الذراع، بس ما مش غبار زي ما تهام.
1: نعم.
3: وقلت لك يعني جدنا الله يرحمه، لو دريت اني كان استوعبت كلامه، لو دريت اني دونت كلامه ولا سجلت كلامه، والله
1: الحين يعني ذا الحين بعد صعب الكلام، لان من تهامت جت لنا المعلومات كثير وواسعة جدا جدا جدا. عد ان شاء الله قريبا يصدر تقويم الأرض الطيبة، وفي كلام كثير عن تهامة ومواعيد زراعتها ويعني نجومها، كل ما تحتوي التهامة من موروث شعبي وموروث زراعي أكيد قد استوعبوه عندنا في إعداد التقويم بتقويم البلدة الطيبة.
3: طبعا تشتهر تهامة بزراعة الجلجل وبزراعة
1: أكيد.
3: الجفن وبزراعة الطماط وبزراعة الموز ما شاء الله تبارك الله. وبعدين إن شاء الله في المشاركة القادمة لدينا مسمع درامي، مسامع درامية حول هذه الزراعة عندنا. أنا من النوع اللي يعجبني مشاركة بالمسامع الدرامية طبعا. أنا
1: ما شاء الله علي.
3: إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة أو الأربعاء نشارك معنا بزراعة مع اللي مثلاً يتصرف في أرضه ويبيعها ويهاجر إلى المدن. والسيد يحفظه الله كان قد نفح وكان منذ أن عرفنا وهو لا يكاد يفتى أن ينصحنا بالزراعة وأنه نهتم بالزراعة، وأنه فعلا هي الجبهة التي نقدر نحارب بها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وغيرها الدول الذين يحاولون قتل الاقتصاد اليمني.
1: نعم.
3: واليمني والمحلي والعربي، حتى الاقتصاد العربي والكل بيحاولوا أنه لا تزرع، إحنا عنكفي. لا، السيد يحفظه الله منذ أن بدأ وهو يتكلم عن الزراعة وفعلا وجدنا لكلمته أهمية وقيمة، وعرفنا بقيمة كلمة السيد عندما فرض الحصار على اليمن رب ضارة نافعة، عندما فرض علينا الحصار وحنا استفدنا من هذا الشيء.
1: الله المستعان.
3: لك التحية وللمخرج، وجمعة مباركة
1: الجمع إن شاء الله. ولك التحية أيضا ولكل المستمعين في الساحل الغربي، المستمعين كثيرا من المستمعين في الساحل الغربي بيستمعوا إلينا وهم صامتين، ولكن قلوبنا معكم أنتم أيها المزارعون المجاهدون الثابتون في أرضكم.
2: نعم فعلا، هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، أسعد الله صباحكم بكل الخير والعافية أختي سندس وعمي عادل، جمعتكم مباركة وحفظكم الله، وكل عام أنتم بخير بمناسبة قدوم المولد النبوي. تحياتنا لكم من الأخوات امتنان ومروة ورحمة المرسل الرحمة الحسني من الدريهمي، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة، الحمد لله على نعمة الأمطار، من براء الفقيه من الحديدة.
1: نعم.
2: اتصال مشاركة هاتفية.
1: كان أمس بنتكلم عن الجواب التلفون.
2: مشاركة هاتفية، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، تفضلوا.
3: كيف الحال؟
2: الحمد لله في خير.
3: جمعة مباركة
1: على الجميع.
2: الصوت انقطع، حاولوا أن أنتوا تشاركوا.
1: جمعة مباركة تكفي. أيوة.
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم يا عم عادل، معاكم علي فراس الأشموري، بيقول بنزرع عجور وبيقوم ومدري ما هو الذي بيفلخطه.
1: عجور بيزرعوا العجور، إنه بيزرعوا نوع من أنواع الذرة، إنه بيقلعوه عجور في وقت مبكر، إنه بيفلخطه مشو دودي القلب بيصيب الضرب بأنواعها. إذا هو التودي يستخدموا له مبيت حشري جهازي، أي مبيت حشري جهازي، ودرشوا للقلب حق القصبة اللي بتصاب بالذات. نعم.
2: رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله، هذه السنة الأمطار قليلة عندنا في تعز، والزرع قد بدأ يعطش، معاكم أبو الرعب من محافظة تعز، ويطلب أي زامن، ومعانا شجرة تفاح اثمرت ثمر واحدة والآن يبست، ما هو السبب؟
1: هذا في تعز، إذا ما كانت في الوديان، في بطون الوديان مش ملائمها. إذا كانت في المنطقة اللي في مستوى صبر، في المرتفعات مستوى المعقة في صمر، في صبر تصلح فيها التفاح، يصلح فيها اللوز، يصلح فيها الفرسك، يصلح فيها الرمان، يصلح معظم الفاكهة، لأنه المناخ في هذا في الجبل وفي المعقب يشم المناخ في المحافظات الشمالية، إنه يصلح. أما ثمر واحد ولا إنتاج كامل أنتجت التفاحة، وهذا يمكن أن تكون الملوحة زائدة في المياه أو في التربة. نعم.
2: رسالة تقول: المغامر من وصاب السافل من جبال وصاب الشامخة، تحياتي لكم مكافأة طاقم الإذاعة، ما هو السبب عندما نزرع عنب الفلفل يطلع بكثر النوع الثمر الذكر وغالبا ما تطلع أناث، ما هو السبب؟ هل هناك سبب؟
1: وعندنا عندما بيطلع عن الذكر أنت بتشتري الشتل وهي ذكر، وما عاد زرع ما عاد إلا نفس الصنف حكي، فأنت لو بتشتريهن من المشتل، وخصوصا هذا الأيام المشاتل مليان عنب الفلفل، في تامه لنا في أضرب مشتل آلاف الشتلة وقدن أناث يعني معروفات بإنتاجن.
2: نعم. وكذلك في تكملة الرسالة بيقول عندنا هند عندما بدأ يطلع الثمرة تبدأ تأكلها دودي.
1: الدودي نعم.
2: ما هو العلاج؟
1: دود القلب هذا علاجه مبيد حشري قلنا أي مبيد حشري ويرش يحاول يركز الرش في القلب حق القصبة أو القصبة اللي بيطلعن فيها الثمر وإن شاء الله يفيدهن.
2: رسالة تقول نشكركم على هذا البرنامج الرائع ونوجه هذا الرسالة إلى جميع المستمعين نرجو منكم دعم وشراء المنتجات المحلية كونها مصدر دخل الأسر المحتاجة وشكرا من أخوكم عبد الرؤوف الوصابي أو عبد
1: نعم
2: عبد الدب الوصابي من سوق العرش
1: إن هذا من وصابي أهلا وسهلا بك مقترح في محله وأرجو أن من كل المستمعين أن يعملوا على شراء المنتجات الزراعية وأيضا بسمو في دعم عجلة التنمية الزراعية.
2: نعم. رسالة تقول من صديق الإذاعة أعطيكم تحياتي وأصبح عليكم جمعتكم طيبة وسعيدة وجمعة مباركة عليكم. مشكلتنا الفرسك بيتخزق من الأطراف.
1: بيتخزق من الورق من الأطراف هذا العناكب فيه. نعم.
2: معكم تستخدموا لها مبيد مادتها الفعالة كلوروفينابير. أول نعم. يوم تغسلوها سرويس وتتأكدوا بمياه صافية تتأكدوا من الأجزاء السفلية للأوراق ويوم ثاني ترشوا نص ملي لكل لتر ماء من هذا المبيد. رسالة بيقول كذلك الخيار معانا أصفر من تحته
1: بيصفر بيصفر نقص عناصر يكفي أن يستخدموا العناصر الصغرى عناصر صغرى ما يحتاج العناصر الكبرى العناصر الصغرى يلقوها البث في عند صاحب المبيدات عناصر صغرى
2: وبيقول في آخر الرسالة المحاجين حق البيضاء فيهن سواد بعضهن
1: الذري إذا بيهن فيهن زي السواد هذا بيكون سببها الذري بيكون في إصابة نعم
2: رسالة تقول صباح الخير وجمعتكم مباركة يا أخي عندنا شجرة المنجو جاتي بس أو قد بدي بس معاكم أبو يوسف من ماوية
1: المنجو إذا بتبس هي الملوحة استخدم لها بس قلع التراب من تحت 10-20 سنتي وضيف لها تراب مخلوط بالذرب للبلدي فقط نعم
2: رسالة تقول سلام الله عليكم كيف أنتو يا أستاذ عادل أنا من أرحب المطر ما وقعش عندنا في الصيف ولا في علان فتينا ما هو نجمنا
1: أن النجم هو واحد هذا النجم في اليمن كلها نحن هذا إحنا في الروابع الأولى وإن شاء الله مع الاستغفار والعودة إلى الله يمن على المناطق واليمن كلها بالخير والمطر الغزير إن شاء الله
2: بإذن الله رسالة تقول سلام الله عليكم يا باشمهندس معنا ورد أبيض أو ورد بي أبيض بيطلع في الورق نقط بعدين تي بس الورقة إيش نفعلهن؟
1: هن دم أي بس الورق هو يتبدل ال ال الوردة نفسه إنه تبدل الأوراق نفسه لو ما يبسن وسقطين بتطلع بدلهن ورقة جديدة أكيد إن أنتوا عارفين بالكلام هذا وطبعا الورد هو شره للنمو الخضري. ابصروا السماد الذي فيه نسبة النيتروجين عالية واستخدموه مع بقية العناصر إنه يبصروا السماد النيتروجيني العالي مع بقية العناصر مش السعودي
2: مع البوتاسيوم
1: نعم أيوة بالضبط
2: ويكون نسبة البوتاسيوم فيه والكل ما لهاشي والفوسفور عشان عملية الإزهار
1: نعم
2: يعني يكون بشكل متوازن عشان يعطيكم نمو خضري ونمو زهري
1: نعم
2: رسالة بتقول اللوز بوره اللوز هذا الأيام بوره يا أستاذ عادل؟
1: ما هي مش بوره بمعنى البوره ولكن إن لك سرتن بيعهن ولا عادك بحاجة نخليهن في الحلحل مكانا لو ما يحظى السوق قلي.
2: نعم. بس هاي بتقول صباح الخير يا مهندسين يا عم عادل، عندنا يشتغلوا بين ذره والأرض خسع، بيمطر اليوم الأول واليوم الثاني يبكر يحجنوا.
1: هم بيحجنوا ويبددوا. أي نعم، ويردوا على الذرة يعملوها كوابل عليها. نعم.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة وشكرا لكم على هذا البرنامج الجميل، والله نحن نستفيد منه كثير. معكم غدار محمد من وصاب السافل.
1: أهلا وسهلا، وعنا باقي بنات وصاب اللي ما قد جنش ولا عدن في الرسالة الجاية.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم، كيف أنتوا يا عم عادل؟ معنا قات فيه غفاء، معاكم حفظ الله مهدي صالح من ريمة.
1: الغفان يحتاج مبيت فطري جهازي يقضي على الغفان. نعم باتصال. نعم.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم،
1: أن المبيض الفطري الجهازي يستخدمه كيف؟ يستخدمه نص ملي لتر الماء، ويستخدمه حسب التعليمات في عرض العبوة. نعم.
2: رسالة بتقول معي فرسك بيجي للدودي ويسقط من أبو حبجر.
1: حبجر.
2: نعم.
1: أهلا وسهلا. ما هن
2: الفرسك بيجي لها دودي وتساقط.
1: إذا في دودي، الدودي هي فراشة الفاكهة. بتقوم بوضع الدودي في وقت مبكر، تستخدمه طبعا هذا السنة ما حصل حصل، السنة الجاية والحبة يعني قدي مثل اللوزة الصغيرة، ابدأ برشة بنبيد الفراشة.
2: نعم. نعم. مادتها الفعالة إما بكتين بنزوات زائدا اندوكس كارب.
1: نعم.
2: فعلوا نص ملي لكل لتر ماء ودرشوها رش ضبابي عشان تكون كدافع لهذه الفراشة إني تهرب ما توضعش بيضها. رسالة بتقول صباح الخير يا أستاذ عادل، معي بقرة إذا أعطوها قضب يجي لها انتفاخ شديد، ما نفعلها؟
1: البقرة دائما القضب لو ما يبعدوا ما يبعدوا شو يقدموا للحيوان بصور مباشرة
2: وتخضر.
1: أيوة يخلي ينز ويخليه يبدأ يضمر قليل وبعدين يقدمه للحيوان، وهذا عسلمه الانتفاخ وتلبك المعدة وكل شيء. نعم.
2: رسالة بتقول أسعد الله صباحكم بالصلاة على خير خلق الله،
1: اللهم صلي وسلم على الله.
2: جمعتكم مباركة، كيف حالك كيف حالش يا سندس؟ كيف عم معادل؟ تحياتي لكم من الهنوف زايد القعود. بتقول متى يتم زراعة اللوز في عمرأ؟
1: في من شهر واحد، من نص شهر واحد لا شهر خمسة وهم بيزرعوا.
2: رسالة ثانية بتقول معي شجرة فرسك مثمرة وبالشجر كبار مغطيات عليها، يصلح أنقلها إلى مكان آخر؟ أنا في حزيز في صنعاء.
1: شجرة مثمرة تصلح، ولكن وقت النقل من نص واحد قلنا ينقلوا ويغرسوا ويزرعوا ما أشتوا في من الأشجار، من شهر واحد إلى بداية شهر خمسة.
2: نعم.
1: من نص واحد طبعا.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم، معي جوافن مثمرة ويتساقدين الثمرة، أيش الحل؟ من صنعاء من حزيز يتساقدين الثمرة عليكم، بتزيدوا عملية الري، حافظوا على باسمه الري بانتظام، لا تكون شدروها وهي راوية مثلا، هذا الأيام في صنعاء به بتجين هكذا هبات مطر ما شاء الله خيره، لا تقوم شدروها وهي عادي راوي، خلوها 15-10 أيام بعدين نعملوا على ريه إذا ما جاش المطر.
1: نعم.
2: رسالة تقول مرحبا صباحكم خير والعافية، عليك صلى فلائق النوى يا ذو المكارم والصفات الراقية، تحياتي لكم جميعا كاد الراديو سام، جمعتكم مباركة عمو عادل وغاليتي سنتس، ربي ما يحرمنا منكم، شكرا من حلا ودمتم ودام الوطن بألف خير، شكرا لكم. الرسائل الذي بتكون ما بش فيها سؤال على موضوع زراعي أو ما بتتكلمش على برنامج التنمية الزراعية، معذرة أنا ما بنقراهاش، يعني بنحاول أنني الفائدة، لأنه بالرسائل خيرات بتكون فيها أسئلة بتكون فيها بخصوص البرنامج، معذرة من لم أستطع قراءة رسائلهم لأنهم بيكونوا خارج الموضوع. رسالة بتقول سلام الله عليكم، معنا جربة فلقات، أيش ندي لها؟
1: جربة فلقات.
2: جربة. نعم. من وليد من عمراء.
1: الجربة هذه فلقات يعمل لها زيت معدني 2 ملل ويعمل لها مبيض حشري جهازي، 2 ملي للتر من الزيت المعدني زائد نص ملي من المبيض الحشري، ويطبق المبيض على الشجر ويرش يعني.
2: نعم
1: نعم.
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم يا أستاذ عادل، معي شجرة ليمون الثمار بتساقط منها، ما السبب؟ قلة الري ولا أيش؟ معاكم أبو شهاب العلوي.
1: الماء أساسي طبعا، الماء أساسي أنه يكون منتظم ويكون في مواعيده، أنه يأتي بثمار طازجة ويأتي بثمار جيدة، وإذا الماء عندك قليل تأكد من الماء. أما بالنسبة من الضعف هذا النتيجة لقلة الماء، لقلة العمليات الزراعية تحت الشجرة.
2: نعم.
1: أيضا اختلاف المواعيد عندما يقوم يحجنها، أو إشكاد احتام في وقت غير مناسب وهي مسرة ولا محملة حبوب ما يستظهر لها إلا وقت بتفالتها. نعم، انتظم في العمليات الزراعية وكذلك الماء. نعم.
2: رسالة تقول: يسعد الله صباحكم بالخير والعافية، كيف حالك يا عم عادل وأختي سندس؟ مهنئكم بالمولد النبوي الشريف، مولد سيدنا محمد وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
2: ويوم الربوع عندنا وقعت أمطار غزيرة حتى وقعت سيول، والحمد لله، وأمس كذلك. وأشكركم على ما بتقدموه لنا من المعلومات القيمة، وتحياتي لكم من المزارع الصغير حمود فهد، وشكرا لكم.
1: أهلا وسهلا يا حمود.
2: رسالة، اقرأ الرسالة لو سمحتي يا بنات. وصاب رسالة بتقول: سلام الله عليكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، جمعتكم مباركة، نسأل الله أن يحفظكم وأن يعطيكم أطيب ما في الدنيا محبة الله، وأن يريكم أحسن ما في الجنة رؤية الله، وهذا وكل عام وأنتم بمناسبة المولد النبوي أسعد خلق الله. لا تطيب الدنيا إلا بذكر الله، ولا تطيب الآخرة إلا بعفو الله، ولا تطيب الجنة إلا برؤية وجه الله. ينبغي أن يعلم هذا الكلام، نشي نوضح للأستاذ والمستمعين الكرام أنه: اللهم أني أسألك لذة النظر وجهك الكريم، هذا من الأدعية اليومية. تحياتي لعم عادل وسندس والمخرج. خلاص يعني وقف اللغط.
1: أيوة.
2: يعني حاولوا أن أنتم ما تكونوش
1: أيوة
2: تجاوبوا. يعني واحد يقول والثاني
1: أنا زايد بنات وصاب بنفرح بالرسائل.
2: نعم.
1: اللي لهن علاقة بالزرع، لها علاقة بما بالجو عندهم.
2: صحيح.
1: يصفن لنا المناظر الطبيعية هذا الأيام جميلة جدا. أن جبال وصاب أمانة هني تستاهل واحد يصير يدور فيها رجل من جمال المناظر فيها.
2: نعم، وكل المراسلين، كل من هم في منطقة هكذا زراعية فعلا يكونوا كمراسلين لنا، كل واحد يدي علومه.
1: أيوة.
2: علوم الخير في بلاده.
1: نعم.
2: شاركونا كذلك المشاكل التي بتواجهكم سواء عندكم أو في بلادكم في خصوص الزراعة. رسالة بتقول: سلام الله عليكم، معانا الفراولة فيها صفر، ما نفعل لها؟
1: افعل لها عناصر صغرى مركب سماد، عناصر صغرى مع العناصر الكبرى، عملها نثر قبل الري ودرويهن بكمية بسيطة، تضع السماد وإن شاء الله يكونن بخير وأحسن. نعم.
2: رسالة تقول: جمعتكم مباركة يا عم عادل، معي البصالة بتحرق الورق حقها، ما نفعل لها؟
1: هي بتحرق من الرأس ولا بيجي من الأطراف حقها بيحرقين؟ إذا كان الحريق فيه زي الخطوط الحمراء فهو في هذا أن تسمى البياض الدقيقي، ولا فإن الحريق إذا كان حريق ما بش فيها القبر التيك حق الذحلة في نحتاجين إلى عناصر صغرى سماء. نعم.
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم يا أستاذ عادل المطهر والأستاذ السندس، جمعتكم مباركة عليكم جميعا، معانا شجرة عنب الفلفل كبرت بس الورق حقها بيصفر، أيش نسوي لها؟
1: اعمل لها قليل دب البلدي بس.
2: ومعي شجرة برتقال ما كبرت بس بتخرج ورق بس الحين بيصفر، ليش وما سوي لها؟ أنا من الحديدة.
1: عندما آلي بيصفرين يحتاجين تقليم تخليها ترتفع من القاع قليلة، وتعمل لها سماد عشرينات، سماد 23.
2: نعم
1: نعم.
2: مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا. ألو.
1: ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: كيف حالك يا أستاذ عادل؟
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
4: معكم مباركة.
1: على الجميع إن شاء الله. من معنا ومن أي مكان بده يتصل؟
4: معك محمد عبد السعيد اليوسفي من محافظة إب، مدير السياني قرية سالم.
1: حياك حياك الله، حياك الله. نعم
4: يا أستاذ عادل، النجوم يعني اليوم مساء أول آب، يعني من أمس أو من قبل أمس
1: آب.
4: أيوة
1: أنه من اليوم،
4: يعني من اليوم هذه.
1: أيوة وذات التقويم عندنا ممكن نبصره ونقول لك ما هو بالتقي بل بالضبط. نعم عشان ما ندخل في التخمينة.
4: الله يفتح عليكم.
1: آب ما بيقول في آب إن طبعا عند المعلومة لك ولكل المستمعين واحد آب اليوم، إحنا في واحد آب، ويعني المطر في آب يعتبر من الأمطار الوفيرة في الروابع الروابع الأولى. نعم.
2: إذن هنا رسالة تقول، الذي هي في الرسالة الأولى اللي قد قريناها وجاوبنا عليها، الذي بيقولوا إحنا في ماوي وما بش مطر وزرعنا الذرة الحمراء، وهل هو وقت زراعة الذرة والدخن؟ أنتوا قلتوا إن الدخن قد وقته، أما الذرة الحمراء وقد سر وقتها.
1: إنا لا قد زرعت فقد زرعت ما طلعت. أيوة.
2: رسالة بتقول علاج بياض القات أو القات مصفر ما نفعل.
1: بيض أو لا مصفر. إذا كان مصفر عليك وعلى السماء 23، وإن كان بيض فهو البيض الدقيقي.
2: نعم.
1: نعم. استخدم لها البيض الفطري، وخصوصا هذا الأيام مع الغيمة والأمطار عندنا يبيض القات.
2: رسالة تقول صباح الخير، جمعتكم مباركة من توفيق الوصابي.
1: أهلا وسهلا يا توفيق.
2: رسالة ثانية بتقول أسعد الله صباحكم سندس والعم عادل أبو حمزة من ملحان، هل موسم سهيل كمل أو عاده؟
1: سهيل قد كمل، وإحنا ذا حين في آب في بداية الروابع الثانية. نعم.
2: رسالة تقول صباح الخير يا عم عادل، معكم أبو كيان الأشموري، بيقول يا عم عادل معانا البن بتساقضين حقها الورق، وعاد البن فيها قعص ما نفعلها.
1: إنها بتساقط، هذا النتيجة للملوحة. نعم. قليل من علاج الملوحة، قليل جدا. تجرك شير الأرض اللي تحتل، لكن دحين القشرة عايزي يهرن أكثر.
2: نعم.
1: يعمل لها السماد العشرينات أفضل هذه الأيام، ويبدأ في مكافحة مرض الملوحة في التربة والمياه.
2: رسالة تقول نشكركم على هذا البرنامج الرائع، ونوجه هذه الرسالة لكل المستمعين. نعم نرجو منكم دعم وشراء المنتجات المحلية، هذا قد قريناها. وكذلك بتقول أمي عندما تروح تعلف للبقرة جسمها ينتفخ، ما سبب ذلك؟
1: حساسية من الأعضي، بعض الأعضي يسببين الحساسية.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم، كيف حالكم يا عم عادل؟ كم باقي من موسم الخريف؟ عندنا في ماوية عادوا ماشي ذرين الذرة الحمراء، كم باقي بالموسم لما يكمل؟
1: عادوا.
2: معكم حسن خالد.
1: الدخن ذا حينه، وإن شاء الله أن الموسم يكون خير عندكم مع الاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. رسالة تقول صباح الخير يا مهندسين، معنا طماط في البستان بتسود نص الحبة، ما نفعلها؟ ومعنا اللوز بتطلع فيها الذر، إحنا أو نحن في عمراء. الطماطم الذي بتسود نص الحبة، هل بتبدأ من الطرف حق الطمطصه؟
1: الشوكولاتة هذا.
2: أيوة.
1: ما هو العلاج حقه؟
2: فعلوا لها كالسيوم، هو نقص عناصر.
1: ضروري
2: فعلوا لها كالسيوم. أما اللوزة دي بتطلع فيها الذر، فعلوا لهن من حق الذر.
1: إنها من حق الذر، وبعدها ما الذر هن عدو طبيعي للمن. إنهن عدو طبيعي لحشرة المن.
2: أيوة. نفسها. نعم.
1: لحشرة المن ما يأثرنش خيرا.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم، نفس الرسالة قريوها أكثر من مرة، الآن أنا أقرأ الرسالة، حاولنا تكونوا درسلوها مرة واحدة لأنه إذا عدتوا الإرسال بتطلع علينا الرسالة، ما بتكونش من الأوائل. رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، هل عادوا وقت زراعة السمسم في مديرية المراوعة في محافظة الحديدة؟
1: إنه وقته إن شاء الله وقته هذا الأيام. عدا الوقت متسع.
2: رسالة بتقول أسعد الله صباحكم، كيف أنت يا كيف أنت يا مهندس عادل، كيف المهندسة، كيف المخرج، زورونا في سعد أمانة ودو سندس معاكم، قد أثر الناس عندنا أكثر الناس عندنا قد بدأوا يقطفوا العنب في العنب حقنا عسل أبيض، أيش السبب؟ معاكم تسبيح حسن.
1: عسل
2: إن شاء الله يا تسبيح
1: عسل أبيض. إن شاء الله تعالى أن إحنا يجي لنا فرصة لزيارة صعد وخصوصا في مواسمها الزراعية المتوالية إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للعنب إنه يصبروا عليه لأنه السواد عندكم يتأخر قليل على بيبيعوا دحين الرازق في صنعاء وبيستكملوا بقيته، وأيضا العنب الأسود والعاصمي الأحمر. والسواد عادو يحتاج إلى 10 أيام، 15 يوم بالكثير.
2: وأما العسل الذي عندهم يستخدموا له مبيد اسمها المادة الفعالة أميدا كلوبرايد وثيموثكسام، تستخدموا على ما هو مكتوب في العبوة كم كمية الاستخدام لكم المساحة أو كم الأشجار. رسالة تقول معي قات كان ضامر سقيت من المطر ضمان أو سقيت من المطر به فيه ضمور في ماوية، سكه من المطر وفيه ضمور.
1: لا الضمور عادي مع المياه الأمطار يعني هذا نتج للملوحة، ولكن مياه الأمطار تغسل التربة.
2: نعم.
1: إنه يعملوا لها غسل للتربة، يكون يخليها لو ما قدر الجرب ملان ويفكها. نعم. من الأطراف. نعم.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لهذا البرنامج الأكثر من رائع على استفادها الكبيرة الذي منحصلها أو منحصل منه منحصل منه عليها منستفيد بكثرة، شكرا لكم، شكرا لجهودكم المبذولة. معي سؤال، معانا الأراضي يا بشمهندس كدي داخل البيت جننتنا ما نفعلها.
1: الفبرونيل ويستخدموا الفبرونيل للأرض حسب التعليمات الذي عرض العبوة. نعم اسم المبيد فبروني.
2: رسالة. نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم، معنا منجو يطلع بين حبوب ويتساقط ما نفعله.
1: إن ذا الحين ما بيطلع الحبوب، ذا الحين عاد إحنا بعد الموسم بيأخذ فترة راحة قليل وبعدين بيعطشوها الرعي وبعدين بيرووا ويعتبر تنشية للرمان أو أرية أولى للمنجو.
2: نعم.
1: نعم.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم يا باش مهندس، معانا سؤال، ليش الرمان بيتفكش؟ تعبنا وإحنا منعالجه بيمتلي بعدها بخسع لونها سود وما برضاش يبتع.
1: أكيد إنه بيتفكش، هذا نتيجة لعدم انتظامكم في الماء. أيوة انتظاما ونتيجة أيضا لإصابة بحشرة التربس. طبعا التربس ما ترش بالعين المجردة.
2: نعم.
1: يراغر الخطوط حقها اللي بيحدثها في عرض الشجرة في عرض الثمرة. انتظموا في عملة الري وانتبهوا إذا في إصابة من حشرة التربس. نعم.
2: كل كم يسقوها؟
1: كل 15 يوم.
2: وبه النظام الذي هم عادهم يعني مش مدارين، برغم أنه أغلب المزارعين حق الرمان دارين كيف عملية الري للرمان. أول حاجة قبل عملية ما تتكون أو تزهر تكسروا أو تلقحوا أو تنشوا الشجرة.
1: أيوة.
2: عملية الري بعدين أول ما تبدأ
1: دلزم
2: تفعلوا لها رية وهي مزهر ما تعسوهاش
1: ما مزهر تسكوهاش
2: ولا تدولها شيء. بعدين كل 15 يوم تفعلوا لها سقية، كل 10 أيام تفعلوا لها سقية. هذا عملية الانتظام في عملية الري، هذه بتساعد النبات أنه كل ما كبرت الحبة تكبر معها القشرة الخارجية حق الرمان. لكن تعطشوها والحبوب هم بكبرين بعدين فجأة تروها تتشقق ضوالي القشرة حق الرمان مما بيسبب هذه الخسائر عليكم.
1: نعم.
2: رسالة بتقول متى ينتهي موسم زراعة السمسم في المراوعة يا باشمهندس؟
1: أنت زرعه وانتهى الموسم عاد بسر بقية المزارعين يتوقفوا عند ما يتوقفوا على الرعية من الزراعة، هذا تاريخ انتهى الموسم.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا بش مهندس، سألناكم المرة الأولى أو الجمعة الأولى قلتوا لنا أي شيء فيه ضريب أو ضربها البرد،
1: البرد
2: لا تقصوش وفعلوا له
1: أحماض أميني.
2: نعم فعلنا لها وذا الحين ما نفعل،
1: خلاص عادي اصبروا عليها وعد تراجع. لو ما يقع في بداية السنة وتقصقصوهن من حيث ضربهن البرد.
2: نعم رسالة بتقول معي نعنعات داخل تاير ذبلت بذبل حق حماء والآن بدأت تذبل.
1: ذبل الحمام بيكون حار جدا. نعم. وغني بالنيتروجين ولكن يحتاج أن يبرد لمدة 6 أشهر سنة وبعدين يطرحوا ذبل الحمام.
2: ويفضل أن أنتوا تبزوه.
1: وفكرة التاير جميلة جدا.
2: نعم يفضل الذبل أن أنتوا تبزوه ذبل الدجاج ذبل غنم ومواشي، هذا بتكون يعني بتكون فيها الفائدة أكبر. أما هذا ولا الذي هي ذبل الحمام بتكون فيها عملية العناصر فيها مرتفعة، إذا ما خمرتوش صح يقلب عليكم بخسارة في أشجاركم. وبهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم.
1: وتيلهم رقم العمليات الزراعية اللي ما تمش الإجابة على أو قراءة رسائلهم بنعتذر منهم لانتهى الوقت. اللي هم بحاجة الأرقام يرسلوهن للعمليات ويتم الرد عليهم مباشرة عبر الرسائل أو عبر اتصال للعمليات. الرقم كم هو؟
2: 7222-655-28 تفعلوا الرسالة في وقت ملائم بإذن الله سيتم الرد عليكم. إذن في نهاية هذا اليوم لهذه الحلقة نقول التحية، كل التحية لكل من استمع إلينا، كل من شاركنا، كل من راسلنا، كل من استمع إلينا وهو صامت بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم. فالتحية كل التحية مقدمة لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد.
1: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
2: وتحية مقدمة لكم من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
1: ومن الإشراف الفني الزراعي المهندس ماجد هاشم المتوكل.
2: وبالتأكيد تقبلوا خالص تحايا مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وأنا كذلك سندس عادل مطهر، فنلقاكم على خير واليمن دائما بألف خير. في أمان الله.
1: إلى اللقاء.

من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.

الأرض أم خلقي وعلامها. مرحبا كل عام، أهلا بطه وميلاده ربيع كرام.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأل

ورحمتي وسعت كل شيء.

كر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

0: صدق الله العظيم. الإخوة المؤمنون في كل مكان، وبمناسبة حلول شهر ربيع الأول في هذا اليوم، تدشن مساء اليوم فعالية المولد النبوي الشريف للعام 48/400 للهجرة في الجامع الكبير بصنعاء بين صلاتي المغرب والعشاء هذا اليوم، وتنظم الفعالية التعبئة العامة ومكتب الإرشاد بأمانة العاصمة بالتعاون مع إذاعة سام اف ام ومؤسسة الإمام زيد الثقافي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الله أكبر الله أكبر.

Love!

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق والملائكه حق والنبيون حق ومحمد صلواتك اللهم وسلامك عليه وعليهم اجمعين حق. اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا واليك انبنا وبك استفتحنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وساد العظماء بجوده. لم ينتهي إليه نظر ولم يدرك بصر، أدرك الأبصار وأحصى الأعمال وأخذ بالنواصي والأقدام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ووفقنا أبدا ما أحييتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات يا أرحم الراحمين. وأحسن لنا الختام بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله جل جلاله عظم شأنه، الإقبال على الله بقلوبنا وقوالبنا، وأن نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى الخالق لهذا الخلق كله والموجد لهذا الوجود كله جل جلاله وعظم شأنه وتعالى في علاه. يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وفي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحبوا الله تعالى لما يغلوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي، كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودا على نص الآية الكريمة، التحكي أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأنداد جمع ند، والند هو النظير والمشابه في القوة وفي الكمال أو في القدرة أو في العلم أو في المال أو في الغنى أو في نحو ذلك. فما شاكلك وناظرك وشابهك يسمى ندا لك في القوة أو في العلم أو في الأولاد أو في العشيرة أو في أي شيء يسمى ندا. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى أن من الناس من هو على هذا النحو، من يتخذ من دون الله أندادا، يجعل لله تعالى ندا، وهو الذي سبحانه وتعالى خلقه وصوره وشك سمعه وبصره، ومع ذلك يجعل لله ندا، يعني في التعظيم، في التوقير، في الحياء، في الخشية، في المحبة،
في عمل العمل ابتغاء لهذا أو ذاك، فهذا من جعل الأنداد لله سبحانه وتعالى. والله تعالى بهذه الآية يحذرنا أن نتخذ من دونه ندا أو نجعل له ندا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذ لا نظير لله ولا شبيه لله، لأنه ليس كمثله شيء، حتى في قوته وفي صنعه وفي قدرته وفي كماله، لأنه هو الخالق وما دونه هو المخلوق، ولأنه هو الرازق وما دونه هو المرزوق، ولأنه هو القوي وما دونه هو الضعيف، ولأنه هو الموجد لكل شيء والموجد لكل شيء وما دونه فهو الموجود بإيجاد الله تعالى له، ولأن الله تعالى حي دائم باق لا يموت وما دونه سيموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله ليس كمثله شيء، وبالتالي يجب علينا أن نفهم هذا الأمر جيدا حتى نخوض غمار الحياة بكل معرفة ودراية، كيف نتصرف، كيف نقول، كيف نوجه نوايانا، كيف نوجه كلامنا، كيف نعقد تحالفاتنا ومواقفنا، كيف نتصرف. لا بد أن يكون كل تصرف المؤمن وفق معرفته بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله وتوقيره لله ومحبته لله سبحانه وتعالى. كما ذكرت لكم بالحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه. فأي نعمة بالإنسان فهي من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. حياتنا ابتداء ممن واستمرارا بيد من وانتهاء بيد من؟ بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. رزقنا بيد الله، صحتنا بيد الله، سعادتنا بيد الله، خيرنا بيد الله، أولادنا بيد الله، ما بأيدينا كله بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. فإذا كان الأمر على هذا النحو فلا بد أن يعظم الله جل جلاله وعظم شأنه، وأن يوقر وأن يحب وأن يسعى لنيل رضاه جل جلاله وعظم شأنه، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي للإنسان ولا يجوز أن يصرف ذهنه ولا محبته لغير الله سبحانه وتعالى. ولئن أحب أباه أو أمه أو أحب أخاه أو صديقه أو زوجته أو أي إنسان كان، فلا بد أن تكون تلك المحبة في إطار محبته لله وولايته لله سبحانه وتعالى. ما لم فإنه سيشرك مع الله سبحانه وتعالى دون أن يعلم. لذلك قال جل من قائل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هناك من يؤمن بالله لكن مع الشرك، دون أن يعرف الإنسان أنه مشرك بالله والعياذ بالله جل جلاله جل جلاله وعظم شأنه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما هي هذه المحبة التي جعل صاحبها قد اتخذ ندا مع الله سبحانه وتعالى؟ ما هي هذه المحبة؟ المحبة أن تطيع المرأة في معصية الله سبحانه وتعالى، وأن تعصي الله سبحانه وتعالى، وأن تطيع المخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، وأن تقدم رضا المخلوق على رضا الله جل جلاله وعظم شأنه. وهذا يعد محبة مع الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هم في الأساس يؤمنون بالله لكنهم يشركون مع الله في المحبة. فالله تعالى مثلا إذ يحرم الخمر يجب أن يطاع الله سبحانه وتعالى وأن لا يطاع المخلوق، فيأتي المخلوق والسلطان ليحلل الخمر ويبيح الخمر ويشرع في تحليل الخمر ويبيح بيع الخمر وصناعة الخمر ونشر الخمر في الأماكن العامة والخاصة، في المضارات مثلا، في الفنادق مثلا، في الأماكن العامة مثلا، هكذا يفعل المخلوق الذي هو السلطان والأمير والرئيس والملك وما شاكل ذلك. بينما الحق سبحانه وتعالى رب العزة جل جلاله عظم شأنه قد حرم الخمر. على سبيل المثال أضرب لكم مثلا، فمن أحق بالإطاعة؟ من الذي أحق بأن يطاع إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الذي أضاع المخلوق قد أضاعه في معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحال في الربا، حرم الله تعالى الربا بنص صريح، سواء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيأتي السلطان ليحلل الربا والتعامل بالربا عن طريق البنوك وعن طريق غيرها، ويحلل ذلك ويعرض أذون الخزانة ويعلن عن الفائدة، تارة يزيدها وتارة ينقصها الفائدة الربوية، سواء
الله يحرم الربا والسلطان يحلل الربا والناس يطيعون، فإذا أطاع الناس السلطان فقد أطاعوه على حساب معصية الله. ودخلوا في معنى هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحرم الله سبحانه وتعالى الزنا، يحرم الله سبحانه وتعالى أكل أموال الناس بالباطل، يحرم الله سبحانه وتعالى السفور والاختلاط والتبرج، يحرم الله سبحانه وتعالى أن تظهر المرأة بزينتها أمام الأجانب، والمعلوم لدى هذا معلوم لدى الجميع. فيأتي السلطان ليحلل كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، والناس يطيعونه، بدءا برئيس الوزراء إلى الوزراء إلى الوكلاء إلى مدراء العموم إلى مدراء النواحي إلى المحافظين إلى إلى إلى آخره. قالوا هذه توجيهات رسمية، هذه توجيهات من القيادة العليا من السلطات العليا، لا ينبغي لنا أن نخالفها، لا يجوز لنا أن نخالفها، لا نقدر على مخالفتها، لا نجرؤ على مخالفتها. ونسوا عظمة الله وقدرة الله وقوة الله وعذاب الله ونقمة الله وجبروت الله ونقمة الله، نسوا كل ذلك وقدموا طاعة المخلوق على طاعة الله، ومخافة المخلوق على مخافة الله، ورضا المخلوق على رضا الله سبحانه وتعالى. فدخلوا من هذا الباب في معنى قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. جعلوهم في مصاف الألوهية بحيث يقدمون طاعتهم حتى على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويؤثرون رضاهم على رضا الحق سبحانه وتعالى. عليكم أن تدركوا مدى خطورة هذا الأمر، الأمر خطير جدا جدا جدا، لا يمكن أن يتغافل عنه الإنسان أبدا أبدا أبدا. إن مصير الإنسان مرهون بمدى محبته لله وولائه لله وخشيته من الله. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال: يقاتلون في سبيل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم أحباب الله، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، بمعنى أن المؤمنين أشد حبا لله من محبة أولئك لأندادهم. فالمؤمن يقدم رضا الله ومحبة الله وطاعة الله ورضوان الله على كل طاعة وعلى كل مخافة وعلى كل رضوان. هذه مقدمة عباد الله لما أريد أن أضعه بين أيديكم ولغيره من الأمور التي يمكن أن تعترض الإنسان في حياته. فاليوم مجددا نسمع الإهانة والإساءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإحراق القرآن من جديد، ودوسه بالأقدام من قبل صعلوك سفيه أحمد فاسد فاجر في الولايات المتحدة الأمريكية. وما كان لهذا الشخص أن يفعل هذا الفعل ولا أن يقوم بهذا الحدث لولا أن لديه ضوء أخضر من القيادة الأمريكية وحماية أمريكية من أجل أن يثير حفيظة المسلمين ويستفز مشاعر المسلمين ويهين مقدسات المسلمين من جديد. هذا الأمر لا نستبعده منهم، هذا أمر لا شك فيه ومفروغ منه. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا، أذن كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أخبرنا الله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا، أذن كثيرا. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى عنهم بقوله سبحانه وتعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى بما لا مجال للشك فيه ولا للتفكير فيه ولا للتردد فيه بقوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أخبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذا، وهذا ما نتوقعه منهم. كما نتوقع ما هو أعظم من هذا: قد أساءوا إلى كتاب الله أقدس المقدسات، وقتلوا النفس المحرمة، وأشركوا بالله، ونسبوا إليه الولد والبنات، ونسبوا إلى الله الظلم والجورة،
وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى بل وكفروا به جل جلاله وعظم شأنه، وقتلوا أنفس البريئة في غزة وفلسطين وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وانتهكوا كل المحرمات، وشرعوا للمثلية وأباحوها، وحاربوا من يحاربها، وفعلوا كل ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا من جهة المشركين. فلذلك لا نستبعد ولا نستغرب أن يصدر منهم هذا الفعل أو أي فعل آخر في المستقبل. إنما الغريب من المسلمين، إنما يستغرب من المسلمين، من ولاة المسلمين، من ولاة الأمر، من الأنظمة الحاكمة، عندما يرى المسلمون هذا الفعل، وعندما ترى الأنظمة الحاكمة هذا الفعل، ثم لا تحرك ساكنا ولا تفعل شيئا ولا تمتعض ولا تتألم ولا تقطع علاقة ولا تدعو لتقديم هذا الشخص إلى المحاكمة والتأديب والمحاسبة، ولا تفعل شيئا على جهة الإطلاق، وهم يدعون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله جل جلاله وعظم شأنه، وهم يدعون أنهم يحبون النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يدعو إلى الاستغراب والتعجب والتحير، هذا ما يدعو إلى ذلك كله. حين يدعي الإنسان أنه مسلم وأنه مؤمن بالله وبكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمن أن الجهاد في سبيل الله حق، وأن الشهادة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور، حين يدعي أنه يؤمن بهذا كله، ثم لا يفعل شيئا مما يقتضيه هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى برسوله وباليوم الآخر والجنة والنار، ولا يحرك ساكنا، وهو يرى أن أقدس المقدسات في دينه وعبيدته قد انتهك واستهين به واستهزئ به ودنس كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يحرك ساكنا. عباد الله، إن الله تعالى لغني عني وعنكم وعن العالمين، ليس بحاجة لا إلي ولا لكم ولا للمسلمين أجمعين ولا للخلق أجمعين، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. اليوم نحن في المسجد، من أوجدنا بهذه أشكال أسنان وأعمار متفاوتة سواء؟ أما غريب سنذهب، كلنا سيذهب، ويأتي الله تعالى بخلق جديد وعلى هذا النحو إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فليس بحاجة إلينا جميعا، لكن الله تعالى أراد أن يبتلي العبادة وأن يعرف من هو المؤمن من الكافر، من هو الصادق من الكاذب، من هو الغبط من السمين. أراد الله تعالى أن يمتحن العباد، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، هو القادر، وقد أرانا عجائب قدرته، سواء كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الزلازل الموجودة الآن في سواء أصقاع الأرض والحرائق والفيضانات والأمراض والأوبئة، كل ذلك من رسل الله، كل ذلك من جد الله جل جلاله وعظم شأنه، وهو قادر على أن ينتصف لأمره لدينه وأن يعني ينتصف لنفسه، لكنه تعالى أراد أن يبتلي العباد بعضهم ببعض، أراد أن يبتلي العباد بعضهم ببعض. فيا أيها المؤمن، يا من تزعم أنك مؤمن بالله وباليوم الآخر، أرنا حقيقة إيمانك، أرنا مواقفك الصلبة تجاه الله، أرنا صدق محبتك لله سبحانه وتعالى في هذا المقام وفي غيره، أرنا صدق ما تدعيه من الإيمان. والأعمال هي التي تصدق ما يقول الإنسان أو تكذب ذلك، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. فلذلك قال جل من قائل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما معنى أشد حبا لله؟ إنك عندما تحب أباك تحملك الغيرة على أن تنتصر لأبيك لو أسيء إليه، لو سب، لو أوذي، لو انتهك إنسان ما حرمة أبيك، ما تعرف كيف ترد على هذا المنتهك لحرمة أبيك، ما تعرف كيف تتصرف إزاء هذا الشخص الذي أساء إلى أبيك. لماذا؟ لأنك تحب أباك، أنت تعرف معنى المحبة، أنت تعرف معنى المحبة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والله لا يؤمن أحدكم، وفي رواية والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
افهموا هذا جيدا. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، الإنسان الناس يصلون يصومون لكنهم يتفاوتون في المحبة لله جل جلاله وعظم شأنه. بعض الناس يدعي أنه يؤمن بالله ويحب الله لكنه يرى المنكرات أمامه ثم لا يمتعض ولا يتألم ولا تحمله الغيرة على الإنكار، يرى الخمور، يرى من يشرب الخمر ويجالسه وينادمه ويآكله ويخزن معه ويسايره ويصاحبه ويركب معه فوق السيارة وهو يعلم أنه فاسق فاجر، ويرى إنساناً قد أكل أموال الناس بالباطل بالجبروت بالطاغوت بالقوة بالبطش ويسايره ويجلس معه ويحمل البندقة معه ويذهب معه ثم يصلي. هذه الصلاة لن تنفع أبداً. الدعوة أنك تؤمن بالله وأنت ترتكب هذه المحرمات غير صحيحة وغير مستقيمة وغير مقبولة. هذه مسائل يجب أن تفهم لدى الجميع، يجب أن تفهم لدى الجميع. ما معنى أن تحب الله فوق كل محبة؟ المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام، وهذه المحبة كما تحصل للولد نحو أبيه ونحو الفضلاء ونحو العلماء، محبة إجلال ومحبة إعظام وإكرام. ومحبة الثاني محبة خشية وإشفاق، محبة إشفاق ورحمة، محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الأب لأولاده فهو يحبهم محب لا محبة إعظام بل محبة رحمة وإشفاق وحلو وعطف. وهناك محبة المساواة وهي محبة الصديق لصديقه لإكرام ما أو عطاء ما أو نحو ذلك. يجب أن تكون المحبة لله ولرسوله فوق كل محبة، أعظم من هذه المحبة كلها، أعظم من محبة الأب لأبيه وأولاده. ولذلك ورد أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من والده وولده وماله ونفسه والناس أجمعين. حتى نصل إلى هذه المرتبة يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى إيماننا بالله وإيماننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي إن من يرى شيئا من محارم الله ومن المقدسات ينتهك ثم لا يتألم ولا يمتعض ولا يحرك ساكنا فإن ذلك يكشف عن عدم محبته لله وعدم محبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. لو كانت محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متحققة وثابتة في قلوب الولاة والأنظمة الحاكمة في البلاد العربية والإسلامية ما سكتوا لحظة واحدة بعد هذه الإساءة. لو تحركوا في أول إساءة ما تكررت هذه الإساءة مرة واثنتين وثلاثا وأربعا، وربما ستستمر. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا ردة فعل جدية وقاسية وصادقة مع هؤلاء المجرمين. بينما لو أسيء إلى الملك الفلاني والأمير الفلاني والسلطان الفلاني والنظام الفلاني والحاكم الفلاني لسمعتم أن العلاقات قطعت وأن السفير الفلاني قد استدعي وأن السفير هذه البلدة التي أساءت إلى هذا الأمير قد طرد وطرد دبلوماسي هذه الدولة. أنتم تعرفون ذلك جيدا. فقدموا رضاهم ومحبتهم على رضا الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، وهذا يا إخواني هو عين الشرك الذي لا يعرفه الكثير من الناس، لا يعرفه الكثير من الناس. ومن الناس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في حالة شرك، والشرك ظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عباد الله حققوا إيمانكم، اجعلوا عملكم لله سبحانه وتعالى، لا تخشوا في الله تعالى لومة لائم، لا تشهدوا مع أحد زورا أبدا، لأنه هذا لم أشهد له حتى لو كان من أقرب الناس إليكم، لا تكونوا معه، لا تصدقوه، لا تعينوه، لا تقفوا معه. واسمعوا قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. مطلع على أنك كاذب، مطلع على أنك قد عرفت الحقيقة لكنك تغش وتزور
وتكذب على الناس. الله تعالى مطلع على كل شيء. قدموا رضا الله على رضا المخلوق. يا أيها النبي قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما، لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تكن مع الخائنين، لا تكن مع الظالمين، لا تجعل موقفك مع الظالمين. اجعل خوفك من الله، رجاءك لله، توكلك على الله، توجهك لله. يا إخواني، أنتم لا تدركون ما معنى الجنة، الجنة التي يجب أن يدركها كل مؤمن، الحياة الأبدية السرمدية. إن الإنسان ليفتدي حياته بنصف ماله أو بجل ماله أو بكل ماله من أجل أن يبقى في الحياة سنة، أن يمد له في عمره سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربع. هذه حياة، حياة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه التي يجب أن نلهث وراءها، أن نجري وراءها، أن نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن فاز بها. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم أستغفر، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الحق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل من يرجو الله حقيقة الرجاء ويؤمن بالله وباليوم الآخر حقيقة الإيمان لا بد له أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقتدي بنبيه الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه الأيام ونحن في غرة ربيع الأول، ربيع ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحتفل المسلمون بهذه الذكرى ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما له وإجلالا له. وأنا بدوري أحثكم جميعا وأحث كل من سمعني بأن يشارك وأن يدري لدلوه في إحياء هذه الفعاليات تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عملا بقول الحق سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الفعاليات من المناسب جدا أن يسعى الإنسان لإبراز شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشخصية الحقيقية التي جمعت بين المحبة وجمعت بين الإيمان والخشية من الله، أيضا القوة والصلابة في ذات الله سبحانه وتعالى والشدة على أعداء الله. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفة لا ينبغي أن تفك عن المؤمن ولا ينبغي أن تغيب عن المؤمن، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولعلكم تلحظون معي كيف قدم ذكر الشدة على الرحمة، على معنى الرحمة، على أن الرحمة هي السمة البارزة في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. غير أنه قدم ذكر الشدة في هذا المقام على ذكر الرحمة، لأن الشدة عادة ما يتناساها الناس في وجه أعداء الله رغوبا في الدنيا وجنوحا للدنيا وبحثا عن السلامة في الدنيا، ولو على حساب الدين ولو على حساب المقدسات ولو على حساب الشريعة الإسلامية. فلذلك ترى كثيرا من الناس يتنازل عن هذه المبادئ والقيم ويسكت عن انتهاك الأعراض وقتل الأنفس المحرمة كما هو الحاصل الآن في غزة وفلسطين، حتى اللحظة بعد إعلان إيقاف الحرب اليوم أكثر من 1250 قتيل بعد إعلان إيقاف الحرب، ولا زالت عملية القتل مستمرة سواء في غزة وفلسطين أو في لبنان أو في البلاد الإسلامية، لا زالت آلة القتل الأمريكية الإسرائيلية قائمة والناس ساكتون يغطون الطرف عن هذا الأمر ولكأنهم لم يعرفوا شيئا ولم يقدموا شيئا، بل ويعينون أعداء الله بأموالهم، يعينون أعداء الله بأموالهم. وما ندري لعل الولاعة التي أحرق بها هذا المجرم كتاب الله كان مالها وتمييلها من المال السعودي أو الإماراتي الذي ضخ إلى الخزينة الأمريكية، ما يدريكم، لعل ذلك هو الحاصل. هناك من يعين أعداء الله وأعداء رسوله ثم يدعي أنه ينتمي إلى الله وينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه دعاوى كاذبة، دعاوى تعصي الإله وتدعي أنك تحبه. فهذا لعمري في الفعال قبيح أو فظيع كما قال القائل، سواء إلى أن قال القائل: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. لا بد أن تطيع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا لا بد أن تتحقق المحبة بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار شخصية النبي في حالة الشدة لأعداء الله وأعداء رسول الله، ولا سيما في هذا المقام. الشعب اليمني والحمد لله بقيادته الحكيمة وبإيمانه ودقة قلبه
وشغفه بمحبة الله سبحانه وتعالى، كان في ضليعة من ينتقده، وفي ضليعة من يندده، وفي ضليعة من يحضره. واليوم وقفة احتجاجية إن شاء الله بعد صلاة الجمعة في الساحة خارج المسجد وسائر الساحات خارج المساجد سواء اليمن بكله، الذين يتألمون لله، يمتعضون لله، يغيرون على دين الله، يتحركون من أجل الله، هذه علامة من علامات أن الله تعالى يحبنا، علامة من علامات صدق إيماننا بالله سبحانه وتعالى. فقط علينا أن نستمر في تصحيح مسارنا إلى الله سبحانه وتعالى وولائنا لله وتحقيق محبتنا لله المحبة الحقيقية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، ولا بد أن يتجدد هذه الرحمة بين المسلمين. الرحمة، الرحمة الدائمة على أساس دين الله سبحانه وتعالى. أحياناً الرحمة تحمل الإنسان إلى أن يميل مع أبيه لأنه أبوه، ولو كان أبوه يعني مخطئاً، ولو كان أبوه هو الظالم، بعض الناس يميل مع أبيه ويتعصب لأبيه وينصر أخاه سواء وينصر أسرته أو عشيرته أو حزبه، ولكن على أساس من الظلم. هذا ليس محبة لله سبحانه وتعالى. لا بد أن تكون الموالاة والمعاداة والحب والبغض كل ذلك في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. افهموا هذا جيدا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن يستعملنا فيما يرضي. تحركوا عباد الله في إحياء هذه المناسبة، لا تلقوا بالا لمن يثبط ولا لمن يخذل ولا لمن يقلق الناس بأن هذه بدعة. لا والله ليست بدعة، البدعة في أن يغمض ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، البدعة في أن يستهان بالنبي ثم لا يحرك ساكنا، البدعة فيما إذا أسيء إلى كتاب الله ثم لا تحرك الأنظمة ساكنا، البدعة في السكوت في مثل هذه المقامات، البدعة أن يولى أعداء الله والمجرمون والظالمون والمفسدون والجاهلون على رقاب الناس، البدعة أن يحلل ما حرم الله وأن يحرم ما أحل الله، هذه البدعة. أما تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاء بالنبي فهذا داخل في قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، والتعزير معناه التعظيم، وعندما نقيم احتفالا ونذكر النبي ونصلي على النبي هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في معنى هذه الآية فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد قال تعالى في موضع آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أن تظهر الفرحة على محيا كل إنسان يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم وفي غيره من الأيام، لكن ولا سيما في هذا اليوم إذ بدت نعمة الله تعالى على عباده ببعثته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شاركوا في الفعاليات كلها إلى أن تدوج هذه الفعاليات بالفعالية الكبرى يوم 12 من ربيع الأول، كي نرسل رسالة لأعداء الله أننا لازلنا مع العهد، أننا لازلنا على العهد مع الله ومع رسول الله ومع كتاب الله ومع المؤمنين ومع المستضعفين من عباد الله، لا نحيد ولا نغير ولا نبدل ولا نتنكأ. ونسأل الله تعالى أن يتقبل ذلك منا جميعا بفضله وجوده ومنه وكرمه. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم تكلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا اللهم برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهذبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين،
وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطفنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، اللهم أيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك كما تحفظ آيات الذكر الحكيم. اللهم ثبت أقدامهم، وسدد رميهم، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة، وقوي عزائمهم، وحسن نياتهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر، وضاعف لهم في الأجر. اللهم أشركنا في صالح دعائهم وأعمالهم يا رب العالمين، وارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا مأوانا، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم حلفائهم، وكل من تربص بنا وبالمسلمين سوءا عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم، وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أضماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين، واصرف عنا وعنه وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يضرب بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله.

0: الله المستعان.
1: لبيك يا رسول الله،
0: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الجلال والسماء والإكرام. اللهم ارفعنا عزنا وغزوتنا وحمد الله راجلنا يا الله. يا الله يا محمد يا رب العالمين. ربنا اغفر علينا صبرنا وكفنا تسليم. ربنا اغفر علينا صبرنا وكفنا تسليم. ربنا اغفر علينا صبرنا وكفنا تسليم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا واهدنا واهدنا والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار. واصرف اللهم عنا الاشرار والشيطان ولينا الاخير. واكتب لنا براءه من النفاق برحمتك يا عزيز يا رحيم يا غفار. اللهم اقبل الصالحات منك اعمالنا واعمالنا. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين يا كريم. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفرح، حي على الفرح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله.
2: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك

0: وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
1: الله أكبر. ربنا لك الحمد.
2: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله
1: ربنا لك الحمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: بسم الله.

بشرى النبوة أقبلت ذكراها بشذا النبي فأكرموا مثواها. والكون يرقب أي أرض يا ترى سيشع فجر محمد برباها. قالت دعوني إنني مأمورة واليمن في يمن الهدى ناداها. يا نور طه انزل ففي أرواحنا لنولينك قبلة ترضاها. يمن الإبا في يوم مولدك احتفت وتسندست لك أرضها وسماها. نأتي نجدد كل عام بيعة للمصطفى ومواثقا نرعاها. نأتي ونعلم أن ربك قال في من ناصروك وحسبنا بك جاها. إن الذين يبايعونك إنما لو يعلمون يبايعون الله. بثقافة منك استقينا نورها ومواقف منك استمديناها وقيادة منك اصطفاها ربنا وبنا تسير على خطاك خطاها. يا سيدي أهديت كعبا بردة ما زال متشحا بنور سناها. واليوم ذي يمن الكرامة ما اكتفت بهواك شعرا بك صار عز المؤمنين إزارها ومهابة الحق المنيع رداها. مولاي عذرا إن أتتك قصائدي ومن الحياء غرورقت عيناها. أنا لم أقل بانت سعاد وإنما بانت سعادة أمتي وهناها. فسعاد قد عادت وقد عاد الغوى بسعاد وابن سعود من أغواها. كانت غضيض الطرف والترفيه من ثوب الكرامة والحياء عراها. وتأمركت سلمى فغنت نجدها واها إفنكا ثم واها واها. هي أمة البترول وهي إليه باسطة بكفيها ليبلغ فاها. لكنها قد حكمت برقابها سيف اليهود وبايعت أشقاها. قرأت خطاب الله في قرآنه وكأنما المقصود منه سواها. عن طهر يوسف يلتهون بفهم كيف تراود امرأة العزيز فتاها. أين الدواعش عن فلسطين اختفت؟ لما ضد إسرائيل ليس نراها؟ لما لم يروا كفر اليهود كبدعة سلت بها للمسلمين مداها؟ وبسنة المسواك يحصر أحمد وكأنه لم يعطنا إلاها. جرثومة المستوطنين أضر من جرثومة تستوطن الأفواه. وكما السواك مطهر أفواهنا بسواك حاطم طهروا أبصاها. تتصنع الدمع الكذوب فمن تلا اعتزل النساء بكى لها أواها. لم تقتبس من جاهد الكفار أو واغلب عليهم نورها وهداها. اغلب عليهم كي تعيش الناس في سلم حقيقي يسود ثراها. كي لا تمزق بالجنازر مرضع ويجف في عين الرضيع نداها. والله لو غلظت عليهم أمتي ما كان يوما يستباح حماها. والله لو غلظت على صهيون لم تبقى الإبادة ليلة وضحاها. واغلب على من نافقوا فبهم على هبل وعز بنجدهم عزاها. إن سطر الشعراء مدحك سيدي بجمال عينيك البديع سناها. فأنا أرى فيها الجمال بحملها هم العباد فما التقى جفناها. وجمال ندبة جرح خدك سيدي عجزت أقاصي الفكر عن أدناها. هي رغم أننا لم نزل نضنى بها ألما لأقدس هامة أدماها. لكنها تروي قتال المصطفى كي يسعد الدنيا يدك عداها. هي ندبة تروي من الأوصاف ما لم يروى أو قلم الهوى أخفاها. هي حجة لله وهي خريطة تهدي الشعوب لمجدها وعلاها. اليوم غزة خد طاها قد قضت عاما تسيل دما جعلت فداها. فلتعمى أعيننا إذا لم تكتحل مثل النبي غبارها وحصاها. فعلو قدر محمد وسموه بسمو همة نفسه وعلاها. ورقيه أعلى المراتب في الوراء برقي روح عزيمة وفاها. ألغيره قيلت لعلك باخع من فرط همته وبعد مداها. من أجل عرض واحد نفر النبي لقينقاع محاربا ونفاها. لو كان ساسة عصرنا في عصره لرأوا رؤاه تهورا حاشاها. ولأقبلت نخب وأحزاب تشير عليه عكس الوحي أن ينساها. أتلام أمته إذا ابتهجت إلى الرحمن بالفضل الذي أولاها. غرقت شعوب الأرض في أعيادها وجميعها برموزها تتباهى. فالبعض يصطنعون أعيادا لهم
لا مجد أجراها ولا أرساها، بعض بعيد جلالة الجد الزها، بعض بسروال المؤسساها، هذا بعيد تخرج ابنته اكتفى، أو تلك عيد زفافها وافاها. قل وين عيد الحب عيد الوعل، أو عيد الكلاب ومهرجان عواها، وكعيد ضرب الجار عيد طماطم، كم من تفاهات تلقفناها. لما ضاقت الدنيا بعيد محمد، وهو الذي وهب الدنا معناها. لما ظلمة الحكام تخشى شمسه، وبكل جهد تبتغي إطفاها. لما كل من عن نصر غزة أخرسوا، سلت على ذكر النبي فتواها. لما أن من قتلوا ضمائر أمتي، يخشون ميلاد الذي أحياها. هذا لأن محمدا خصم الطغاة، به سنلصق أنفها بثراها. هذا لأن ولاءنا لمحمد زكى النفوس وخاب من دساها. ولأننا حين اكتفينا خطوه، لم يبد فيهم قوة نخشاها. أنعيده في غار ثورة محاصرا، والنائبات تناوشته يداها. مولاي لا تحزن بيوم الغار، فالأنصار هامت في هواك رؤاها. وتبوأت شوقا لنصرك دارها، وتبوأت إيمانها وهداها. الحب أعمى غير حب المصطفى، فهو المزيح عن القلوب عماها. وأحط من كل الخلائق من إذا فتحت له سبل الإباء أباها. أيكون فعلا مؤمنا بالمصطفى من تصرخ الثكلى وما لباها؟ إن جاء جارك إذ شبعت فأنت لم تؤمن بطاها. قال ذلك طاها. رباه كيف بأمة قد أخرست، ورمال غزة نصفها أشلاها. ما عذر مليارين يوم لقائه، أنا أقول قلتها وفقر ثراها. الحل لاستنقاذنا من ذلنا روح الجهاد، ولا حلول سواها. هذا أبو جبريل مع يمن الهدى، داوى غليل صدورنا وشفاها. ثقة بوعد الله أطلق حربه، ولو المسافة تنطوي لطواها. سمعته غزة وهي قائمة، ورغم جراحها ضحكت فبشرناها. لنسعرن لظا بإسرائيلهم، لواحة نزاعة لشواها. حربا قضينا العمر في شوق لها، متلهفين متى يكون لقاها. في كل ليل قائمين لعلها، وبكل صبح قائمين عساها. نحن الرواسي لا تهز جذورنا، نحن الشواهق لا تطال ذراها. نحن الرجوم على الشياطين التي استرقت من الأم ابنها وأباها. نطوي المدى عزما، وإن بشعبنا همما يفوق مدى السلاح مداها. وزوارق الأنصار إن هي أبحرت، فالبارجات بأسرها أسراها. وعلى بوارجهم كتبنا باللظى، أنتم أشد أم السماء بناها. فلتستمع منا اليهود خلاصة، هي وعد رب الكون وهو قضاها. كمحمد سنخوض حرب زوالكم، وعلى صياصيكم تدور رحاها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أشهد أن لا

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط. بالأمس كانت أول نقطة أن نرسخ التسبيح في نفوسنا ومشاعرنا. كيف نرسخ التسبيح؟ من خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله داخل الصلاة أو خارجها، أيضا أن تتلمس دلائل نزاهة الله وقدسيته وجلاله من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال صفحات هذا الكون. ثانيا، حاول أن ترسخ في نفسك دائما التنزيه لله، وإذا لمست بأنك لا تزال في وضعية قد تتعرض فيها لارتياب فاعلم بأنك لا تزال مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. النقطة الثالثة أن التسبيح له أثره الكبير، أنك دائما سترجع إلى نفسك في كل حدث تواجهه في الحياة. لا ترد اللوم على الله أبدا، حتى وإن كان من عنده ما أصابك، فإنما ذلك إما لأنك أنت كنت جديرا بأن صدر منك ما تستوجب به أن يحصل عليك هذا الشيء، وإما لأن في ذلك مصلحة لك وحكمة من الله أن تلاقي تلك الشدة أو تحصل عليك تلك المصيبة لمصلحتك أنت. رابعا، أن من يضعف إيمانهم دائما يردون المحق في الله، فيحمل الله مسؤولية ما حصل ثم ينطلق ليسيء الظن بالله أو يسيء الظن في الله. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. النقطة الخامسة أنه في مسيرة العمل عندما يكون الموقف مع الله موقفا ثابتا، تنزيهه نزاهته لا يمكن أن يخلف وعده أبدا، فمتى ما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة، لا يردون اللوم والمحق في الله. سادسا، أن الإيمان على هذا النحو تقدس الله وتنزه الله، وإذا ما حصل خلل تعود إلى نفسك أو إلى واقع الحياة، تعود إلى أنفسكم أو إلى واقع الحياة. الإيمان على هذا النحو هو الذي يدفع الناس إلى أن يراجعوا أنفسهم فيصححوا أخطاءهم ويكتشفوا أخطاءهم ويحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلون دائما دائما مرتبطين بالله مهما بلغت قوتهم. قد تنطلق مجموعة من العاملين في سبيل الله لعمل معين بغية تحقيق نتائج معينة فلا تتحقق تلك النتائج. التنزيه لله يفيدهم أنهم لا يردون المحق في الله أبدا، بل سيعودون إلى أنفسهم مباشرة، لأن هناك عوامل للنجاح وهناك عوامل للفشل. فمثلا إذا كانوا متنازعين فهم لن يتحقق لهم نجاح، إذن يصححوا هذا الخطأ ويتقاربوا. إذا كان الصبر منعدم لا يمكن أن يتحقق لهم نجاح، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا. العوامل عندما يعودون إلى نفوسهم وإلى واقع الحياة يستطيعوا أن يحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، أو انطلاقتهم في هذا العمل لم تكن بشكل صحيح بالنسبة للخطة، بالنسبة للمنهجية، بالنسبة للطريقة، بالنسبة للأسلوب، وهكذا. المهم أن يكون الناس مقدسين ومنزهين لله في كل الظروف، لا يردون اللوم على الله، وفي نفس الوقت لا يلقي كل منهم اللوم على الآخر ليعود الكل إلى نفسه، ويراجع واقعهم بشكل فردي وجماعي، نفسي أنا ورجع نفسياتنا بشكل متكامل. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه: الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يعني فيما يمثل من التجاء إلى الله في كل الظروف، ثم إيمان بأهمية الاستمرارية على أسباب النصر هي جزء من الإيمان بالله. وأنت إذا لم تلتزم فقد يحصل عليك مصيبة ثم تحمل الله المسؤولية ثم تسيء ظنك بالله وتكون أنت في الواقع الذي جنيت على نفسك من البداية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالاستمرارية على أسباب النصر جزء من الإيمان بالله، وإذا لم تلتزم بأسباب النصر قد تحصل عليك مصيبة ثم تحمل الله المسؤولية وتسيء ظنك بالله وتكون في الواقع الذي جنيت على نفسك أنت. وهكذا إذا تأمل الإنسان كم سيجد لتنزيه الله سبحانه وتعالى من أهمية بالغة مرتبطة بكل القضايا في كل الميادين، في مواجهة المفسدين، في مواجهة المضلين، في مواجهة أعداء الله، حتى في المواجهة الكلامية، في حالة النقاش، في حالات النقاش، وأنت تنطلق من قواعد ثابتة، مهما نمق الطرف الآخر كلامه أمامك وزين شبهته لديك لن تضطرب أبدا، لأنك سترى أن كل هذا الكلام المنمق الذي جاء من جانبه مبني على أساس فاسد، المسألة من أساسها غير صحيحة. لو قبلناها كان ذلك يعني خدشا في نزاهة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحكمته، فيما يتعلق بعلمه، فيما يتعلق برحمته، فيما يتعلق بتدبيره، فيما يتعلق بأي شيء من كماله سبحانه وتعالى، فلن تهتز أبدا. في الأخير يقول لك هذا الحديث رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان وأخرجه فلان وتلقاه فلان وقال الإمام الفلاني ورواه الفلاني، أليست ستأتي عبارات زحمة من هذا يصوخوه لما أحسب قده صدق، والمقصود بها يتوهونه حتى يظن أن هذا الحديث صحيح من كثرة الكلام وزخم الكلام. لا، ليقل لك ما قال ورواه فلان وأخرجه فلان وذكره فلان وحكاه فلان وكان يدين به فلان إلى آخره. أنت لن تتأثر إذا كنت أنت منزها لله، لأن كل هذا الكلام إذا كان غير منسجم مع نزاهة الله وقدسيته إذن غير مقبول. المسألة من أساسها انظر ما هي النتيجة في الأخير، مبنية على ماذا، ثم ماذا سيترتب عليها. هي تخالف مخالفة صريحة مقتضى نزاهة الله سبحانه وتعالى الذي هو معنى تسبيحه وتقديسه. إذن لا يمكن أن تقبل مهما كانت الضجة حولها، لأن الضجة هنا أو الكلام الكثير المؤكد هنا في القرآن الكريم في مجال التسبيح أو فيما يتعلق بالتسبيح هو الشيء الذي يجب أن يسيطر أثره على مشاعرك، فلا تتأثر بأي ضجة أخرى مهما كثرت. لو يقول لك قال الراوي فلان وقال الإمام الفلاني وقال المحدث الفلاني كما قلنا إنها قد تحصل ضجة كثيرة أمامك وأنت تقرأ مثلا أو أنت تدخل في نقاش مع شخص آخر ويقول رواه البخاري ومسلم وذكره الترمذي وحكاه فلان وذكر فلان وقال فلان إنه مما أجمع عليه السلف الصالح وحكى إلى آخره، كلام كثير. لكن هؤلاء الذين عرضهم جميعا الله بالنسبة لهذه القاعدة عرض ما هو أكثر منهم بكثير، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أليس هؤلاء أكثر من البخاري ومسلم وفلان وفلان إلى آخره؟ فهذه القاعدة مهمة جدا، وإذا أردت أن تعرف أهميتها فانظر إلى القرآن الكريم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وسور في القرآن الكريم تتصدر بالتسبيح على هذا النحو، يسبح لله أو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات والأرض، وفي أواخر بعض السور وداخل السور بهذا اللفظ العام ما في السماوات والأرض. هذا يدل على أهميته وأنك بحاجة إلى أن تستشعر أهميته وتنطلق منه في كل مواقفك. تنزه لله، تنزه الله وتقدسه في كل المواقف. وأنت طالب علم عندما يقولون لك مما امتاز به مذهبنا هو الحرية الفكرية، فالإنسان يقرأ وله حق أن يرجح وينظر، ثم له حق أن يجتهد فيما بعد إذا ما توفرت له آلة الاجتهاد، فأصبح يستطيع أن يستنبط وأن ينظر وأن يرجح وأن يقرر وأن إلى آخره. هم يخاطبونك بهذا الكلام بمفردك. ارجع إلى هذه القاعدة، هل ممكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يوكل أمر الهدى إلى الناس، أم أنه هو الذي يتولى هذه القضية عندما يقول إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل؟ وهل هذه النتيجة ممكن أن تكون مقبولة عند الله؟ وهل هي منسجمة مع حكمته، مع رحمته، مع كونه الملك الإله الرب؟ الله هنا يقول إن علينا للهدى، وهم يأتون ليقولون لك مما امتاز به مذهبنا هو الحرية الفكرية، لك حق أن تنظر، أن ترجح، أن تجتهد. هل هذا ينسجم مع قول الله إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل؟ إذن حاش الله أن يترك مسألة الهدى لمن هب ودب. ينسجم مع هذا كله أن ينطلق كل واحد منا ونحن طلاب علم، فهذا يرجح خلاف ما رجح هذا، وهذا يقرر خلاف ما قرر هذا، وكل واحد منا يدعي بأن ما وصل إليه هو دين الله وهو شرع الله. فكلما اتسعت دائرة المتعلمين وكلما اتسعت دائرة المجتهدين كثرت الأقوال وكثر الاختلاف، فصعد كل شخص وحده وتحرك بمفرده، وانطلق كل منهم يدعو إلى ما توصل إليه. اختلاف شديد، اختلاف رهيب، تعدد أقوال، وكل منها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يخطئ هذا وهذا يخالف هذا، وتفرق فلا تجتمع لهم كلمة في أغلب الأحوال، في أغلب الأحوال لا تجتمع لهم كلمة. تقول في الأخير هل يمكن أن يكون دين الله على هذا النحو؟ وهل يريد الله منا أن نكون على هذا النحو؟ فقدم لنا دينه هكذا، وأراد من كل واحد منا أن يتحرك هو بمفرده، فما أداه إليه نظره واجتهاده سار عليه، وهكذا الثاني وهكذا الثالث والرابع إلى آخر الدائرة. وإن كانوا آلاف المتعلمين وآلاف العلماء، وأنت ترى وتشاهد أن هذه وسيلة من وسائل الاختلاف والتفرق، فهل الله سبحانه وتعالى الإله الملك، هل هذا تدبيره لشؤون عباده؟ هل هذا تشريعه لعباده؟ هل هذا ما يتناسب مع توحيده؟ أن ينزل للناس شرعا يفرقهم ويشتت شملهم، وأن يقبل من كل واحد ما أداه إليه نظره واجتهاده. وعندما تنظر إلى داخلهم ترى الأشياء المتباينة المتضادة المتخالفة التي لا يمكن أن تكون كلها حقا، نقول لا، سبحان الله، سبحان الله أن يكون شرعه على هذا النحو، أن يرضى لعباده هذه الطريقة، أن يكون هذا هو ما يريده منهم، أن تصبح هذه هي ميزة ما شرعه لعباده، ميزة الإسلام، وأنها هي التي يمتاز بها الإسلام، فنقول حرية فكرية. حاشا الله، سبحان الله، نقدس الله أن يكون هذا دينه. كل واحد يجتهد وينظر ويقبل من كل مجتهد ما اجتهده. وعندما ترى في أوساط المجتهدين التباين والاختلاف، لا يمكن أن يكونوا كلهم حق، وكيف يقبل الله منهم؟ حاشا الله. لو قررنا ذلك لاحتجنا أن نقرره شرعا، أي نحتاج إلى أن نصبغ ما نقرره بصبغة دينية ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، أنه أراد منا هكذا، أن نكون على هذا النحو، أن كل واحد منا ينطلق على هذا النحو بمفرده. إذن فهو شرع هذا وهو في الوقت نفسه يقول في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يقول بعد: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن ستقول: كيف تنهى هنا عن الاختلاف والتفرق وتهدد بالعذاب العظيم عليه وتأمر بالاعتصام الموحد الجماعي بحبل واحد، ثم أنت في الوقت نفسه تشرع ما هو منبع من منابع الاختلاف والتفرق، حيث أجزت لكل واحد منا أو أردت من كل واحد منا أن ينطلق هو بمفرده فيعتمد على ما أداه إليه نظره وترجيحه. ونحن نرى أن الأنظار تختلف والنتائج تختلف، ألم يختلف شرع الله هنا؟ ألم يؤدي إلى الاختلاف؟ نسبح الله، ننزه الله أن يمكن أن يكون هذا من شرعه، أن يكون في شرعه اختلاف ويكون في شرعه تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا يعني الاختلاف هو الاختلاف في ألفاظ النصوص، بل الاختلاف في الغايات أيضا، الاختلاف في النتائج أيضا. فلا يمكن أن يشرع هنا شيئا ثم يشرع أيضا شيئا آخر يؤدي في الأخير إلى نتيجة تخالف نتيجة ما شرعه هنا، أو يهدي إلى شيء ثم يهدي إلى شيء آخر يؤدي في الأخير إلى ضرب ذلك الشيء الأول. هذا هو الاختلاف أيضا، بل هو الاختلاف الحقيقي أكثر من اختلاف النصوص. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا نحتاج كطلاب علم أن نسبح الله، نقول سبحانك، لا يمكن أن تتناقض، لا يمكن أن يختلف هداك، لا يمكن أن يتعارض هديك، لا يمكن أن تتعدد طرقك، وأنت الذي تقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا تحتاج إلى تنزيه الله في كل شيء. وأنت طالب علم، وأنت تاجر، وأنت فلاح، وأنت عالم، وأنت فقير أو أنت غني، وأنت مجاهد أو أنت قاعد، وأنت صحيح أو أنت مريض، تحتاج إلى هذه القاعدة أن تكون منزها لله، أن تنطلق منها، وهي التي ستحركك وتوجهك إلى الصواب، فتعرف ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن تقفه في كل الأحوال وفي كل الظروف. هذا ما أفهمه بالنسبة لقضية التسبيح. انتهت الملزمة، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط، ومعنا 5 نقاط. أولا، أنت إذا لم تلتزم بعوامل النصر فقد يحصل عليك مصيبة، ثم تحمل الله المسؤولية، ثم تسيء ظنك بالله، وتكون أنت في الواقع الذي جنيت على نفسك من البداية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ولو هي من عند الله أنتم المسببين، قصرتم، فرطتم، تفرقتم، توانيتم، تخليتم عن أسباب النصر، وهكذا. ثانيا، إذا تأمل الإنسان كم سيجد لتنزيه الله سبحانه وتعالى من أهمية بالغة مرتبطة بكل القضايا في كل الميادين، في مواجهة المفسدين، في مواجهة المضلين، في مواجهة أعداء الله، حتى في المواجهة الكلامية في حالات النقاش. لأنك عندما تدخل مع شخص في نقاش قد يأتي لك بضلال، بأشياء تنسب إلى الله، ويأتي بزخم أقوال، قال الراوي الفلاني، وقال المحدث الفلاني، وروى فلان، وقال المفسر الفلاني، وقال وقال وقال. لكن أنت إذا كنت منزه فستقيس كل الأقوال على قاعدة التنزيه والتقديس، فإن كانت لا تنسجم مع تنزيه الله وقدسيته ترفضها ولا تقبل بها. ثالثا، وأنت تنطلق من قواعد ثابتة، مهما نمق الطرف الآخر كلامه أمامك وزين شبهته لديك لن تضطرب أبدا، لأنك سترى أن كل هذا الكلام المنمق الذي جاء من جانبه مبني على أساس فاسد، المسألة من أساسها غير صحيحة، لو قبلناها كان ذلك يعني خدشا في نزاهة الله سبحانه وتعالى، فلن تهتز أبدا، لأن معك قاعدة التنزيه أي شيء يخدش هذه القاعدة لا يمكن أن تقبل به أبدا وهو غير صحيح. رابعا، أن الكلام الكثير المؤكد هنا في القرآن الكريم في مجال التسبيح أو فيما يتعلق بالتسبيح هو الشيء الذي يجب أن يسيطر أثره على مشاعرك، فلا تتأثر بأي ضجة أخرى مهما كثرت. حتى ولو قال لك الراوي الفلاني والمحدث الفلاني والمفسر الفلاني وعدد لك أشخاص كثر، فعدد المنزهين الذين يرفضون ما يمثل خدشا لنزاهة الله أكثر بكثير من الرواه الذين يعددهم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. خامسا، تحتاج إلى تنزيه الله في كل شيء. وأنت طالب علم، وأنت تاجر، وأنت فلاح، وأنت عالم، وأنت فقير، أو أنت غني، وأنت مجاهد، أو أنت قاعد، وأنت صحيح، أو أنت مريض، تحتاج إلى هذه القاعدة أن تنطلق منها، وهي التي ستحركك وتوجهك إلى الصواب، فتعرف ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن تقفه في كل الأحوال وفي كل الظروف. أيضا عندما تكون طالب علم، لأن طلاب العلم بيتعرضوا أحيانا لعقائد باطلة وثقافات مغلوطة، لكن إذا كان الطالب معتمدا على قاعدة تنزيه الله وتقديسه فسوف يأمن من العقائد الباطلة والثقافات المغلوطة. مثلا ضرب لنا مثال في هذا الدرس، عندما يقولون لك أن مما يتميز به مذهبنا الحرية الفكرية، أن لكل إنسان حق أن ينظر ويجتهد، وما أداه إليه نظره واجتهاده هو الحق، ثم ترى مجموعة من المتعلمين كل منهم اجتهد وأوصله اجتهاده إلى نظرية معينة تخالف نظرية الآخر وعقائد الآخر، وكل شخص يخالف الشخص الآخر، هذا التباين لا يمكن أن يكون من عند الله. حتى ولو قالوا، حتى ولو حاولوا أن ينسبوا الموضوع إلى الله، لأن الله لم يكن ليأمر بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا، وينهى عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وأتى بمنهج واحد وقال إن علينا للهدى، ليس الموضوع موكل إلى أي شخص لينظر ويجتهد ويبحث. ثم ستكتشف أن هذه الأقوال وما يدعونه أن لكل شخص حق أن يجتهد وينظر ويسلك الطريق التي رآها لا يمكن أن تكون من دين الله، لأنها لا تنسجم مع أمر الله بالاعتصام، ومع نهي الله عن التفرق، ومع قول الله إن علينا للهدى. فأنت تنزه الله أن يأمر بالاعتصام هنا وأن يشرع للناس ما يفرقهم هناك، حاشا، سبحان الله العظيم وبحمده من كل هذه الأشياء. انتهت الملزمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، المنزهين له، وأن تترسخ في أعماق نفوسنا مشاعر عظمته وتنزيهه وقدسيته، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: إذاعة الربيع المحمدي سام أف أم تقدم نبي الرحمة. نبي الرحمة حلقات خاصة تأتي بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: مستمعينا الكرام، متابعي إذاعة سام اف ام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات الخاصة التي نبثها لكم من إذاعة الربيع المحمدي من إذاعة سام اف ام، بمناسبة الذكرى السنوية لمولد الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم الجمعة غرة شهر ربيع الأول لهذا العام 48 400 ألف، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مرحبا كل عام، اهلا بطه وميلاده ربيع عم كرام.
1: مستمعين الكرام، وكما تعلمون ويعلم بعض المستمعين أنه في 12 من شهر ربيع الأول من كل عام يحتفي شعبنا اليمني المؤمن المجاهد الصابر المصابر، يحتفي ويحتفل بأعظم احتفال على وجه الأرض في أعظم مناسبة، وذلك تعظيما وتوقيرا وإعزازا وإجلالا ومحبة لأزكى وأسمى وأعظم وأكمل وأرقى شخصية إنسانية متكاملة عرفها التاريخ البشري بأجمعه. وبفرحا بهذه المناسبة وابتهاجا وسرورا وسعادة وإظهارا للحمد والشكر بنعمة الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته، حيث من على المجتمع البشري عامة وبعث لإنقاذ هذه البشرية ولإخراجها من الظلمات إلى النور، بعث خير خلقه وكان مولده الشريف صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في يوم 12 من شهر ربيع الأول. طبعا هذه المناسبة غالية علينا جميعا، على المؤمنين الصادقين المحبين المقتدين برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في كل حركاته وسكناته، في كل صفاته التي عرفناها من خلال القرآن العظيم. مستمعينا الكرام، هذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة، مناسبة المولد الشريف، هو من مظاهر الفرح والابتهاج والتقدير من المؤمنين الصادقين الذين يقدرون هذه النعمة ويحسون بها ويعونها تماماً لنعمة من نعم الله العظيمة والجليلة، والاعتراف بفضل الله والاعتراف بمنة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفضل، وهذه هي الرحمة، وهذا هو الفرح الحقيقي عندما نعبر عن سعادتنا وسرورنا وبهجتنا بمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن هذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف، تأتي تعبيرا عن التعظيم والتقديس والإجلال لهذه الشخصية الإنسانية العظيمة المتكاملة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده ورأفة بخلقه وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور. اختار الله سبحانه وتعالى هذه الشخصية العظيمة المتمثلة في رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكمالها بجلالها، خاتما للأنبياء وسيدا للمرسلين. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى، أمرنا الله في كتابه بتوقير هذه الشخصية وتعزيرها وتعظيمها وإجلالها، و هذا الأمر الإلهي جاء في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية العظيمة التي فيها أمر يجب أن نتوقف عنده ونتأمله ونفهم هذا الأمر الإلهي، الذين يتبعون الرسول. مسألة الاتباع مستمعين الكرام، الاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي من أهم المسائل، بل من أهم الثمار التي نخرج منها في كل عام عندما نحيي مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عندما نستعرض سيرته العطرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فثمرة هذا الوقوف وهذه التأملات وهذه الفعاليات التي نسمع عنها ونشاهدها ونتابعها عبر وسائل الإعلام في يمن الإيمان، فعاليات على مستوى الأحياء، على مستوى المساجد، على مستوى المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات، كل أبناء المجتمع اليمني سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الرسمي يحتفون ويحتفلون ويحيون هذه الشخصية العظيمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى بآيات كثيرة. سنحاول أن نستعرض بعضا منها في هذا البرنامج، برنامج المولد النبوي الشريف، الذي طبعا هذا البرنامج الذي سيأتيكم يوميا عند الساعة 4 عصرا ابتداء من هذا اليوم، غرة شهر ربيع الأول، ونحاول أن نتوقف عند هذه الشخصية. فأكمل الفكرة أننا عندما نحيي هذه المناسبة، الثمرة التي نخرج منها من هذه الفعاليات وهذا الإحياء أن نتبع الرسول، نفهم هذا الرسول، نعرف هذا الرسول، قيمه، أخلاقه، مبادئه، حركاته، سكناته، كل ما يتعلق برسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال القرآن الكريم، من خلال ثقافة آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء في كتب السير النبوية الصحيحة والمروية عن آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. كل هذا مستمعينا الكرام نحاول أن نعلم أنفسنا أن يكون الرسول قدوتنا. كيف يكون قدوتنا ونحن لا نعرف تفاصيل حياته؟ فمن خلال هذا البرنامج والاحتفاء بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نخرج بثمرة عظيمة، نستفيد من صفات الرسول، نقتدي بهذه الصفات الشريفة العظيمة كما وردت في القرآن. وقلت لكم كتب السير النبوية المعتبرة والمعتمدة عن آل بيت رسول الله.
2: ذكرى مولد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. إن شعبنا اليمني المسلم العزيز، وانطلاقا من هويته الإيمانية ووعيه بأهمية الاستفادة من هذه المناسبة المباركة كمحطة تربوية وتوعوية وتعبوية إيمانية ومناسبة لترسيخ الولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكمناسبة للاعتراف بعظيم نعمة الله وفضله، قد أقام هذه المناسبة المباركة على نحو متميز، بدءا بالفعاليات الكثيرة التي تضمنت المحاضرات والأنشطة التثقيفية والتوعوية المتنوعة، إضافة إلى الأنشطة الخيرية، وأيضا بالإظهار لمظاهر الابتهاج والفرح استنادا إلى قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فضل ورحمة أعظم من رحمة الله ومن فضله العظيم الذي من به على عباده من خلال رسوله الهادي وكتابه الكريم. هذه النعمة التي يترتب عليها الخير كله في الدنيا والآخرة.

مستمعينا الكرام، استمعنا لهذه الكلمات من السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك، وهو يتكلم عن هذه النعمة العظيمة من نعم الله التي لا يمكن أن نحصي لها عددا، ويكفينا أن نحاول أن نصنف هذه النعم الإلهية بأن أعظم نعمة من الله بها على البشرية جمعاء نعمة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله سبحانه اصطفى هذا الرجل وهيأه وألهمه وسلحه بكل ما يحتاجه من سلاح وأدوات وكفاءة للقيام بالرسالة المحمدية العظيمة المتمثلة في القرآن الكريم. إذن شعبنا المسلم العزيز جعل من هذه المناسبة مستمعينا الكرام، مناسبة المولد، مناسبة ومحطة تربوية كما قال السيد عبد الملك، ثقافية، تنويرية، خيرية، حافلة بالأنشطة المكثفة التي تعزز حالة الوصل مع رسالة الله سبحانه وتعالى. نحن نهدف إلى أن نكون متصلين دائما بالرسالة الإلهية المتمثلة في القرآن الكريم. من خلال ماذا؟ من خلال الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ كيف أن يعني يحصل على أرض الواقع؟ بأن نفهم هذه الشخصية، نعرف زوايا هذه الشخصية، نعرف صفات رسول الله، نعرف حياته بتفاصيلها كلها. نعرف محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يتيما، نعرف محمد صلى الله عليه وآله وسلم متبتلا منقطعا إلى الله قبل البعثة، نعرف رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصلحا اجتماعيا مربيا في مكة، يصلح بين الناس، ينشر الخير، ينشر الرحمة، ينشر كل قيم الإنسانية التي تهفو إليها البشرية جمعاء بعد أن فقدتها في فترة الجاهلية. وما أدراك ما اكتنف تلك الفترة من ضلال وانحراف كبير، فكان القوي يأكل الضعيف، وكان الغني يستعبد الفقير، وكانت الموازين كلها مختلة، يعني أصبح الوضع لا يطاق. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، برحمته بهذه النعمة العظيمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أزال كل تلك الانحرافات والضلالات والمظالم، فأصبح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شخصية تهفو إليها كل أرواح البشرية بكل توجهاتها وفئاتها وشرائحها. وهذا ما نهدف إليه عندما نحيي ونحتفل بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: إذا مستمعي الكرام، نظرا لأهمية هذه المناسبة العظيمة وما يجب علينا أن نكون عليه من استعداد نفسي واستعداد مادي واستعداد بكل الاعتبارات لاستقبال هذه المناسبة التي سنحييها في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، في الذي ابتدأ يومنا هذا الجمعة. طبعا فيما يلي دعوة عامة يعني بمناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف، هناك فعالية لتدشين المولد النبوي الشريف في الجامع الكبير بصنعاء، حيث تدشن مساء هذا اليوم الجمعة فعالية المولد النبوي الشريف للعام 48-400 للهجرة في الجامع الكبير بصنعاء حماها الله، وذلك بين صلاتي المغرب والعشاء هذه الليلة. وتنظم هذه الفعالية التعبئة العامة ومكتب الإرشاد بأمانة العاصمة بالتعاون مع إذاعة سام اف ام ومؤسسة الإمام زيد الثقافية، وتحت شعار يجسد الهوية الإيمانية اليمانية وارتباط الشعب اليمني بنبي الإسلام جيلا بعد جيل. طبعا مستمعينا الكرام، نوجه لكم لكل مستمعينا الكرام هذه الدعوة لحضور هذه الاحتفائية المباركة بين صلاتي المغرب والعشاء هذا اليوم في الجامع الكبير بصنعاء، لنحيي هذه المناسبة، لنكون من الذين يسارعون في مثل هذه الأعمال المباركة. وطبعا بالعودة إلى أهمية هذه الرسالة، الرسالة العظيمة القرآن الكريم، وقد تلوت عليكم بداية الآية من سورة الأعراف عندما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. طبعا سيكون لنا وقفة مع ما تضمنته هذه الآيات أو هذه الآية الكريمة من غايات الرسالة الإلهية. الرسالة الإلهية القرآن الكريم لها غايات، سنحاول أن نحصرها في 5 غايات، ومن خلال خطابات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله سنحاول أن نقف عند هذه الغايات 5 بصورة موجزة وسريعة.
1: وبالاستفادة من هذه المناسبة

0: مبادئ وقيم الإسلام وتعليمات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله القائل فيما روي عنه: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مسلما ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين. إن هذه الذكرى المباركة هي فرصة ثمينة ومحطة مهمة للتذكير بالمسؤولية والتذكير برحمة الله وفضله، حيث الحلول النافعة الناجعة والحقيقية التي ينبغي على أمتنا الإسلامية أن تعود إليها وأن تستفيد منها فيما يصلح واقعها وواقع المجتمع البشري بشكل عام.
1: إذا مستمعي الكرام، هذه المناسبة كما سمعنا من السيد عبد الملك يحفظه الله، نحاول من خلالها أن نصلح الواقع الذي نعيشه اليوم بالنظر إلى واقعنا في مجتمعنا اليوم في اليمن. هناك كثير من الأخطاء والاختلالات والانحرافات، هذا كله من واجبنا ومن مسؤولياتنا وصميم مسؤولياتنا أن نفهم هذا الواقع، نتحسس نقاط الضعف ومكامن الخلل والاختلالات، ثم نحاول أن بعد أن شخصنا الواقع أن نقوم بوضع المعالجات والحلول لهذه المشاكل في مجتمعنا، وهي كما قلت لكم مسؤوليتنا كلنا، الرجال والنساء، فالرجال في مجالهم، النساء في مجالهن، ويجب أن نحاول يعني أن نعرف ونستفيد من هذه المحطة، محطة المولد النبوي الشريف، أن نفهم ما هي غايات الرسالة الإلهية كما ذكرت لكم قبل قليل. أول هذه الغايات مستمعينا الكرام إقامة القسط. فإقامة القسط، بداية الحديث عن هذا الجانب وعن هذا المبدأ، هو جانب مهم جدا، هو عن الغاية والهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب. لاحظوا، الرسل كلهم والأنبياء والكتب كلها، الغاية من إرسال هؤلاء الرسل والغاية من دين الله، الدين عند الله الإسلام، فلماذا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا سؤال. ما هي مهمة النبي محمد؟ وهذا سؤال آخر. كذلك يتفرع أو تتفرع أسئلة كثيرة: ما هو دوره، دور هذا النبي محمد، وعلى أي أساس أتى، وماذا يهمنا من شأنه؟ هذه الأسئلة لازم أن نتوقف عندها، ويجب أن نجد لها إجابات يعني شافية وكافية، تعطينا القدرة على التحرك في كل مناحي الحياة ونحن نتحمل المسؤولية. فمستمعينا الكرام، عند العودة إلى القرآن الكريم، نعرف أن الهدف من ذلك هو الخير للناس. القرآن الكريم، هذه الرسالة وهذا النبي الذي حمل هذه الرسالة، الهدف من ذلك هو الخير للناس، هو لمصلحتهم ولإسعادهم ولإنقاذهم ولإصلاح أحوالهم ولوصولهم إلى مرحلة ومرتبة الفلاح. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن إقامة القسط، إقامة العدل، محاربة الظلم، محاربة الطغيان، محاربة كل مظاهر الاستكبار والظلم بكل أشكاله وأنواعه، هذا وهذه هي الغاية الأولى من الرسالة الإلهية. إذن إقامة القسط بإقامة العدل، ومن مفاهيم القسط هو العدل. المفاهيم يعني التي يحملها مبدأ أو كلمة أو مفردة القسط لها مفاهيم كثيرة، من أهمها هو العدل. يقول الله تعالى: ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه الآية مستمعينا الكرام توضح لنا أن الله جل شأنه رحيم بعباده، يريد سعادتهم، يريد فلاحهم، يريد لهم

0: الخير يريد لهم ألا يظلموا، ألا يقهروا، ألا يستذلوا، ألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. لاحظوا مثلا في واقع اليمن اليوم في مواجهة العدو السعودي، هذا العدو السعودي الأحمق الذي صب كل خبثه، كل مؤامراته الدنيئة على شعب الحكمة والإيمان. لماذا؟ ليحاول أن يستعبد هذه الأمة اليمانية، ينهب ثرواتها، يستبد بسيادتها، يستفيد من كل خيراتها، وبعد ذلك كله يجعل الشعب اليمني عبدا عنده في أدنى مستويات العبودية. الإسلام والدين والقرآن، هذه الرسالة السامية جاءت لمحاربة مثل هذا مثل هذه الرغبة الشيطانية التي يسعى ابن سلمان إلى يعني فرضها لتكون واقعا. ولكن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لنداء الشعب اليمني الذي طالب بأن تستعاد السيادة وأن تسترد الكرامة وأن كل ما نهبه العدو السعودي من خيرات وثروات هذه البلاد أن يستعاد. إذن الغاية الأولى من الرسالة الإلهية إقامة القسط. نحن في طريقنا الصحيح بفضل الله، عندما نعود إلى القرآن مستمعين الكرام ونحاول أن نحلل ونفكك هذه الأحداث التي نعيشها هنا في اليمن، ونحن نواجه هذا العدو السعودي بكل من معه من الأنظمة الفاسدة، الأنظمة العربية المطبعة المتخاذلة التي ارتضت لنفسها أن تكون حذاء لابن سعود والصهاينة. إذن إقامة القسط هذه الغاية الأولى التي نريد من خلالها أن نحيي هذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف، لأن الرسول سعى لذلك وتحرك لذلك ونجح كل النجاح بنسبة كاملة في محاربة الظلم والظالمين حتى يعني أتاه اليقين. طبعا يعني هذا المبدأ مستمعينا الكرام يترتب عليه يعني بعض المشقة والكذا، لا بأس نتحمل هذه المشقة ولن نتراجع، ولكن سنحملها ونحن موقنين بأن الله ناصرنا على آل سعود وعلى أمريكا وعلى إسرائيل، إنه هو السميع العليم.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول عن القاهم.
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي آخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
0: إذن مستمعي الكرام، أجدد الترحيب بكم، ما زلنا معكم في هذه الفترة المفتوحة مع ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد تناولنا قبل الفاصل غايات الرسالة الإلهية، وتوقفنا عند أولى هذه الغايات وهي إقامة القسط، وضربنا مثلا بما يعني بواقعنا اليوم في اليمن. لكن نحاول أن نأخذ مثلا آخر ونوسع الدائرة قليلا في مسألة إقامة القسط، وهي الغاية الأولى للرسالة الإلهية. وعندما نعود إلى واقع الأمة مستمعين الكرام، الأمة الإسلامية بشكل عام، الدول العربية والإسلامية في هذا العصر وفي هذا الوقت، ونظرنا إلى ما هي عليه واقع الأمة اليوم مستمعين الكرام، ما يلحق بها من ظلم وإذلال وقهر وتقتيل وتشريد ونهب للثروات ويعني إهدار للكرامة، وما هي فيه من شتات وفرقة وانحطاط وتخلف، نعرف مدى فداحة هذه الخسارة. الأمة العربية والإسلامية اليوم مستمعين الكرام تعيش هذا الواقع بكل صراحة، ما يحصل في اليمن، ما يحصل في لبنان، ما يحصل في سوريا، ما يحصل في العراق، ما يحصل في إيران، ما يحصل في كثير من البلدان العربية، في غزة هذا المثال الحي والمؤلم يدل على مدى فداحة الخسارة التي وصلت إليها الأمة العربية والإسلامية. لكن لنسأل أنفسنا، ما هو السبب الذي أوصلنا لهذه المرحلة، هذه الأمة العربية والإسلامية بكل ثرواتها ومقدراتها وقواها البشرية، حتى أنها يعني أمة الملياري نسمة، مع ذلك ليس لهم ميزان، ليس لهم وزن بين الأمم؟ ما هو السبب في أن فيما وصلت إليه الأمة العربية والإسلامية إلى هذا المستوى؟ لنفهم أن طريق الخلاص من هذا الواقع مستمعين الكرام من الظلم والهوان لكل شعوب أمتنا، والطريق إلى تحقيق العدل وإزالة الظلم وتعميم الخير وإزالة الشر وتحقيق السعادة، الطريق إلى ذلك كله هو ماذا؟ بماذا؟ بإقامة رسالة الله التي تتمثل بكتابه ودينه القرآن الكريم، الدين الإسلامي. هذا الدين عمن نأخذه؟ نأخذه عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي فهذه هي الغاية الأولى من الرسالة الإلهية وهي إقامة القسط. ننتقل إلى غاية أخرى من غايات الرسالة الإلهية، هذه الغاية الثانية هي التحرر من عبادة الطاغوت، التحرر من عبادة الطاغوت. هذه الغاية مستمعين الكرام لرسالة الله ورسوله ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية واضحة تعطينا دلالة ومؤشر عن التحرر من أن يعبد الإنسان نفسه إلا لله سبحانه وتعالى، وأن لا يعبد نفسه لأي من الطواغيت. وما أكثر الطواغيت اليوم، طواغيت في الأمة العربية والإسلامية، طواغيت على مستوى العالم، الطواغيت أصبحوا حتى في صفوف المعتدين والمنافقين والمرتزقة هناك طواغيت. إذن فمن الأهداف الأساسية مستمعين الكرام لرسالات الله عبر كل الأمم وإلى هذه الأمة خاتمة الأمم ورسولها ونبيها خاتم الأنبياء، من الأهداف الأساسية والغايات الأساسية لرسالات الله سبحانه وتعالى ورسله عليهم السلام وكتبه، دفع الناس إلى التزام العبودية لله، لا نعبد أنفسنا إلا لله مهما كانت التضحيات. فمن خلال طاعته واتباع هديه والتزام أوامره سبحانه والانتهاء عن نواهيه وتطبيق نظامه في الحياة وتحرير العباد من الطاغوت بما يترتب على هيمنة الطاغوت من استعباد للناس وظلم لهم وشر وفساد كبير. عندما تعبد نفسك أيها المستمع، أيتها المستمعة، تعبد نفسك لله سبحانه وتعالى، فأنت هنا في أرقى درجات الحرية، في أسمى درجات العزة، في أعلى درجات الكرامة، عندما تفهم أنك عبد لله لا لغيره. مستمعين الكرام، والطاغوت هو عندما يتحكم على الناس طاغية، يفرض عليهم ما يشاء ويريد على هواء نفسه بعيدا عن دين الله سبحانه وعن طاعة الله وعن كتاب الله، ويفرض عليهم نظاما أو قانونا يخالف الله ويتعارض مع دين الله وهدي الله. وهذا من دلائل رحمة الله بعباده، عندما نعبد أنفسنا ونحارب أولئك الطواغيت، ففي هدي الله مستمعين الكرام، ففي هدي الله ودينه ما بلغ به رسله الخير للناس والسعادة والعدل. أما الطاغوت فشر وظلام وضلال وخسران مبين. يعني انظروا إلى حال تلك الشعوب الخليجية الغنية الثرية الفاحشة الثراء حتى بلغت مرحلة الترف. هل هم يشعرون بعزة بكرامة بحرية؟ لا والله، لأنهم أمام هذه النماذج من حكام الجور والظلم لا يشعرون بأي حرية ولا كرامة.
12: من المبادئ الإيمانية الأساسية والضرورية التي لا يكتمل الإيمان إلا بها التحرر من الطاغوت. التحرر في حياتنا هذه من سيطرة الطاغوت علينا، من سيطرة الطواغيت الظالمين المجرمين المستكبرين الذين يسيطرون على الناس فينحرفون بهم عن تعليمات الله وعن توجيهات الله، ينحرفون بهم عن الحق وينحرفون بهم عن العدل، ويمارسون الظلم عليهم، الظلم لهم والاستعباد لهم والاستغلال لهم. هؤلاء الطواغيت سواء تمثلوا بكيانات دول ظالمة متجبرة، أنظمة متسلطة، أو شخصيات مضلة، أو أيا كان شكلهم، لا بد في التحرر من سيطرتهم وهيمنتهم إلى أن نصل إلى ما يؤهلنا إلى ذلك، وهو الاستعداد التام للتضحية.
0: هذا كلام مسامعين الكرام، كلام جدا مهم. يعني هل نحن مستعدون للتضحية؟ لاحظوا عندما تم أو بدأ العدوان على اليمن منذ العام 2015، طبعا ما هي الجريمة التي ارتكبها الشعب اليمني؟ الجريمة والعقوبة التي الجريمة والخطأ الذي ارتكبه الشعب اليمني في نظر أولئك المستكبرين أنهم خرجوا عن طاعة الحكام الظالمين الجائرين أمثال آل سعود وحكام الخليج ومرتزقتهم. فهنا جن الجنون الحاكم السعودي، الطاغوت السعودي، المستكبر السعودي الذي هو عبارة عن حذاء في أقدام بني إسرائيل، الحركة الصهيونية العالمية. الشعب اليمني هو يحاصر ويعادى ويقتل وتهدم بناه التحتية، كل أشكال الظلم والطغيان ونهب الثروات يتعرض لها حتى اليوم. ولكن نحن عندما عدنا إلى القرآن الكريم، إلى هدي الله، تحررنا من كل تلك الطواغيت، وحتى نصل إلى نتيجة مهمة مستمعين الكرام، أنه يتحقق للناس من خلال اتباع الرسول والقرآن التحرر من عبودية الطاغوت المذلة. هناك حالة واحدة من اثنتين، إما أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى بعزة وكرامة وأنفة وقوة، أو تكون عبدا للطاغوت فتكون ذليلا صاغرا ليس لك وزن ولا قيمة، ستتحمل المشاق، ستتحمل التضحيات فوق ما تتصور عندما ارتضيت أن تكون عبدا للطاغوت. ولكن متى ما وصلنا إلى هذه النتيجة المهمة أنه يتحقق لنا نحن البشرية جمعاء، نحن هنا في المجتمع اليمني مثلا، من خلال اتباعنا لرسول الله وللقرآن تحررنا من العبودية، عبودية الطاغوت المذلة والسيئة التي هي شر محض، ويتحقق لنا بفضل الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح في إقامة دينه متكاملا، لا انتقائية فيه، لا تجزيء في هذا الدين، بما يحقق الخير لنا والعزة والفلاح، ولا يمكن أن نقبل الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقبل الله من عباده أن يطيعوه في بعض الأمور المحدودة، وما تبقى من أمورهم يتركونها للطاغوت. هذا لا يجوز، هذا شرك كما يتصور البعض، وهم مخطئون في هذا التصور، أنه يكفي من حياتنا خمس خصال والباقي من كل شؤون حياتنا ومواقفنا تكون على ما يريد الطاغوت. هذا خطأ كبير. يعني نؤمن بالله، نشهد أن لا إله إلا الله، نصلي، نصوم، نزكي، نحج، نفعل هذه الأشياء، يكفي، هذه لله، لكن ما دون هذا فهو للطاغوت، له ما يشاء أن يفعل وأن يحكم. هذا خطأ واضح وفادح وخطأ كبير، ترزح بسببه شعوب الجزيرة العربية، شعوب الدول العربية، شعوب الدول الإسلامية، ترزح تحت ظلم واستبداد وطغيان الحكام الجائرين. الله سبحانه وتعالى مستمعينا الكرام يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. من خلال هذه الآية القرآنية المباركة يتضح لنا أنه لا يتحقق الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، بمعارضة الطاغوت، بمحاربة الطاغوت. ومن هذا المنطلق بعث الله خاتم رسله وأنبيائه محمدا صلى الله عليه وعلى آله بمشروع متكامل عظيم مرتبط بملك الله وبرحمته لإصلاح البشرية ودفعها إلى عبادة الله. نحن نحارب اليوم بسبب أننا اخترنا الطريق الصحيح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا من خلال القرآن وبلغنا به رسول الله. لذلك يحاربوننا ويحاصروننا على مدى 12 عاما. إذن نحن نحاول أن نصلح واقعنا ونندفع إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإنقاذها، يعني ننقذ أنفسنا من رغبات وأهواء الطواغيت الظالمين وظلمهم وهوانهم، ولتحقيق العدل وإتمام مكارم الأخلاق والسمو بالإنسان ليقوم بمسؤوليته في الحياة مع مبدأ الثواب والعقاب، كما يقول الله جل شأنه في كتابه المحكم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
13: محمد رسول الله عظيم بعظمة الرسالة الإلهية ومتمسك بها ومنطلق على أساسها وملتزم بها، جاء بالصدق وصدق به، يؤمن بالله وكلماته، على خلق عظيم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد رسول الله في موقع الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، حجة لله على عباده.
0: إذن مستمعي الكرام، يعني هذه الغايات أو هاتان الغايتان التي حاولنا أن نسلط الضوء عليهما اليوم هي من الغايات التي جاءت بها الرسالة الإلهية. نحن عندما نحيي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعرف سيرته، نعرف حياته، نعرف هذه الرسالة الإلهية من خلال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وسنوضح ونستكمل بقية الموضوع خلال الأيام المقبلة من برنامج نبي الرحمة من إذاعة الحكمة اليمانية، إذاعة الربيع المحمدي، إذاعة سام اف ام. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وألقاكم على نفس الموعد في كل يوم. طبعا هنا ألفت إلى أن مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا ستتوقف خلال هذه الأيام حتى بعد اليوم 12 من ربيع الأول، سنستأنف المسابقة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي وتحيات المهندس وليد الأكوع وكذلك المهندس عبد القادر محمد. ألقاكم على نفس الموعد، دمتم في رعاية الله. أترككم مع الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأذكركم بالفعالية التي ستقيمها إذاعة سام اف ام في الجامع الكبير بصنعاء هذا اليوم، مساء هذا اليوم، بين صلاتي المغرب والعشاء، والدعوة عامة. دمتم في رعاية الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
0: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

هنا سام اف ام من صنعاء، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. فعاليات شعبية ورسمية متواصلة بصنعاء والمحافظات ابتهاجا بقدوم الذكرى النبوية. ناطق حكومة التغيير والبناء للعدو السعودي: ثمن انتهاك السيادة اليمنية باهظ ومكلف. روسيا والصين تدعوان لرفع الحصار عن اليمن واحترام سيادته.

من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتهاجا وفرحا بقدوم ذكرى مولد سيد الأنبياء والمرسلين النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين للعام 1448 هجرية، وأيضا للتنديد بالإساءة الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم، خرج أبناء شعبنا اليمني في فعاليات حاشدة في مختلف المحافظات وفي العاصمة صنعاء، مجددين تأكيد جهوزيتهم العالية ونفيرهم العام لردع أعداء الأمة والانتصار للدين والمقدسات تحت راية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. قال ناطق حكومة التغيير والبناء القائم بأعمال وزير الإعلام الدكتور عمر داعر البخيتي: يجب أن يعي العدو السعودي أن ثمن الانتهاك للسيادة اليمنية باهظ ومكلف. وفي تصريح له اليوم لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أوضح أن الضربة الأخيرة لمصفاة جيزان أحدى الترجمات العملية لهذه الكلفة، مؤكدا على أن القوات المسلحة اليمنية ستحمي سيادة البلد ضد الانتهاكات من قبل العدو السعودي. مع تصاعد المواجهة بين الجمهورية اليمنية والعدو السعودي منذ شهر، عقد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس جلسة تناولت تطورات الأوضاع، ودعت خلالها كلا من روسيا والصين إلى رفع الحصار المفروض على اليمن واحترام سيادته، وسط تحذيرات دولية من تداعيات تقويض فرص التسوية السلمية، حيث دعت مندوبة روسيا في مجلس الأمن ماريا زابولوتسكيا إلى رفع الحصار البري والبحري المفروض على اليمن من قبل العدو السعودي وإزالة القيود المفروضة على وصول الغذاء والإمدادات. وأكدت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة أن قصف التحالف العربي لمطار صنعاء كان عملا مفرطا بالنظر إلى أهميته الإنسانية واحتياجات الشعب اليمني، محذرة من أن استمرار حالة الجمود لفترة أطول قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد وتعقيد فرص التوصل إلى حل سياسي. بدوره شدد مندوب جمهورية الصين في مجلس الأمن فو تسونغ على احترام سيادة اليمن ومعالجة أزمته ضمن سياق خفض التصعيد الإقليمي الشامل.

أفاد مصدر محلي في تعز بسقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على سوق الجملة للأسماك بمديرية صالة، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في الممتلكات. وفي سياق متصل، أفاد مصدر محلي في صعدة أمس الخميس بأن جيش العدو السعودي استهدف بقصف مدفعي مناطق متفرقة في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة. أدى مئات المغتصبين الصهاينة صباح اليوم طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية أمنية مشددة وبمرافقة من قبل قوات العدو الصهيوني. وقالت محافظة القدس في تصريح مقتضب أن 584 مغتصبا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم وأدوا طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة. وأضافت المحافظة أن المتطرف يهودا غليك اقتحم الأقصى رفقة العشرات من المغتصبين الذين أدوا طقوسا تلمودية أبرزها الانبطاح في باحات المسجد الشرقية. ونبهت مصادر مقدسية إلى أن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم لاستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى. وأشارت إلى أن قوات العدو تقوم بإيقاف مركبات ودراجات الفلسطينيين وتدقق في هويات أصحابها قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة. الخبر الأخير. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العميد إبراهيم ذو الفقاري إن الإدعاءات الأمريكية الزائفة بشأن حركة السفن بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز ليست سوى أكاذيب، والتي تعكس اليأس والعجز للجيش الأمريكي وليست سوى أكاذيب، مشددا على أنه لم يكن ولن يكون بإمكان أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط العبور بأمان من المضيق من دون تصريح القوات المسلحة الإيرانية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام، وقبل أن نذكر بأبرز العناوين ننوه لكم بالتالي: في إطار الفعاليات التحضيرية للاحتفال

ذلك بين صلاتي المغرب والعشاء هذا اليوم. إذن في هذه الأثناء نذكر بأهم العناوين. فعاليات شعبية ورسمية متواصلة بصنعاء والمحافظات ابتهاجا بقدوم الذكرى النبوية. ناطق حكومة التغيير والبناء للعدو السعودي: ثمن انتهاك السيادة اليمنية باهظ ومكلف. روسيا والصين تدعوان لرفع الحصار عن اليمن واحترام سيادته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع عشر من اغسطس اب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على المنطقة الأمنية بمديرية خمر و4 على مديرية سفيان بعمران، وشن 13 غارة على القاعدة البحرية في الحديدة، وشن 3 غارات على منطقة مران في حيدان استهدفت منازلا للمواطنين، وشن 7 غارات على اللواء 122 مشاة في مديرية الصفراء بصعدة، وتعرضت مديرية باقم لقصف صاروخي سعودي، كما شن 5 غارات على منطقة حيد بن عقيل وشبكة الاتصالات في مديرية عسيلان بشبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية خب والشعف، وغارتان على منطقة بني بارق في نهم بمحافظة صنعاء، وشن 10 على منطقة الجر، واستهدف بغارة مدرسة دوار بمديرية عبس بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب الطفل بجراح خطيرة بنيران قوى العدوان في محافظة الحديدة في خرق متواصل لقوى العدو لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف طيران العدوان بغارتين سيارة مواطن في قيفة بمحافظة البيضاء، وسقط شهداء وجرحى جراء الاستهداف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 3 غارات على مديرية صرواح، واستهدف ب5 غارات مناطق متفرقة من مديريتي مجزر وجبل مراد، وشن غارتين على مديرية رحبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 42 خرقا، بينها 4 هجمات لطيران تجسسي على حيس، وتحليق لطائرات تجسسية، واستحداث تحصينات قتالية، وتضمنت الخروقات 4 خروقا للعدوان بقصف مدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 86 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 ضربات للطيران المسير المقاتل، و12 خرقا بالقصف المدفعي، و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف اتفاق إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الجيش واللجان الشعبية بعملية نوعية من تأمين جبل المنارة الاستراتيجي بالكامل والمواقع المجاورة له، بعد دحر المنافقين ومقتل وإصابة عشرات المرتزقة خلال المواجهات وفرار جماعي للآخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ

0: كاتيوشا تجمعات المرتزقة بمعسكر اللواء 115 بالحزم وأصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى، كما استهدفت بصاروخ باليستي من نوع زلزال 3 معسكر قوة نجران أصاب هدفه وأوقع خسائر في عتادي وعديد العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدات القناصة جنديين سعوديين في موقع رقابة السعر بعسير وجندي في الكريضة بجيزان، كما استهدفت وحدات المجاهدين دبابة إبرام السعودية في موقع رجلاء بصاروخ موجه بنجران ما أدى إلى احتراقها، وقصفت المدفعية تجمع أفراد وآليات العدو السعودي في قلل الشيبان بعسير، واستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع الشبكة بجيزان وكبدتهم خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتلت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين في موقع الفريضة و4 من المرتزقة في منطقة المصلوب، وتم قنص أحدهم في منطقة القتب في مديرية نهم، كما قتل 13 مرتزقا وجندي سعودي بكمين نوع نفذته وحدة الهندسة بتدمير آليتين عسكريتين بعبوات ناسفة في موقع السديس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تدمير وإعطاب 4 مدرعات للغزاة والمرتزقة غرب الدريهم وتدمير آلية 5 في منطقة حيس وقتل من كان على متنها.
1: رميت ولكن الله رمى.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية على مواقع العدو في الخط الفرعي بجبهة الفازة في الساحل ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفه وتدمير مدرعة وآلية وإعطاب أخرى، كما دمر المجاهدون طقما محملا بالمرتزقة شرق التحيت ما أدى إلى مقتل من كان على متنه، فيما تم قنص 4 منافقين في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات العدو غرب مثلث عاهم في حجة وقتل وجرح عدد من المرتزقة، كما استهدفت تجمعات العدو شرق جبل النار قبالة جيزان وحققت إصابات، وكسر الأبطال زحفا واسعا للمرتزقة في الملاحيض وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح، وتم تدمير عدد من الآليات والعربات العسكرية للمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سيطر الأبطال في الجيش واللجان الشعبية على عدة مواقع للمرتزقة في جبهة الظهرة بمديرية خبو الشعب في الجوف، وتم خلال العملية إحراق وإعطاب 6 آليات وقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم، كما سيطروا على موقعين للجيش السعودي قبالة معسكر طيبة الاسم في محور نجران بعد عملية هجومية ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة واغتنام أسلحة، وسقط عدد من المرتزقة قتلى وجرحى إثر استهداف تجمعاتهم بصاروخ زلزال 1 في معسكر طيبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتلت وحدة القناصة للمجاهدين 6 مرتزقة للجيش السعودي قبالة جبل قيس في جيزان، كما لقي جندي سعودي مقتله برصاص وحدة القناصة شرق الخوبة في ذات القطاع.
2: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، شوف أمان في راسه.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع سكان إيجل بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح وتسببت بهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات الوضع الميداني في غزة، وتؤكد ثقتها الكاملة بقدرة الأبطال المجاهدين من كافة الفصائل على إفشال تحركات العدو وإحباط خطته باحتلال غزة وتهجير أهلها بإذن الله، تماماً كما أفشلوا بحجارة داود عمليته العسكرية العدوانية السابقة التي أطلق عليها عربات جدعون وسابقاتها. ونحن بعون الله تعالى سنبقى معكم وإلى جانبكم حتى النصر بكل إمكانياتنا المتاحة، وسوف نصعد من عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 من صفر 1447 للهجرة، الموافق للرابع عشر من أغسطس 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
5: هنا سام،
6: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
8: قرآنيون.
7: قرآنيون،
9: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. تحدثنا في الحلقة السابقة حول مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ورعاية الله له، إلى أن وصلنا إلى عند عمه أبو طالب رضوان الله عليه. كان عمه أبو طالب إذا خرج يسافر يأخذ معه النبي صلوات الله عليه وعلى آله. قيل بأن النبي سافر إلى الشام، المؤرخين تحدثوا حول رحلتين إلى الشام، واحدة منها بصحبة عمه والأخرى كانت بصحبة غلام الخديجة. الرحلة الأولى كان عمر النبي 12 سنة، يعني كان مع عمه أبو طالب ضمن قافلة تجارية قريش، وفي الطريق قالوا توقفت القافلة في منطقة تسمى بصرة، وكان فيها راهب يسمى بحيرة، وبيقول في كتاب أنوار اليقين الإمام المنصور بالله الحسن بدر الدين، قال كان آخر من بقي من جملة الحجة في أهل دين النصرانية رجلان بحيرة، وهو الذي ورد النبي صلوات الله عليه وعلى آله مع عمه أبو طالب لا عنده. فهذا بصرة لفتتنا اسمه بحيرة، لفتت شخصية النبي نظره، يعني شخصية النبي لفتت نظره، وبدأ يتأمل ويحدق في صفاته وملامحه بالذات بعد ما شاهد بعض المؤشرات الذي بتأكد أنه النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. سأل عن بعض من في القافلة، أشاروا له لا عند أبو طالب، قالوا هذا عمه. كم هذا الراهب بشر أبو طالب، قال هذا ابن أخوك عيكون نبي، وأخبر إيش عيكون من أمره، يعني وجد فيه علامات، يعني باعتبار أنه كان فاهم في التوراة والإنجيل السابق. بعض الروايات بتقول له أنه حذره، خوفه من اليهود، قال انتبه له من اليهود. الرحلة الثانية كان عمر النبي 25 سنة، قالوا أنه خرج في تجارة لخديجة بنت خويلد قبل ما يتزوج بها، وأبو طالب هو الذي أشعر عليه بهذا التجار والخروج ديه والتحرك في ذي المجال. النبي صلوات الله عليه وعلى آله جلس في رعاية عمه أبو طالب لما وصل عمره 25 سنة، وتزوج بخديجة بنت خويلد سلام الله عليها. والمؤرخين ذكروا أنها تزوج بخديجة بنت خويلد بعد عودته من الرحلة الثانية للشام، وقد كان قد بلغ عمره 25 سنة. ونكاد نقطع بسبب كثرة النصوص أن خديجة هي التي بادرت أولا وأبدت رغبتها في الزواج من محمد صلوات الله عليه وعلى آله، بعد ما شافت فيها صفات النبيلة، شافت فيه ما لم ترى في غيره. والمؤرخين بيرجحون أن كان عمر خديجة سلام الله عليها ما بين 25 للسابع والعشرين، ما كانش أكثر من ذلك. طبعا المآرب الخضاعة اللي سماها السيد عبد الملك خضاعة مذهبية، بمآرب مذهبية خلوا عائشة طفلة وخلوا خديجة سلام الله عليها عجوز، يعني كلها مآرب مذهبية، ولا كان عمرها بين 25 للسبعة والعشرين، وكثير من مصادر التاريخ تكلمت عن هذا الموضوع. ما رضي النبي صلوات الله عليه وعلى آله يتزوج عليها في وجودها، ما تزوج إلا بعد وفاتها. يعني لاحظوا به شيء عجيب، أنا تأملت مثلا في رسول الله ما رضي يتزوج جنب خديجة أي واحدة، لما ماتت عدد الأزواج طبيعي. كذلك الإمام علي سلام الله عليه ما رضي يتزوج أكثر من واحدة في وجود فاطمة، ما بالله فاطمة أول ما ماتت تزوج أكثر من واحد، يعني عدد. وهذا يعني يعبر عن مكانة فعلا خاصة لخديجة سلام الله عليه عند رسول الله والفاطمة الزهراء عند الإمام علي. المسألة الطبان هذا هي مسألة شديدة على المرأة، هي مؤثرة صح مهما كان ترجع تتقبل المرأة، لكن بيبقى في النفس، يبقى في النفس شيء. لكن لأن مكانة خديجة خاصة عند رسول الله ومكانة فاطمة الزهراء خاصة عند الإمام علي تعاملوا بهذه الطريقة. خديجة سلام الله عليها يعني كانت نعمة الزوجة، كانت أعظم نساء النبي، وكانت مخلصة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ما كان بير النبي في الدنيا مثل من النساء اللي تعادل خديجة، أول من آمنت برسالته وصدقت دعوته وبذلت مالها وثروتها الطائلة في سبيل الله ومن أجل نشر الدعوة الإسلامية، تحملت مع رسول الله عذاب قريش، مقاطعتها، حصارها، كان فيها خلاص فريد يعني وإيمان صادق. النبي قابلها قابل هابل بالحب والإخلاص والتكريم، وبلغ من حبه لها وعظيم مكانتها في نفسه أن هذا الوفاء ما رضي يفارق رسول الله حتى بعد موتها، وما استطاعت أي واحدة من زوجاته أنها تحتل مكانتها في نفسه. يعني أبو العباس الحسني ذكر في كتاب المصابيح في السيرة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أهدي إليه هدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا بها إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة. لاحظوا مدى وفاء الخديجة سلام الله عليها، وكانت رضوان الله عليها أفضل نساء، بل إحدى أفضل نساء العالم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. والنبي بشرها صلوات الله عليه وعلى آله بالجنة. يعني قال: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا خديجة سلام الله عليها، أول زوجة لرسول الله وأعظم زوجات رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي أم الأئمة. يعني هو الذي جاله منها الذرية وآل محمد، جالها فاطمة الزهراء، ومن فاطمة الزهراء جاء الحسن والحسين وآل محمد. يعني نبذة من حياة رسول الله، يعني كيف كانت حياته قبل البعثة. وهذا نقطة مهمة يا أخو، دائما الأنبياء ما بيجي نبي تماتيك، يعني ما بيختار الله نبي إلا وقد فعلا تميز هذا النبي، تميز في أخلاقه وشخصيته منذ الصغر. يعني ولذلك لاحظوا حتى الله سبحانه وتعالى بيبين لنا كيف بيختار الأنبياء. بيشوفوا كيف كان مثلا نبي الله موسى، ما كان شخص عادي فجأة طلع نبي، لا، كان أول شيء إنسان يقف مع المستضعفين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، قال: هذا من شيعتي وهذا من عدوه. رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. أيش الذي نشين السعب؟ نشين السعب الآن أنك كان يغيث المظلومين، إذا به مستضعف بيقهر من ظالم بيوقف مع المستضعف، كيف كان إحسانه. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ومن خلال بعض العبارات التي وردت على لسان موسى، يعني بيلحظوا حتى كيف كانت نفسيته قبل أن يبعث نبيا: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فالنبي بيكون قبل بعثته بيكون شخصية قريبة من الله، وبيكون شخصية يحمل مواصفات إيمانية كبيرة. فالأنبياء هكذا كانوا، يعني إحسان، ما رضي يمشي وهو بيشوف ثنتين النسوان، يعني يشين يسقينا ما لكن زحمة رجال في حياة ما يشين يزاحمين الرجال. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. إحسان عجيب جدا في مواجهة المستكبرين، يقف مع المستضعفين والمظلومين. هكذا كان نبي الله موسى، وهكذا كل الأنبياء. فتاريخ الأنبياء ما قبل البعثة، ما قبل النبوة، بيكون تاريخ راقي. الله ما بيختار نبي إلا رجال على أرقى مستوى حتى ما قبل بعثتهم. فالنبي محمد مثلا كان كيف كان في توحيد؟ ما كان أصلا يعبد الأصنام، ولا كان ملوث بالشركيات يا أخوة. الإمام علي بيقول: وقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري. يسير في غار حراء يتعبد إلى الله ويذكر الله، ما كانش مشرك إطلاقا، ما كان يعبد الأصنام، كان أيضا يحظى بمكارم الأخلاق، كان يسموه الصادق الأمين، فكانوا يسموا رسول الله صادق الأمين، كان في قمة الأخلاق. في حلف الفضول كان يقف مع المستضعفين، رغم أن كان سن صغير لكن وقف مع المستضعفين في هذا الحلف الذي تم تجهيزه لمواجهة المستكبرين. أيضا كان في حكمة كبيرة جدا فيما يتعلق يعني احتواء المشاكل، كان يحتوي المشاكل، احتواء المشاكل كبير جدا. لما كانوا يتقاتلوا القبائل المكية، من الذي يضع الحجر الأسود فيه بعدما السيل هدم الكعبة؟ رجع قالوا خلاص عن حكم أول داخل، شافوا النبي كيفوا. النبي بحكمته بعد الرداء حقه من فوق ظهره وقال: كل قبيلة تمسك بطرف الرداء، وحط الحجرة في وسط الرداء وخلهم يرفعوها. قام بز بيده الشريفتين وحط الحجر الأسود. كان عنده طهر زكاة نفسيته، حكمة، وعي. فالنبي كان قبل البعثة، قبل النبوة، كان على درجة عالية من الأخلاق والشجاعة والقيم والطهر والنبل والحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون.
0: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

أنا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأني وأمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك، أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك في كل شيء، أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

حاضرية للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وعلى آله من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتحت شعار الموالد النبوية في المساجد اليمنية. تدشن اليوم إذاعة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني ومؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام الثقافية المولد النبوي الشريف.

باليمن من كل عام، والذي يحافظ على هذه العادة المباركة التي تنم عن مدى الثقة، عن مدى الارتباط الوثيق بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العلاقة التي لا زالت متنامية ومتواصلة بفضل الله سبحانه وتعالى في كل عام، حفاظاً على الهوية الإيمانية اليمانية. الإخوة الحاضرون جميعاً، وهنا سؤال مهم: لماذا نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟ نقول وبالله التوفيق نحتفل في كل عام بأعظم مناسبة، وهي مولد نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعظيماً وتوقيراً وإعزازاً ومحبةً لأزكى وأسمى وأعظم وأكمل وأرقى إنسان في كل تاريخ البشرية، وفرحاً وابتهاجاً وسروراً بنعمة الله وفضله ورحمته. إن هذا الإحياء أيها المؤمنون في كل مكان والحاضرون جميعاً، إن هذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف، هو من مظاهر الفرح والابتهاج والتقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى، ومن باب الاعتراف بفضله ومنته، كما قال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيضاً الإخوة المشاهدون والمستمعون والحاضرون، هذه المناسبة عندما نحييها فإننا نعبر عن التعظيم والتقديس والإجلال لأعظم إنسان وجد على هذه الأرض، واختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه خاتماً للأنبياء وسيداً للمرسلين، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وقد أمرنا الله بتعظيمه وتوقيره بقوله جل شأنه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويتزامن إحياؤنا واحتفاؤنا بهذه المناسبة العظيمة والمباركة مع ذلك البيان الذي استمعنا إليه يوم أمس من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، إزاء تلك الجريمة، جريمة إحراق القرآن الكريم، وهذه الجريمة المتواصلة من العدو الأمريكي الصهيوني، ذلك الأمريكي المرشح لمنصب في الكونغرس أو ما شابه. وتلاحظون أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان أنه لم يتحرك ولم يتقدم ولم يثأر ولم يقوم بالغيرة على القرآن الكريم، وهو أقدس مقدسات الإسلام في هذا العالم العربي والإسلامي، من دول أو منظمات أو مؤسسات. لم ينبري لهذا المجرم إلا شعب الحكمة والإيمان ممثلاً في السيد القائد يحفظه الله بذلك البيان الذي يوضح مدى العداء والكراهية والبغض والحقد لدى أولئك أهل الكتاب على أهل الإسلام، وخاصة القرآن الكريم، هذا القرآن الذي يفضح نفسيات أهل الكتاب من الكافرين والمشركين، ويعبد الناس لله سبحانه وتعالى، وهم يريدون أن يستعبدوا الأمة ويستعبدوا العالم كله أجمع تحت حركة صهيونية خبيثة انكشف ووضح ذلك السيد القائد يحفظه الله. لا أطيل عليكم إخوة الإيمان في كل مكان، نحن في حضرة رسول الله نكون مستمعين منصتين ومتابعين لهذه الفعالية، المولد النبوي الشريف بالطريقة الصنعانية، بالطريقة اليمانية التي حافظ عليها الآباء والأجداد، و
والآن سنبقى وإياكم مع هذا المولد بصوت المنشد الأستاذ عبد الخالق عبد الرحمن البحري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم صلِّ وسلِّم على

من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم آل سيدنا محمد. اللهم صلِّ

يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ويقول: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا

فذهب عني الرعب وكل وجع. ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف يحدق نبي. فبينما أنا أعجب وأقول وأغوثا من أين علمن بي هؤلاء، فاشتد بي الأمر.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكان

وسلم آل سيدنا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم.

فأسرع عبد المطلب نحو منزل آمنة، وإذا بطيور ساقطة على حيطان الدار وسحابة بيضاء قد أظلت الدار بأجمعها.

ولتنازعني منذ وضعته. قال عبد المطلب فالأمي حتى أنظر إليه، قالت إنه حيل بينك وبينه. فاشتد على عبد المطلب ذلك وقال لئن لم تخرجيه لأقتلن نفسي، تمنعيني من ولدي وولد ولدي. قالت وفي ذلك المخدع فشانك بي. فوثب عبد المطلب ليدخل

طيبين الطاهرين. اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجاب القلوب على بدرتها شقيا وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا محمد صلواتك عليه وعلى آله. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، اللهم وأجزي مضاعفات الخير من فضلك، اللهم وعلي على بناء البانين بناء وشرف لديك منزلته وعظم برانه، اللهم ارفع له قدره، اللهم

العيش وقرار النعمة ومنشاوات وأوائل اللذات ورخى الدعة ومنتى الطمأنينة وتحفي الكرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين النور الأثم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ملء سماواتك وأرضك عدد خلقك ورضا نفسك عدد كلام الله وكما يليق بكماله قبل كل شيء وبعد كل شيء وأثناء كل شيء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارزقنا التأسي برسول الله وآله الطاهرين واجمعنا مع رسول الله وآله الطاهرين واحشرنا في زمرة محمد.

محمد وعلى آل محمد، وارزقنا الاقتداء برسول الله وآل الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا واعيا ويقينا صادقا وإخلاصا لك وتوكلا عليك وثقة بك يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من جندك، واجعلنا من حزبك، واجعلنا من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم احفظ سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بما حفظت به الذكرى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك يا الله أن تنصر

وفي لبنان وإيران واليمن وفي كل وفي العراق وفي كل مكان من يجاهد في سبيلك وإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وانتقم يا

أرنا فيهم غضبك يا أرحم الراحمين، أرنا يا الله في من أحرق المصحف الكريم، من أحرق المصحف الكريم الذي هو نور من الله سبحانه وتعالى، نسألك يا الله أن تنتقم منه وأن تعجل بالانتقام منه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن حضر هذا المولد، وصلى على رسول الله وعلى آله، ونصرة للمجاهدين وهلاكا وانتقاما لأعداء الله أعداء الدين، ورحمة لشهدائنا فكا لأسرانا ردا لمفقودنا شفاء لجرحانا زيادة وتعظيما.

عن أحد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا إنك على

0: إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. صلى الله علينا وعليكم بحق محمد وآل طالب، بفضل الله لنا ولكم بحق محمد وآل طالب.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

99.1 سامة فمن صنعاء، إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77565-4 أصفار أو 77590-45 أو 01259985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبعفون، أصالة وتواصل.
8: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع عشر من اغسطس اب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على المنطقة الأمنية بمديرية خمر و4 على مديرية سفيان بعمران، وشن 13 غارة على القاعدة البحرية في الحديدة، وشن 3 غارات على منطقة مران في حيدان استهدفت منازلا للمواطنين، وشن 7 غارات على اللواء 122 مشاة في مديرية الصفراء بصعدة، وتعرضت مديرية باقم لقصف صاروخي سعودي، كما شن 5 غارات على منطقة حيد بن عقيل وشبكة الاتصالات في مديرية عسيلان بشكوى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية خب والشعف، وغارتان على منطقة بني بارق في نهم بمحافظة صنعاء، وشن 10 على منطقة الجر، واستهدف بغارة مدرسة دوار بمديرية عبس بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيبت طفلة بجراح خطيرة بنيران قوى العدوان في محافظة الحديدة في خرق متواصل لقوى العدو لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف طيران العدوان بغارتين سيارة مواطن في قيفة بمحافظة البيضاء، وسقط شهداء وجرحى جراء الاستهداف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 3 غارات على مديرية سرواح، واستهدف ب5 غارات مناطق متفرقة من مديريتي مجزر وجبل مراد، وشن 2 غارات على مديرية رحبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 42 خرقاً، بينها 4 هجمات لطيران تجسسي على حيس، وتحليق لطائرات تجسسية، واستحداد تحصينات قتالية، وتضمنت الخروقات 4 خروقاً للعدوان بقصف مدفعي، و26 خرقاً بالأعيرات النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 86 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها 3 ضربات للطيران المسير المقاتل، و12 خرقاً بالقصف المدفعي، و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف اتفاق إطلاق النار هناك آنذاك.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الجيش واللجان الشعبية بعملية نوعية من تأمين جبل المنارة الاستراتيجي بالكامل والمواقع المجاورة له، بعد دحر المنافقين ومقتل وإصابة 10 المرتزقة خلال المواجهات وفرار جماعي للآخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ كاتيوشا تجمعات المرتزقة بمعسكر اللواء 115 بالحزم، وأصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى، كما استهدفت بصاروخ باليستي من نوع زلزال 3 معسكر قوة نجران، أصاب هدفه وأوقع خسائر في عتادي وعديد العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتلت وحدات القناصة جنديين سعوديين في موقع رقابة السعر بعسير وجندي في الفريضة بجيزان، كما استهدفت وحدات المجاهدين دبابة إبرامس السعودية في موقع رجلاء بصاروخ موجه بنجران ما أدى إلى احتراقها، وقصفت المدفعية تجمع أفراد وآليات العدو السعودي في قلل الشيباني بعسير، واستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع الشبكة بجيزان وكبدتهم خسائر مادية وبشرية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتلت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين في موقع الفريضة و4 من المرتزقة في منطقة المصلوب، وتم قنص أحدهم في منطقة القتب في مديرية نهم، كما قتل 13 مرتزقا وجندي سعودي بكمين نوعي نفذته وحدة الهندسة بتدمير آليتين عسكريتين بعبوات ناسفة في موقع السديس.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تدمير وإعطاب 4 مدرعات للغزاة والمرتزقة غرب الدريهم، وتدمير آلية 5 في منطقة حيس، وقتل من كان على متنها.
6: رميت ولكن الله رمى.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية على مواقع العدو في الخط الفرعي بجبهة الفازة في الساحل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفه وتدمير مدرعة وآلية وإعطاب أخرى. كما دمر المجاهدون طقما محملا بالمرتزقة شرق التحيت، ما أدى إلى مقتل من كان على متنه، فيما تم قنص 4 منافقين في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات العدو غرب مثلث عاهم في حجة، وقتل وجرح عدد من المرتزقة. كما استهدفت تجمعات العدو شرق جبل النار قبالة جيزان وحققت إصابات، وكسر الأبطال زحفا واسعا للمرتزقة في الملاحيض وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح، وتم تدمير عدد من الآليات والعربات العسكرية للمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سيطر الأبطال في الجيش واللجان الشعبية على عدة مواقع للمرتزقة في جبهة الظهرة بمديرية خبو الشعب في الجوف، وتم خلال العملية إحراق وإعطاب 6 آليات وقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم. كما سيطروا على موقعين للجيش السعودي قبالة معسكر طيبة الاسم في محور نجران بعد عملية هجومية، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة واغتنام أسلحة، وسقط عدد من المرتزقة قتلى وجرحى إثر استهداف تجمعاتهم بصاروخ زلزال واحد في معسكر طيبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتلت وحدة القناصة للمجاهدين 6 مرتزقة للجيش السعودي قبالة جبل قيس في جيزان، كما لقي جندي سعودي مقتله برصاص وحدة القناصة شرق الخوبة في ذات القطاع.
7: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، أمان في راسه.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع سكان إيجل بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت بهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات الوضع الميداني في غزة، وتؤكد ثقتها الكاملة بقدرة الأبطال المجاهدين من كافة الفصائل على إفشال تحركات العدو وإحباط خطته باحتلال غزة وتهجير أهلها بإذن الله، تماماً كما أفشلوا بحجارة داود عمليته العسكرية العدوانية السابقة التي أطلق عليها عربات جدعون وسابقاتها. ونحن بعون الله تعالى سنبقى معكم وإلى جانبكم حتى النصر بكل إمكانياتنا المتاحة، وسوف نصعد من عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم، والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 من صفر 1447 للهجرة، الموافق للرابع عشر من أغسطس 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-0-0. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

ليس الهدف هو محاربة الإرهاب، الهدف هو الاستيلاء على مقدرات هذه الأمم، هو إخضاع هذه الأمة، هذا الشعب، هو السيطرة عليه، هو أن يملؤوه بقواعدهم العسكرية، هو ليحكموا قبضتهم عليه كما أحكموها على دول أخرى. أليست الآن السعودية في مشكلة كبرى أمام القواعد العسكرية والوجود العسكري الأمريكي هناك، وهم من يتحملون أعباء نفقاتهم الكبيرة في السعودية نفسها؟ هل يستطيع السعوديون أن يخرجوا أمريكيين؟ لا يستطيعوا إلا بمشقة بالغة وجهاد مرير. هكذا خدعوا من البداية، ووثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم لن يرضوا عنكم، وثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم أعداء وأنهم لا يحبونكم حتى ولو آمنتم بكتبهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم على الرغم من أنكم تؤمنون بالتوراة والإنجيل لا زالوا يحملكم العداء ولن يحبوكم أبدا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هل تجد هنا في بلدك ذلك الشخص الذي تعتبره عدوا كبيرا وتجند نفسك ومالك لمواجهته، هل تجده في لحظة من لحظات يعض على أنامله من الغيظ ضدك؟ لا يصل به العداء إلى هذه الدرجة، وإن كان يحاول بطريقة ملتوية أن يتغلب على شيء من مالك، إن هذا توحي.

بعداء شديد، هو أشد من ذلك العداء داخل نفس خصمك الذي تجند نفسك ومالك لمواجهته. عضوا عليكم الأنامل من غير توحي بغضب شديد وحقد شديد وعداء شديد داخل نفوسهم ضد المسلمين وضد الإسلام. إذا ما وثقوا بهم ستكون هذه النتيجة في الأخير.

0: القوات المسلحة تستهدف شركة أرامكو في نجران وتحقق إصابة دقيقة ردا على انتهاك العدو السعودي للسيادة واختراق أجواء محافظة صعدة. شركة استخبارات بحرية أثناء 12 ناقلة وسفينة بضائع سعودية تتجنب الإبحار عبر باب المندب خشية مخاطر الحظر البحري اليمني. العدو الإسرائيلي ينقل صلاحيات المغتصبات من المجرم كاتس إلى المجرم بن كفير لتكريس احتلال كامل للجغرافيا في الضفة الغربية المحتلة. بن سلمان يلتقي كوبر بعد زيارة الأخير للكيان. تحريض صهيوني على استئناف التصعيد وإعلان سعودي على تفعيل التحالف البحري.
1: ولكن لا نستسلم، بدكم تنتبهوا حتى لو كانت الآلام كبيرة، لأن الآلام بالاستسلام أكبر بكثير، فيها إبادة، فيها إلغاء، فيها إنهاء. نحن لا نقبل بالإنهاء.
0: أمين عام حزب الله: لن نقبل بانتهاك السيادة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، والوصاية الأمريكية والمقاومة ستغير الوقائع على الأرض. حاخام يهودي أمريكي يثني على استجابة النظام السعودي لإملاءات تغيير المناهج. واشنطن تحرق القرآن والرياض تزيله من الكتب الدراسية. وفي النشرة: أنشطة تحضيرية رسمية وشعبية في العاصمة والمحافظات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل ربيع الأول واقتربت ذكرى مولد النور بروعة جلالها وباهر ضيائها وعظيم دروسها ونقلاتها في حياة الأمة. تأتي المناسبة العظيمة وأمتنا الإسلامية في مرحلة من أكثر المراحل حساسية وخطورة، تشهد مخاضا كبيرا وعسيرا في خضم الصراع الساخن بين جبهة الجهاد والحرية ومعسكر الاستكبار والنفاق، الخارج عن ميراث النبوة ومعالم الرسالة، والمغرق للعالم في أزمات شتى ومفتوحة، والبشرية في مفترق طرق بين أن تستكين للطاغوت فتتوه في نفق ظلامي مميت، أو أن تبرز تحت الشمس فتقرر المواجهة والمنازلة، كل بطريقته من دولها وشعوبها. لكن الإنقاذ اليوم من الهوان والمآسي والنكبات هو في العودة إلى الأنبياء وإلى خاتم الأنبياء وحلقة الوصل بكل رسالات الله، الرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وجدير بأمة الإسلام أن تتقدم الركبة تحت لواء وراية صفوة الصفوة، وأن توفر المخرج الكريم، وتهدي الإنسانية طريقها نحو حضارة عالمية تتلمسها منذ عقود مضت بل قرون توالت، لتنقذ عالمنا الحاضر من جاهلية أخرى تورط فيها البشر على اختلاف مللهم ونحلهم في إتعاس الحياة وإفساد النفوس بتفاوت ابتعادهم عن خط الأنبياء وبقدر عداوتهم لهم. وفي زمن يريد له اليهود أن يسقط الكوكب تحت نصال وثنية مستجدة، جعلت المال وحده معبودا وسخرت كل ما في الوجود من علم وتقدم لعبادته والتسبيح بحمده، يقوم يمن الرسول وشعب أنصاره من منبر أعظم مناسبة ليدعو الناس إلى الله ورسالاته، إلى الهداية ورسولها، ويتصدر الوجود فرحا باستقبال مولد نبي الرحمة والعزة، نبي الجهاد والقتال والثبات، ويتصدر الدنيا شغفا بإحياء ذكرى ميلاده وإحياء قيم رسالاته ومبادئ نبوته في مسيرة تتمسك بكل ما هو مبدئي، وتنطلق من وقائع الماضي بقراءة موجهة إلى المستقبل.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد مصدر عسكري استهداف القوات المسلحة أو استهداف القوات المسلحة اليمنية شركة أرامكو نجران بطائرة مسيرة في عملية حققت هدفها. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على انتهاك الطيران الحربي للعدو السعودي لسيادة بلدنا واختراقه الأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة. كشفت شركة ويندوارد المتخصصة في الاستخبارات البحرية أن 12 ناقلة وسفينة بضائع سائبة ترفع العلم السعودي اضطرت لتجنب مسار باب المندب وسلكت مسار الرجاء الصالح تحت ضغط الحظر البحري اليمني. وفيما أوضحت الشركة أن أي من 12 ناقلة وسفينة بضائع سائبة سعودية لم تعبر عبر باب المندب، أشارت إلى أن المسار الالتفافي نحو 4000 إلى 6000 ميل بحري، كما لفتت إلى أن عدة سفن غيرت وجهتها المعلنة إلى أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين، فيما لم تحدد بعض السفن وجهتها بشكل نهائي إلا بعد تجاوز جنوب أفريقيا. ونوهت إلى أن قيام شركة شحن بإعادة توجيه أسطولها حول نقطة اختناق بحرية مع إبقاء الوجهات غامضة يعد إشارة إلى المخاطر تستحق الانتباه إليها. أفادت وكالة بلومبرغ بوقوع أضرار في أحد خزانات مصفات أرامكو في جيزان إثر عملية القوات المسلحة اليمنية أمس الخميس، فيما تجاهلت أرامكو طلبا للوكالة بالتعليق حول ما جرى بالمصفاة. وقالت الوكالة إن عملية الخميس هي الثانية التي تستهدف المصفاة خلال أقل من أسبوع، وأضافت أن أرامكو تجاهلت طلبا من بلومبرغ للتعليق حول تفاصيل ما جرى في المصفاة. وكانت عملية سابقة يوم الأحد أدت إلى تضرر خزان لتخزين النفط الخام واندلاع حريق في المصفاة قبل إخماده لاحقا وفق الوكالة. قارن موقع ميدل إيست آي البريطاني التحالف الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان بالتحالف الصهيوني الإماراتي الذي وصفه بأنه مرن وبلا حدود، مشيرا إلى أن العدو وأبو ظبي يعتمدان على اتفاق ذا طابع عملي يتركز في المجالات العسكرية والاستخباراتية، في حين تتميز الاتفاقية الثلاثية بامتلاكها عمقا سياسيا يتجاوز هذا النوع من التعاون. وطالبت روسيا برفع الحصار البري والبحري عن اليمن، وطالبت الصين باحترام سيادة اليمن ومعالجة الأزمة ضمن سياق خفض التصعيد الإقليمي الشامل. وقالت مندوبة روسيا في مجلس الأمن إن قصف التحالف السعودي لمطار صنعاء كان عملا مفرطا نظرا لما يشكله المطار من أهمية للشعب اليمني، وربطت عودة التوتر في البحر الأحمر بالحصار المفروض على اليمن، وطالبت برفع القيود على وصول الغذاء والإمدادات، وحذرت من استمرار التصعيد فيما أكد مندوب الصين أن ما يجري في اليمن لا يمكن فصله عن الصراع الأوسع في المنطقة، ودعا إلى وقف التصعيد واحترام سيادة اليمن ورفض استخدام القوة دون تفويض من مجلس الأمن.
2: ندعو إلى رفع الحصار البري والبحري على اليمن والحد من أي قيود تفرض على توفير الغذاء والإمدادات الأخرى. وما يحصل في اليمن يؤكد أهمية معالجة النزاع بصورة فورية، والافتقار إلى التقدم أغرق اليمن في النزاع الأوسع نطاقا.
3: لمعالجة القضية اليمنية لا بد أن نراها في سياق النزاع الأوسع في الشرق الأوسط، وعلى الأسرة الدولية تعزيز الوساطة وحث إيران والولايات المتحدة على تنفيذ التوافق الخاص بمذكرة التفاهم، كما ينبغي معارضة استخدام القوة دون إذن مجلس الأمن عند معالجة بؤر النزاع.
1: استهدف مرتزا قطف العدو السعودي سوق الأسماك بحي الجملة بمديرية صالة بتعز وعدد من المباني في محيط السوق، وأسفر الاستهداف عن أضرار مادية دون وقوع إصابات في الأرواح. ويأتي هذا الاستهداف في إطار الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها العدوان وأدواته على المواطنين في مختلف المناطق. وصل مغتصبون حصار ثلاث عائلات في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي، ومنذ الأحد تتعرض ثلاث عائلات فلسطينية في رأس العين لحصار فرضه عشرات المغتصبين الذين نصبوا خيمة ومنشآت مؤقتة وأغلقوا الطرق المؤدية إلى المنازل ومنعوا وصول الغذاء والمياه والأدوية، إضافة إلى قطع خطوط المياه والكهرباء. وبحسب معطيات فلسطينية بدأت محاولات المغتصبين الاستيلاء على المنازل قبل نحو 4 أشهر، وسط مخاوف لدى العائلات من أن يتحول الحصار إلى وسيلة لتهجيرها والاستيلاء على منازلها.
4: مستوطنين ينحطوا خيمة بالقرب من المنزل على بعد 50 متر فقط، شكل علينا حصار كامل. البنت كانت مريضة، ما كان في أي وسيلة إني أطلع وأرجع في نفس اللحظة لأنه البيت كان مسكر، الطريق كانت مسكرة بشكل نهائي، فاضطرينا نتواصل مع الارتباط يبعث لنا إسعاف. المحاولة الأولى فشلت، المستوطنين اعترضوا الطريق. المحاولة الثانية الحمد لله نجحت مع وجود الكثير جدا من الصعوبات. اضطريت إني أخرج لأنه كان الإسعاف الأولي في البيت مش مفيد بشكل كامل، اضطرينا نأخذها لأقرب مركز صحي. الحمد لله قدموا لها الإسعافات اللازمة، أعطوها أدوية. البنت الحمد لله حاليا تحسنت. اضطريت إني أخلي المنزل غصبا عني، وإن شاء الله إني بقدرة قادر إني راح أحاول أرجع خلال فترة قصيرة جدا. طبعا الوضع النفسي جدا سيء للبنات ولكل أهل البيت، جدا سيء، ما في نوم، حالي من التيقظ، حالي من التأهب والرعب، ما في أي وسائل للأمان ولا الراحة. المستوطنين شكلوا علينا عدة هجمات خلال الليل والنهار، ما في أي استراحات. شكلوا لجنات حراسي يراقبوا كل الطريق، ممنوع أي حدا يدخل، ممنوع أي حدا يخرج. الجيش واقف متفرج، أساسا أجى الجيش وشرب معهم قهوة وصلى معهم وبعدها راح، ما كان قدم أي خدمة أو أي مساعدة، بالعكس حكينا أنتوا جننتونا لا ترنوا علينا.
1: تأكيدا لمخططات الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، أعلن ما يسمى وزير حرب العدو إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المغتصبات إلى ما تسمى بالشرطة الإسرائيلية. خطورة وأبعاد الخطوة في هذا التقرير والذي سنعرضه فور جهوزه. حذرت محافظة القدس من مخطط استيطاني جديد لتوسيع مستوطنة جيلو أو مغتصبة جيلو جنوب القدس المحتلة، يتضمن بناء نحو 2300 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 195 دنما من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب المعطيات المنشورة فإن المخطط يدفع التوسع جنوبا باتجاه مشارف شارع 60، أحد أهم الشرايين التي تربط القدس ببيت لحم وجنوب الضفة الغربية المحتلة، بما يعمق فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني. وأشارت المحافظة إلى أن الخطورة في المخطط ليست في عدد الوحدات فقط، بل في مواقعه أو موقعه ووظيفته السياسية، إذ يأتي ضمن استكمال الحزام الاستيطاني المحيط بالقدس وتحويله إلى جدار جغرافي يعزل المدينة ويمنع أي تواصل عمراني فلسطيني طبيعي بينها وبين بيت لحم والبلدات المجاورة. كما أن المخطط يعتمد وفق مؤسسات فلسطينية على أراضي صودرت بموجب ما يسمى قانون أملاك الغائبين، ما يضيف بعدا قانونيا خطيرا على التوسع الميداني.
5: في خطوة جديدة من خطوات ضم الضفة الغربية المحتلة، أعلن ما يسمى بوزير حرب العدو الإسرائيلي المجرم إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مغتصبات الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسمى بالشرطة الإسرائيلية بعد أن كانت بيد جيش العدو باعتبارها أراضي محتلة. الخطوة الصهيونية تحمل دلالات عديدة وخطيرة، حيث تهدف إلى البدء الفعلي لضم الضفة الغربية، بحيث تصبح المغتصبات جزءا مما تسمى الأراضي غير المحتلة أو إسرائيل، كما يهدف أيضا لرفع يد ما يسمى بجيش العدو عن اعتداءات المغتصبين ونقل هذه الصلاحيات لتصبح في يد المجرم بن غفير الذي لن يستخدم الشرطة لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وبحسب مراقبين فإن المشروع غير جديد، وقد وضعه المجرم شارون من قبل، والهدف منه تقطيع أوصال الضفة من خلال إنشاء كتل استيطانية كبيرة تربط السهل الساحلي بعمق الضفة الغربية وصولا إلى غور الأردن، وتمنع أي تواصل جغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. الخطوة الصهيونية تتزامن مع استمرار الحصار لبلدة قصر الفلسطينية الواقعة جنوب شرق مدينة نابلس، مما يثير أسئلة عن العلاقة بين هذين الحدثين، حيث تشكل بلدة قصر عائقا استراتيجيا أمام المخطط الصهيوني لإقامة حزام استيطاني عرضي يربط السهل الساحلي بعمق الضفة الغربية وصولا إلى غور الأردن. وألاقت الخطوة الصهيونية إدانات واسعة وردود فعل غاضبة من قبل فصائل المقاومة، حيث أوضحت حركة حماس أن الخطوة الصهيونية تكرس السيطرة على الأراضي المحتلة عبر فرض قوانين الاحتلال فيها، وأكدت أنه لا يمكن فصلها عن سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى تعزيز الاستيطان وتوفير الغطاء ومزيد من الحماية لاعتداءات المغتصبين وجرائمهم المتصاعدة بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته. بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطوة الصهيونية تثبيتا فعليا لضم الضفة المحتلة وبسط سيطرة الاحتلال عليها، كما أوضحت أن الخطوة تضرب بعرض الحائط اتفاقية جنيف الرابعة والقرارات الأممية كافة. وأشارت إلى أن الخطوة تكشف أوهام المراهنين على التسوية مع الكيان الغاصب والمروجين للتطبيع معه بزعم حماية حقوق فلسطين. وتؤكد هذه الخطوة العملية توجه العدو الصهيوني نحو تسريع الضم الفعلي للضفة الغربية وتفكيك بنيتها الجغرافية والديمغرافية عبر فرض واقع قانوني وأمني جديد في ظل دعم أمريكي واضح وصمت عربي وإسلامي فاضح.
1: ويتواجه القرى الواقعة شرقي مدينة جنين شمال الضفة الغربية تغييرا قسريا في واقعها الجغرافي والميداني والتجاري بفعل الأنشطة العدوانية، ولا سيما في الشهرين الأخيرين. وتتعرض قرى مرج بن عامر المشهورة بسهولها الزراعية تتعرض للعزل بعد عودة الاحتلال إلى مغتصبتين أخلاهما عام 2005، وشرعت آلية العدو في تدمير 26 منشأة تجارية في عابة، فيما تنتظر نحو هذا العدد من المنشآت جولة أخرى من الهدم بحسب مصادر فلسطينية أكدت أن هدم 26 منشأة وحدها تسبب في قطع أرزاق ما لا يقل عن 120 عائلة، ودفع بعشرات العمال وأصحاب العمل إلى صفوف البطالة بعد فقدانهم مشاريعهم الحيوية دفعة واحدة. ويضع ناشطون ما تتعرض له قرى مرج بن عامر في سياق مخطط استيطاني أوسع في شمال الضفة الغربية، رصدت له ميزانية لإقامة نحو 20 مغتصبة جديدة، بينها مخطط لإعادة الاستيطان في مغتصبتي غانيم وكديم شرقي جنين اللتين أخليتا عام 2005. أفادت مصادر طبية في غزة عن إصابة 3 صيادين بنيران زوارق العدو الإسرائيلي الحربية على ساحل مدينة غزة وجرح فلسطيني بنيران العدو في مدينة خان يونس. وأعلن مجمع ناصر الطبي عن وصول مصابين بجروح أحدهما خطيرة برصاص قوات العدو الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في خان يونس، واغتال جيش العدو الإسرائيلي أمس الخميس مدير شرطة محافظة غزة جمال محمود أبو كميل بقصف طال سيارته في مدينة غزة وفق وزارة الداخلية، فيما استشهد فلسطيني آخر بقصف استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع. واعتبرت حركة حماس اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جريمة وحشية واستمرارا لسياسة العدو الهادفة إلى نشر الفوضى في القطاع.
6: رسالتي للوسطاء وللدول العربية وللمجلس السلام اللي احنا انخدعنا فيه لحتى الآن، وما زلنا واحنا بنحكي بنقول لا بدنا مجلس سلام ولا بدنا دول عربية تحكمنا ولا بدنا حاجة، احنا بنحكم حالنا من حالنا، بس وقفوا اطلاق النار عنا والتزموا بالهدنة اللي حطتوها لنا.
1: تظاهر تونسيون أمام مقر شركة ميرسك للنقل في العاصمة تونس للمطالبة بغلق مقر الشركة وطردها من تونس بسبب دورها البارز في نقل الأسلحة للاحتلال.
7: من أمام المقر الرئيسي لشركة ميرسك للنقل بتونس رفع محتجون شعار المقاطعة مطالبين بوقف نشاط الشركة وطردها على خلفية ارتباطها بنقل أسلحة إلى الاحتلال، مؤكدين أن استمرار نشاطها يمثل شكلا من أشكال دعم الحرب على الفلسطينيين.
8: هذه الشركة المعروفة عالميا بأنها شريك في إبادة شعبنا في فلسطين، إبادة الأطفال من خلال نقل أسلحة عبر العالم للكيان الصهيوني. احنا نعبر على زوز مواقف، الموقف الاول هذه تدنيس، وجودها تدنيس لتراب تونس وإهانة للشعب التونسي وإهانة لشعبنا العربي في فلسطين.
7: الوقفة لم تكن مجرد احتجاج عابر بل رسالة ضغط اقتصادي وشعبي وسط مطالبات باتخاذ إجراءات تمنع أي شركة يشتبه في دعمها للاحتلال من مواصلة نشاطها في تونس.
9: الرسالة الأساسية أن هذه الشركات مولت الاحتلال وشحنت الأسلحة، أسلحة الإبادة، فكل طفل فلسطيني قتل وكل شيخ وكل جريح وكل شبر أرض انتهك من طرف الصهاينة. هذه شركة ميرسك هي شريكة في كل ذلك، لذلك احنا اليوم نحتج على الشركة ووجودها.
10: إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في البيانات السابقة.
7: ولم يكن اسم الشركة بعيدا عن تداعيات الحرب في المنطقة، فقد سبق أن تعرضت سفن تابعة لها للقصف من قبل الجيش اليمني ما أرغمها إلى تجنب المرور عبر باب المندب وتحويل مساراتها البحرية.
11: وإحنا كشعب تونسي شعب مقاوم شعب مناضل سندعم محور المقاومة ولن نتخلى عن غزة ولن نتخلى على إيران ولن نتخلى على لبنان ولن نتخلى على اليمن.
7: وبين الشارع وسلاسل الإمداد تتحول المقاطعة من خيار فردي إلى ذات ضغط جماعي هدفه التأثير في الشركات المرتبطة بالاحتلال.
12: لا يرى التونسيون في المقاطعة مجرد امتناعا عن شراء منتج بل سلاحا اقتصادي وشعبي من أجل الضغط على الشركات الكبرى لمنع دعمها للاحتلال. سعيد الزبري، المسيرة، تونس.
13: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
1: أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لن يقبل بانتهاك السيادة أو استمرار الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الوصاية الأمريكية على لبنان، وشدد على الاستمرار في مواجهة المشروع الذي يستهدف البلاد ومستقبلها.
13: لن نقبل بانتهاك السيادة ولن نقبل باستمرار إسرائيل ولن نقبل بأن تقرر الوصاية الأمريكية أن تسرق البلد وتسرق وطنيته وتسرق مستقبل أطفالنا. التضحيات التي قدمناها مرتبطة بموقفنا الذي نؤكد عليه وسيستمر. كل تضحية قدمناها هي فعل إيمان وإرادة، ومع الألم نحن مستمرون، للباطل جولة وللحق جولات إن شاء الله تعالى. هذه المقاومة، وقلناها مرارا وتكرارا، هي حالة دفاعية، والحروب فرضت علينا. قال البعض بيقول ليش عم تحارب؟ أخي عم ندافع، هذه حروب دفاعية، نحن عم ندافع، اللي عم يعمل علينا حرب هو العدو. ليش نحن عم نقبل بوقف إطلاق النار؟ لأنه نحن ما بدنا الحرب، بس العدو بده الحرب. شو منعمل؟ منسلم للعدو؟ ما منسلم للعدو. في عدم تكافؤ بالقوة؟ نعم، ما في تكافؤ بالقوة، ولكن لا نستسلم. بدكم تنتبهوا، حتى لو كانت الآلام كبيرة، لأن الآلام بالاستسلام أكبر بكثير، فيها إبادة، فيها إلغاء، فيها إنهاء. نحن لا نقبل بالإنهاء. يجب أن يكون الجنوب هو القضية المركزية اليوم. نحن حريصون على استقرار الوضع الداخلي، ويجب أن يؤمن النازحون، يؤمن الإيواء والمساعدات وترميم الأضرار، والدولة مسؤولة قبل أي جهة أخرى. صحيح نحن نتصدى للمساعدة والتعاون وبذل أقصى الجهد، لكن الأصل أن الدولة يجب أن تقوم بواجبها، وهذا ما سنسعى إليه.
1: وفي كلمة بمناسبة ذكرى الانتصار في عدوان تموز 2006، جدد الشيخ نعيم قاسم دعوة السلطة اللبنانية إلى التراجع عن ما تصفه باتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي.
13: اتفاق الإطار حرم السلطة اللبنانية طوعا وإذعانا من حقها في مقاضاة العدو الإسرائيلي في المحاكم. معقول؟ يا عمي شو عم تعملوا أنتوا؟ خليلكم شي بس مشان مية الوجه؟ بلا مية وجه، بلا كرامة، بلا محاولة إبراز اهتمام بالسيادة. ألا تسمعون ما يقوله كاتس ونتنياهو يوميا؟ عم بيقلكم ما لح ننسحب، وانتوا بتقولوا لا بالمفاوضات بينسحب، ما أمريكا بتضغط عليه. طب ما نحن بنعرف شو عم تقلكم أمريكا، عم تقلكم بالكواليس طولوا بالكم نحن مش قادرين نعمل شيء مع العدو الإسرائيلي، لأنه هن مأيدين العدو الإسرائيلي بالخطوات اللي عم يعملها. بدهم يعطوا العدو، ما بدهم يعطوكم. على الأقل ردوا على كاتس وعلى نتنياهو بموقف. للأسف أدعوكم إلى العودة عن هذا الخطأ، الخطأ الخطيئة، الخطأ العار، الخطأ المذلة، الخطأ الذي يضيع السيادة اللبنانية، الخطأ الذي يعطي علامات استفهام حول ما يفعل هؤلاء المسؤولون، وما هي الالتزامات التي قدموها لأمريكا وبالتالي تأخذها إسرائيل.
1: ولفت الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم إلى أن نتائج المواجهة 2006 انتهت بردع ضد العدو الإسرائيلي حتى عام 2023، وأضاف المقاومة اليوم مستمرة، وتجاربها السابقة في سياق استعادة ما أنجزته أمام العدو الإسرائيلي.
13: انتهت هذه الحرب بهزيمة إسرائيل، هزيمة هذا العدو المتغطرس ومن ورائه أمريكا، في مواجهة المقاومة الإسلامية في لبنان وكل المقاومين الشرفاء في إطار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. كان من نتائج هذه العملية أن تم الإفراج عن الأسرى والمحتجزين. من النتائج أن الردع بقي موجودا ضد العدو الإسرائيلي من سنة 2006 إلى سنة 2023، يعني بقي الإسرائيلي مردوعا بنتائج هذه الحرب كل هذه الفترة، وهذا دليل على أهمية المقاومة ودور المقاومة وتأثير المقاومة. لقد شهد كل العالم بهذا الانتصار بحمد الله تعالى، وهذا نموذج على أن المقاومة قادرة بأن تغير المعادلة وهذه تجربة موجودة وقائمة. نعم يحتاج الأمر إلى إعداد، يحتاج إلى دراسة الوقائع، لكن هذه تجربة من التجارب الموجودة أمامنا.
1: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف حربه والانسحاب من القرى والبلدات المحتلة في الجنوب إلى الحدود الدولية. وفيما أوضح بري أن العدو الإسرائيلي لم يوقف خروقه واعتداءاته على لبنان والجنوب منذ تاريخ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، أشار إلى أن هذه الاعتداءات متواصلة وبشكل ممنهج، تدميرا للقرى وتجريفا للحقول والمساحات الزراعية وحرقا للمناطق الحرجية، ناهيك عن استهداف المناطق التراثية والإرث الحضاري. بالتوازي مع تعثر الحسم العسكري الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، تكشف تفاصيل سيناريو إقليمي صاغته واشنطن للالتفاف على الساحة اللبنانية ودفع دمشق نحو مواجهة عسكرية مباشرة، لكنها اصطدمت سريعا برادع إقليمي ورسائل شديدة اللهجة أجهضت المخطط في مهده.
14: من بوابة لبنان الشرقية حاول الإرباك الأمريكي هذه المرة التسلل إلى الجبهة اللبنانية، فبعد تعثر الحسم العسكري الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية تكشفت تفاصيل سيناريو إقليمي صاغته واشنطن وكان يهدف إلى زج دمشق في مواجهة عسكرية مباشرة داخل الأراضي اللبنانية. بحسب معطيات كشفتها وكالة يونيوز، فإن الخطة الأمريكية الإسرائيلية كانت تستهدف ضرب البنية الصاروخية لحزب الله في البقاع لإجباره على الانكفاء، بالتوازي مع اقتطاع مدينة طرابلس كمنطقة نفوذ سورية، مخطط حظي بحماس إماراتي للتمويل وغطاء سياسي تجسد بتلميحات أمريكية متكررة حول إعادة تشكيل الجغرافيا الإقليمية.
15: بعد تضارب المصالح الإقليمية تراجع إلى حد ما الجولاني، لكن هذا التراجع لا يعني هو تراجع عن قناعة، هو تراجع تكتيكي مرتبط ب يعني التقرير الاستخباراتي الذي زود أو الذي تحدث من قبل المخابرات التركية عن أنه أي تحرك في تلك المنطقة لا يخدم لا المصالح التركية الإقليمية ولا يخدم حتى الاستقرار داخل سوريا.
14: الحسابات الأمريكية اصطدمت سريعا بجدار من الردع الإقليمي الحاسم، إنذار إيراني شديد اللهجة نقل عبر أنقرة إلى وكلائها في دمشق، وامتدت رسائله إلى الرياض والدوحة وبغداد واضعا خطوطا حمراء لا تراجع عنها، أي تحرك عسكري اتجاه لبنان سيقابل بفتح جبهات متزامنة داخل سوريا وعلى حدودها وصولا إلى استهداف أكثر من 100 هدف استراتيجي داخل سوريا.
15: من ضمن هذه الأهداف بعض المناطق التي يستخدمها الأمريكي، وهنا أقول لكم كذلك معلومات أن المطار العسكري في منطقة المزي في دمشق يستخدمه بعض الضباط الأمريكيين، وهذا المطار هو كذلك يعتبر من قريب من المنطقة الجنوبية المفتوحة، هناك ربط ما بين القواعد الإسرائيلية والقواعد الأمريكية الموجودة في الأردن مع القواعد العسكرية داخل سوريا، بالإضافة إلى قاعدة التنف. هذه القواعد وهذا التنسيق واضح بالنسبة للاستخبارات الإيرانية، لذلك كان هناك رسالة واضحة.
14: بالقراءة التحليلية نجحت طهران في حشر السيناريو الأمريكي في زاوية المغامرة عالية الكلفة، ومفاد الرسالة واضح، المساس بالبنية الصاروخية للمقاومة ليس مناورة تكتيكية يمكن تسويقها، بل شرارة لمواجهة إقليمية واسعة لا تقوى العواصم المعنية على تحمل تبعاتها. أمام هذا التحذير المباشر والرفض الصريح الذي أبلغته بغداد لدمشق تراجعت أسهم الخيار العسكري. حزب الله الذي يرى في الخطة محاولة لإنعاش الضغوط الأمريكية بعد الفشل الميداني للعدو الإسرائيلي يثبت من جديد أن جبهة المقاومة تتحرك ضمن معادلة ردع متكاملة تسقط رهانات وتفشل سيناريوهات الالتفاف من الشرق.
16: خلط أوراق أمريكي كان يستهدف بنية المقاومة، لكنه اصطدم بإنذار إقليمي حاسم أسقط الرهانات قبل أن تبدأ. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
1: وبالعودة إلى الضفة، تكسر بلدة قصر الحصن صمودها أو صمود بلدة قصرة وأبناء بلدة قصرة يكسر أطماع العدو الصهيوني. نتابع.
17: في وقت تواصل فيه آلة الحرب الإسرائيلية جرائمها في فلسطين المحتلة، تشهد بلدة قصر الصامدة جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة عدوانا سافرا وهمجية منظمة تنفذها وحشية المغتصبين بحماية مباشرة من قوات العدو وغطاء أمريكي وصمت عالمي في محاولة يائسة لتركيع الفلسطينيين وتهجيرهم عن أرضهم. يستهدف العدو ومغتصبوه بلدة قصرى تحديدا بسبب جغرافيا البلدة الاستراتيجية فقط تشكل العائق الصلب والطبيعي الأكبر أمام مخططات العدو الإسرائيلي. تستهدف قصرى والقرى المجاورة كجالود ودوما والمغير كونها تمنعه من إكمال ما يسميه الحزام الاستيطاني العرضي المتصل بالكامل الذي يربط المغتصبات في يافا المحتلة مع المغتصبات في الوسط إلى عمق غور الأردن شرقا. الاستهداف الإسرائيلي الحاصل يأخذ أشكالا غير مسبوقة من العدوانية الصهيونية، اقتحامات دموية، نصب خيام وبؤر رعوية عند أسوار منازل الأهالي، حصار خانق يفرضه المغتصبون بقطع المياه والكهرباء عن العائلات بأطفالها ونسائها، في حصار وثقته التقارير الأممية التي أكدت بلوغ عنف المغتصبين مستويات خطيرة وغير مسبوقة. يريد العدو من هذا المخطط الإجرامي الوصول إلى قطع أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين معزولين والقضاء نهائيا على أي أمل في الحياة والعيش لأبناء الأرض في إقامة الدولة الفلسطينية. بقاء أهالي قصرى وجالود ومدامة وبورين وفي كل المناطق الفلسطينية وتمسكهم بتراب وطنهم هو السد المنيع الذي ستتحطم عليه مشاريع العدو وأحلامه في البقاء آمنا على أرض تنبذهم وتكسر بغيهم وعدوانهم مهما كان الثمن والتضحيات.
1: في خطوة تأتي ضمن مسار تهيئة سلطة الجولاني أو الجولاني لأدوار إقليمية محتملة في العراق ولبنان، شاركت سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا في اجتماع عسكري إقليمي في العاصمة الأردنية عمان بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية.
18: من العاصمة الأردنية عمان تتقدم صورة جديدة للدور الذي يبدو أن الجماعات المسلحة في سوريا تتهيأ للقيام به في الإقليم. اجتماع عسكري بمشاركة الجماعات المسلحة ودول الجوار وبحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. اجتماع لا يبدو حدثا منفصلا عن مسار بدأ يتبلور خلال الأشهر الماضية. مسار يستكمل نقل سوريا من موقع المواجهة إلى موقع الاندماج في منظومة أمنية إقليمية تقودها واشنطن. بعد مشاركة سلطة الجولانية في اجتماع أمني إقليمي في البحرين بقيادة سنتكوم، يأتي اجتماع عمان ليضيف حلقة جديدة إلى مسار إعادة ترتيب الوضع العسكري والأمني في سوريا وربطه بشبكة من التفاهمات مع لاعبين يخدمون المشروع الأمريكي. اللافت أن هذا المسار يتزامن مع تصاعد الحديث عن الدور المطلوب من الجولانية في العراق ولبنان من عزل هذه البلدان عن بعضها أو منع ما تصفه الجماعات المسلحة والأمريكيون بتهريب السلاح، إلى الحديث عن مواجهة الفصائل العراقية والمقاومة اللبنانية. وهنا تبدو الصورة أبعد من مجرد تنسيق أمني، فما يجري قد يكون عمليا تهيئة لسلطة الجولانية لكي تكون جاهزة للتعامل مع سيناريوهات إقليمية محتملة بما يتوافق مع الأولويات الأمريكية وحسابات حلفائها في المنطقة، أي إن إعادة ترتيب القوات العسكرية في سوريا وضبط الحدود وتوسيع التنسيق مع دول الجوار ليست بالضرورة ملفات منفصلة، بل قد تشكل البنية الأمنية لدور إقليمي جديد. لكن المفارقة أن كل هذا الانخراط الخارجي يجري بينما يعيش السوريون أزمات الفقر والفوضى والانقسام وضعف الخدمات، في وقت يواصل فيه العدو الإسرائيلي توغلاته واستيطانه في الجنوب السوري. فبدل أن يجري بناء دولة قادرة على حماية حدودها وسيادتها، يجري إعداد سلطة الجولانية لأداء وظيفة إقليمية تبدأ من العراق ولبنان، بينما تبقى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي خارج الأولويات. اجتماع عمان إذن قد لا يكون إعلانا عن هذا الدور الإقليمي لسلطة الجولانية، لكنه مؤشر جديد على أن الاستعداد له بات أكثر وضوحا.
1: أكد قائد بحرية حرس الثورة في إيران الأدميرال علي عظمائي أن مضيق هرمز مغلق وأن السيطرة على التحركات فيه كاملة ومحكمة، داعٍ للاحتكام للواقع الميداني للتصريحات الأمريكية. وقال عظمائي إن أي حركة في مضيق هرمز لا تفلت من أنظار مقاتلي القوى البحرية، مؤكدا أن القوات تفرض رقابة كاملة على التحركات في الممر المائي، وشدد على أن تقييم الوضع يجب أن يستند إلى الوقائع القائمة في الميدان لا إلى البيانات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين، في تأكيد على أن ما يجري فعليا في المضيق هو المعيار للحكم على مستوى السيطرة وحركة الملاحة. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 مسيرة مقاتلة من نوع MQ-9 خلال العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، بما يعادل ربع أسطوله تقريبا. وقالت إن مسيرات MQ-9 استخدمت بكثافة في محيط مضيق هرمز، إلا أن إسقاط هذا العدد الكبير منها وتحليقها غالبا على ارتفاعات منخفضة جعلها أهدافا سهلة نسبيا بحسب التبرير للقوات الإيرانية، وقبل ذلك في اليمن وأحيانا في العراق. وأضافت أن تكلفة الطائرة الواحدة تتراوح بين 30 و50 مليون دولار، ما يرفع قيمة الخسائر في هذا الطراز وحده إلى أكثر من 1.3 مليار دولار. يرى مراقبون أن الإشادة الأمريكية بانصياع السعودية لتغيير المناهج على مقاس القلق اليهودي خطوة في طريق إسرائيل الكبرى، أو ما يسميه بن سلمان المشروع الأوسط الجديد.
19: بأعين مغمضة وانقياد عجيب تتسارع في بلاد الحرمين هرولة الأسرة الحاكمة إلى هاوية التطبيع المروعة. يغرق النظام السعودي نفسه أكثر وبطواعية غريبة وحماسة مذهلة في مهب مصير غير واضح المعالم على خارطة مشروع إسرائيل الكبرى. تتوالى إعلانات انخراطه في المشروع الأخطر بخطوات عميقة متهورة وببرودة رسمية صادمة، وما يخفيه السعودي بالشراكة مع مهندسي تحوله العميق والشائه أدهى وأمر وأكبر. وفي جديد ذلك إشادة يهودية أمريكية رسمية باتخاذه خطوة مؤسفة على هذه الهاوية، سطرها في تغريدة له على حسابه في تويتر مبعوث المجرم ترامب لمكافحة ما يسمى معاداة السامية الحاخام اليهودي يهودا كابلون، ويقول فيها: نقدر جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لتحسين المناهج الدراسية بما في ذلك العمل على معالجة المواضيع المثيرة للقلق في الكتب المدرسية. وقد كان الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو واضحين انطلاقا من روح اتفاقيات إبراهام: دعونا نبني على رؤية جدنا المشترك إبراهيم لتعزيز السلام والتعايش بين شعوبنا. الهرولة السعودية في اندفاعاتها غير المحسوبة نحو خلع عباءتها العربية ومسوحها الإسلامية وإطلاقها زنانير الشرق الأوسط الجديد، إنما تخوض مغامرة غاية في التهور تتعدى خطورتها مساحة المملكة إلى مقدسات الأمة، وتتجاوز في آثارها المروعة حدود رعية إلى وجود هوية جامعة لملياري نسمة. وإلا فما معنى أن تصل المطالب الصهيونية من الأسرة السعودية إلى محاذير الإمساك بقياد مجتمع بأكمله؟ أن تصل الأطماع اليهودية إلى امتلاك زمام تنشئة الصغار وتعليم الأطفال وتربية الأجيال وتوجيه المستقبل لمجتمع عربي مسلم تقع داخل بلاده أهم مقدسات أمة وأقدس رمزيات هويتها وشعائر معتقدها وركائز دينها. على شتى الصعد ومختلف المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، الخطوات الصهيونية في سباق محموم لبسط التواجد وتعميق الهيمنة في بلاد الحرمين، سياسة الترويض بوضع اليد الناعمة تدريجيا على أهم وأعظم وأخطر منطقة تتعلق بحياة أمة الإسلام ووجودها وهويتها ومصيرها، عدوان جار بانصياع سعودي تام وغفلة إسلامية كاملة. وبرغم كل الواجهات السعودية التضليلية للرأي العام الإسلامي والإشغالية لاهتمامات المجتمع في بلاد الحرمين، إلا أن في المشهد التراجيدي لعملية المسخ الجارية بحذر ما يكفي لتحذير من يهمه الإسلام ولإزالة تخدير من يهمه مكة والمدينة. أن تأتي الاستجابة السعودية لتل أبيب بواسطة واشنطن في أمر جلل كهذا في التأثير وفي العمق والخطورة، متزامنة مع جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في الولايات المتحدة، فذلك يعني أنه لم يعد حلبا ما يجري في السعودية، بل صار ذبحا وبالطريقة غير الإسلامية، ذبحا لم يبدأ في استهدافه الجسم مباشرة حبل الوريد، بل حبل الوريد هو المستهدف الأخير حين لم تعد في ذاك الجسم مقاومة، مقاومة لن يجدها وقد نزف قيمه وسالت مبادئه وخرجت من قبل أن تخرج روحه كل أسباب حياته ووجوده وقوته ومناعته وسلامته.
1: قرن موقع ميدل إيست آي البريطاني التحالف الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان بالتحالف الصهيوني الإماراتي ضمن مقاربة تجمع بين أهداف الجميع النهائية وإن تفرق الجميع في الطريق للوصول إليها.
2: تحولات متسارعة تشهدها المنطقة منذ طوفان الأقصى، وآخرها إعلان الاتفاق الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان، غير أن الأسئلة تتكاثر حول مدى تماسكه وما إذا كان قادرا على منافسة التحالف الإماراتي الصهيوني، حيث أشار مسؤول أوروبي حضر مشاورات إماراتية إلى أن الشراكة بين أبوظبي والعدو بلا سقف وفقا لموقع ميدل إيست آي. الموقع أشار إلى ما يجمع الحلف الثلاثي، فتركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في الحلف الأطلسي وصناعة دفاعية صاعدة، والسعودية الاقتصاد العربي الوحيد في مجموعة العشرين، وباكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي، ويضاف إلى ذلك إرث تحالف سعودي باكستاني ممتد لعقود شمل دعما ماليا سعوديا لإسلام أباد. أما إعلان الاتفاق من مكة فمنحه بعدا سياسيا وشعبيا يفتقده التحالف الإماراتي الصهيوني، هذا وقد أعلنت أنقرة عن مناورات مشتركة وتعميق التعاون في الصناعة الدفاعية، وهو هدف تركي أساسي لتسويق مسيراتها وأنظمتها. أما ما يخص ما يفرق أعضاء التحالف فأولويات الدول الثلاث تختلف بوضوح، ووفقا لميدل إيست آي فالرياض ترى في محور المقاومة وعلى رأسه إيران التهديد الأول، بينما حافظت إسلام أباد على علاقات متوازنة مع طهران. أما أنقرة فلديها حساباتها الخاصة بعد سنوات من الخصومة مع الرياض حول الإخوان المسلمين وملف مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قبل تقارب حديث في ملفات منها سوريا والسودان. عسكريا تبدو منظومة التسليح غير متجانسة بين أطراف الحلف، فالصين المورد الأول لباكستان، وتركيا تعرض مقاتلة قان، فيما تتطلع السعودية إلى F-35 الأمريكية، ويستبعد أن تشتري الرياض الاثنتين معا. بالمقابل يشير ميدل إيست آي إلى أن العلاقة بين أبوظبي والعدو عمرها عقود، ويجمع الطرفين العداء لإيران ومحور المقاومة من جهة وللإخوان المسلمين من جهة أخرى، فضلا عن تنافس إماراتي متصاعد مع السعودية. أما قوته فتتمثل بالتكامل التقني، أي بأنظمة أمريكية إماراتية متوافقة مع نظيرتها الإسرائيلية، وقاعدة صناعية واستخباراتية إسرائيلية واسعة، وصندوق مشترك للمشتريات الدفاعية، إلى جانب اختبار ميداني تمثل بإرسال بطاريات القبة الحديدية إلى الإمارات خلال العدوان على إيران، ومشاركة إماراتية في الضربات. غير أن مكامن ضعف الحلف الصهيوني الإسرائيلي بنيوية، فهو تحالف يدار خلف الأبواب المغلقة، كما يفتقر الطرفان إلى العمق البشري والجغرافي وسط رفض شعبي لأساس التحالف.
1: يتحرك النظام السعودي رسميا نحو التصعيد الشامل بدلا من الاستجابة لاستحقاقات السلام في اليمن، وهو ما تؤكده لقاءاته العسكرية الأخيرة وحشد التحالفات الدولية بضوء أخضر أمريكي بريطاني.
20: لا شيء يوحي باستجابة النظام السعودي لاستحقاقات السلام في اليمن، فالمعطيات والتحركات الرسمية السعودية توحي بالعكس من ذلك تماما، وبما يعزز فرضية التصعيد.
21: العناصر الأساسية
20: محمد بن سلمان يلتقي بقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، العنوان مناقشة جهود حفظ التصعيد، أما الفحوى فبحث التعاون السعودي الأمريكي في المجالات الدفاعية. اللقاء المثير للجدل بين بيبي وكوبر جاء بعد ساعات من إعلان الدفاع السعودية انعقاد اجتماع ما يسمى بالتحالف البحري في جدة لدمج القدرات وحشد الطاقات تمهيدا لتنفيذ المهام الموكلة إلى التحالف وفق البيان لتعزيز الأمن والاستقرار البحري وحماية حرية الملاحة بحسب توصيف البيان. جهود ليست من أجل فلسطين أو في البحر الكاريبي بل في البحر الأحمر عقب إعلان اليمن قرار الحظر البحري والحصري على الملاحة السعودية دون غيرها، والأمر ينسحب على الحلف الثلاثي في مكة بين السعودية وباكستان وتركيا رغم غياب التهديد المشترك. توالي اللقاءات والاجتماعات تندرج وفق مراكبين في إطار الضغوط على اليمن، وتكشف مساعي الرياض بدعم من ثلاثي الصهيونية أمريكا وبريطانيا وكيان العدو، وخدمة لهم يتم تجييش القوى الإقليمية والدولية، كما جرى قبلها تجييش الميليشيات والتكفيريين السعوديا في الداخل اليمني، ليس من أجل خفض التصعيد بل من أجل التصعيد طمعا في الهروب من استحقاقات السلام وأملا في ردع اليمن وإيقاف عملياته الدفاعية مع إبقائه تحت الحصار والوصاية إلى أجل غير مسمى. هذا التجيش العسكري يوازيه تجيش سياسي، وذاك ما تعكسه كثافة البيانات المنحازة إلى الجلاد ضد الضحية. وفي هذا السياق انعقدت جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في اليمن. في هذه الجلسة لم يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إحاطة متوازنة ومحايدة، بل بدا كمن يقرأ بيانا سعوديا أو أمريكيا يدين النتيجة ويتجاهل الأسباب ويبرئ المسببين، بل ويقدم السعودية كداعمة للسلام وليس طرفا أساسيا في الحرب والسلام تنصل عن الالتزام بخارطة الطريق.
22: لقد انخرطت الأطراف فعلا في المناقشات حول خارطة طريق لذلك الغرض، ولكن الجهد هذا تعثر عبر التصعيد الإقليمي في العام 2023.
20: الملفات الإنسانية على أهميتها جاءت في هامش الإحاطة كملفات تفاوضية قابلة للتسويف والتطويل والأخذ والرد أكثر من الحرب نفسها، من دون تحديد للسعودية كطرف أساسي يؤزم الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.
22: أصبح الاقتصاد اليمني نفسه خط جبهة، حيث جرى تسييس الرواتب والعملة والتجارة والإيرادات.

0: برزت لتعيد الأمور إلى نصابها. روسيا تطالب برفع الحصار، والصين تطالب باحترام سيادة اليمن. في مقابل مؤشرات التصعيد السعودي الأمريكي وانحياز المجتمع الدولي مع الجلاد ضد الضحية، يرفض الشعب اليمني استمرار الحصار وحرمانه من ثرواته النفطية وحقوقه المشروعة، ويمضي متوكلا على الله في تثبيت معادلة الحصار بالحصار، ويتوثب واثقا بالله لمواجهة التصعيد الشامل للعدو السعودي بالتصعيد الشامل، غير مكترث بالضغوط ولا مستوحش من سيل بيانات ومواقف الإدانة.
1: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.
2: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة المحور.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 77565-4 أو 775-0455 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
8: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
9: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: عاجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هي البشارة لكم يا أبناء شعبنا اليمني المجاهد والصامد، هي البشارة ونحن في رحاب الربيع المحمدي. من جيزان إلى المخا ومنها إلى كافة الجبهات، التنكيل مستمر بالعدو السعودي وبحشوده العسكرية، الضربات متوالية في عمق العدو من أرامكو إلى المخا. وبعد ساعات قليلة من استهداف منشأة أرامكو في نجران، القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقته في منطقة المخا. الاستهداف بعدد كبير من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ومنته. ومن نتائج العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، نفذتها السواعد المتوضئة، أدت إلى تدمير الزوارق والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو المجرم السعودي. وبلسان الثبات وبلسان معادلة الحصار بالحصار، القوات المسلحة اليمنية لأبناء شعبنا الصابر مستمرون بعون الله في استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي أينما كانت.

هي البشارة لكم أيها الصابرون، لكم أيها المحمديون، ونحن في خضم الاحتفال الأكبر والأعظم لإحياء ذكرى سيدي المرسلين النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. القوات المسلحة اليمنية على عهدها على نهج النبي تواصل الطريق وتضرب المجرمين. الضربات النوعية والدقيقة والمباشرة تتوالى في استهداف تحشيدات العدو ومنشآته الاستراتيجية والحساسة في العمق. الصواريخ والمسيرات اليمنية تقوم بتأديب المجرمين في عمقهم بقوة الله عز وجل، وتنقض على أهدافها بدقة بقوة الله عز وجل وتأييده وتسديده. وفي إطار العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة اليمنية بقوة الله عز وجل، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف تحشيدات وأسلحة العدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقته في منطقة المخا، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وقد أدت العملية إلى تدمير الزوارق والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. وبلسان القوات المسلحة اليمنية وبلسان الأحرار الشرفاء من أبناء القوات المسلحة اليمنية، مستمرون بعون الله في استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي. أي

الله عز وجل كل الحشود العسكرية وكل التحركات العسكرية السعودية وأيضا لأدوات السعودية تحت المجهر، وأبو يمن يحن ويرعد.

0: والرد، الرد على العدوان وعلى الإعداد والاستهداف لشعب الإيمان والحكمة مستمر بقوة الله عز وجل. إذا العدو السعودي تمادى في اختراق السيادة اليمنية، فأرامكو ستشهد حريقاً أكثر مما شهدته في جيزان ونجران وينبع.
1: اليمن المحوث لما يجيك الحاضر المنبوح.
0: أيضاً إذا استمر العدو السعودي في تحشيداته العسكرية عبر تعزيز المرتزقة بالأسلحة وبالذخائر، فالقوات المسلحة اليمنية بقوة الله عز وجل ومن خلال الإمكانات المتاحة تضرب تلك التحشدات، تلك الإمكانيات، تلك الأسلحة وهي لا زالت في مهدها.

فديت الكف والمعصم. سلام الله على أبطال قواتنا المسلحة اليمنية الذين يفرضون معادلة جديدة. هذه المعادلة: المحاصر يحاصر والمعتدي يرد عليه في عمق داره وفي عمق معسكراته وفي عمق أدواته.

0: كل انتصار، كل إنجاز، وكل ضربة نوعية ومباشرة تستهدف العدو السعودي وتستهدف تحشيدات العدو المجرم السعودي، نرتبط من خلالها بالله عز وجل. هو الذي سدد، هو الذي رمى هذا النصر، هو من الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. املأوا الأجواء صلاة وسلاما على النبي، وحمدا وشكرا وثناء لله عز وجل الذي أمدنا بهذه المعنويات، الذي أمدنا بهذه الإمكانات. لولاك يا الله لما صبرنا ولما صمدنا ولما ضربنا ولما واجهنا. لولاك يا الله لما استمرينا بهذا العنفوان. هو من؟ هو الله الناصر والمعين والمؤيد والمسدد.
1: جناحة فرط صوتية ندق بها.
0: وهذه الضربات النوعية التي تسددها القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات العدو السعودي، نذكر كل المغرر بهم أن يتركوا ذلك الصف الخياني والارتزاقي. هذه دعوة مستمرة للمغرر بهم ألا يظلموا أنفسهم وألا يكونوا وقوداً للعدو السعودي المجرم في استهداف أبناء بلدهم. اتركوا ذلك الصف وعودوا إلى حضن الوطن، فالوطن يتسع للجميع. نذكر بما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية من عملية نوعية أتت بعد عملية نوعية للقوات المسلحة اليمنية، والتي استهدفت مصفاة أرامكو في نجران، وفي هذا التوقيت بتوقيت صنعاء العروبة، عملية عسكرية نوعية للقوات المسلحة اليمنية. تم فيها استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقته في منطقة المخا.
2: من جيش صفا
0: تم الاستهداف بعدد كبير من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة وكانت النتيجة دقيقة بفضل الله عز وجل. وقد أدت العملية إلى تدمير الزوارق والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. بلسان القوات المسلحة اليمنية، مستمرون بعون الله في استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي أينما كانت. وعبر أثيركم سام اف ام سنواكب بإذن الله كل تباشير الانتصار، كل الضربات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في حينه.

في هذا اليوم المبارك وبهذه المناسبة العزيزة نؤكد على ما يلي: أولاً، الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لتكون منطلقاً لترسيخ المبادئ الإلهية والهوية الإيمانية وما يعنيه الانتماء للإسلام في التزاماتنا العملية والسلوكية ونهضتنا الحضارية وفي موقفنا من أعداء الرسالة الإلهية وفي ترسيخ الولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وترسيخ مفهوم الاتباع له والاقتداء والتأسي به، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأن يكون ذلك ضمن الأولويات على المستوى التعليمي والتثقيفي والتوعوي في التصدي للهجمة الشيطانية الخطيرة التي تسمى بالحرب الناعمة وتستهدف أبناء أمتنا الإسلامية وشبابها على المستوى الفكري والثقافي والأخلاقي بهدف السيطرة عليهم وعلى بلدانهم ومقدراتهم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.

0: من وهج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً،
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها فن الفنون.

0: الجميع.
1: من منابع الحكمة
2: ومن عيون الهوية
1: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ظمأ القلوب والأسماع.
3: أيومك أم فؤادك قد تهيأ، فأصبح نبض قلبك حيدرية، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضية
4: وتجعل صوت رجائي وانتهى آمالي؟ أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
1: فن الفنون،
2: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني، إعداداً وتقديماً
1: سلطان السدح،
2: ويلونها إخراجاً
1: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد في فن الفنون، هنا حيث نسمع الأصوات اليمنية الأصيلة ونستمع إلى الألحان الحماسية القوية، حيث يحيى الموروث الشعبي بأصالة الزامن القوي الذي كان ولا زال سمفونية النصر وأسطورة الصمود اليمني قديما وحاضرا، وسيبقى اليوم يخلد ما يقوم به أبطال اليمن في البر والبحر والجو، وسيبقى الزامن لسان الحال ينقل رسالة الشعب ويهدد الأعداء ويفضح كيدهم ومكرهم، وينقل الصمود إلى مرحلة متقدمة بمعنويات عالية وإرادة صلبة. واليوم من هذا الميدان الفني الواسع نحييكم مع ضيف جديد وصوت يمني عريق، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة من فن الفنون صدع نجمه مؤخرا ولا زال يلمع بكثير من الإبداعات وينافس ويسجل حضورا فنيا أصيلا إبداعيا، سنحييه وسنتحدث معه عن كثير من تفاصيل الزامل الذي يصبح اليوم يمثله وأصبح أحد أهم أركانه في جبهة المعنويات اليمنية العالية. لكن كالعادة بعد أن يعرفنا على صوته ثم نتعرف على اسمه ونتحدث معه، أهلا وسهلا وبسم الله.
2: حياه الله.
3: يا حرب لا تهدي ويا مارب ورغوان الشدي، الناس ملكنا مواقفنا وشدينا النزال، المعركة تدي وأذنا باليهودي تشردي، وإحنا على الحدي تقلدنا وسامات القتال.

0: ما شاء الله تبارك الله، بهذا الصوت البديع وبهذا الأداء الرائع والجميل نحيي ضيفنا صاحب هذا الحضور المتميز وهذه الزوامل التي عرفناها وألفناها كثيرا طوال سنوات العدوان. صاحب هذا الصوت هو ضيف نتشرف به طبعا في إذاعتنا للمرة الأولى، لكن لك حضور من فترة طويلة ربما في مواجهة العدوان بهذا الصوت وبهذه الزوامل القوية، هو المنشد المجاهد زكريا القاسم. أهلا وسهلا.
1: حياكم الله أفرح
0: زكريا. شرفتنا أول شيء في إذاعة سام اليوم.
1: الله يحفظكم ويبارك فيهم.
0: زكريا أنت كم لك منشد؟
1: يعني أعتقد منذ الطفولة يعني يعني جاء عمري 4 سنوات هكذا أو 5 سنوات اللي هم بي
0: 5 سنوات
1: يعني كذيه بيجي والناس متألقي إنه بيجي سامع تقول الأسرة أكثر يعني جانب فني كله.
0: الكل بيشتغل في هذا المجال.
1: أيوه.
0: وأنت تأثرت بحد ولا يعني كان صوتك من البداية موهبة اكتشفت؟
1: تأثرت والله بالأستاذ طيف الله الزبيدي.
0: لها التحية.
1: أيوه. سامع تقول منها أنك بدأ
0: في سن الخامسة ولا من بعدها؟
1: يعني كذيه ما جلا واحد في الشرح وسامع تقول ينطلق يعني من الساعة 9 الساعة 7 يعني جاء واحد يعني ما له شيء أو ما فوق يعني مش منه من الخامسة أو
0: يعني الموهبة القديمة موجودة كانت الشيلة بس ما يقولوا فخطت كبري.
1: أيوة.
0: ما شاء الله. وهذا من أجمل ما يميز اليوم المواهب اليمنية خاصة على غيرها، إنه الموهوب في اليمن غير الموهوب في الخارج. مثلا أنت في الخارج عاد اشتراك تصير تشارك في عرب أو جوت آيلاند مدري. أيوة. ما هو بعد وعادوا احتمال تنجح احتمال ماجي
1: الله
0: مدري تسبر وما تسبرش، وإذا ما سبرت تحبط معنوياتك وترقد، وعادي أغلبهم مثلا بيكون مغني يعني
1: الله
0: يعني بس بيغني لحبيبته، يغني للهواء، يغني لأغنية يعني لقصائد تشوف في الأخير لو تسمعها من البداية للنهاية ما بيش هدف
1: تافهة يعني.
0: ما تستفيد شيء بيقول بعد. أيوة. وما هو لكن مثلا إحنا ما يميز الموهبة عندنا من الانطلاقة به أساس
1: الله
0: به معك عمود تتكلم
1: سبيل الله
0: بالضبط وبه قضية
1: الله
0: القضية إذا وجدت يستطيع المرء يتكلم ينشد يزومل يشعر فعلا كلها لا طريق
1: الله.
0: وهذا ربما من أجمل ما يميز مثلا ميدان الفن عندنا. زكريا كم لك من حين بدأت تعتمد كمنشد يعني تنتج أعمال خاصة؟
1: يعني تقريبا يعني هذا 3 سنوات تقريبا.
0: 3 سنوات.
1: أيوه.
0: بدأت تسجل أعمال خاصة بك.
1: أيوه يعني ما تقول ما كان بش حتى كان الاستديو هذا الأمور ورجع هي الباري.
0: يعني أنت يعني كل مشكلتك هو الاستوديو ولا إيش مثلا بالضبط الذي تحتاج الضروري؟
1: أنا كنت ما تقول زمان بحاجة استوديو، بعد الباري هي الاستوديو
0: غير الاستوديو
1: يعني هي لي أنا الاستوديو حق يعني
0: يعني خاص بك.
1: أيوة خاص بي الاستوديو.
0: هذا سهل لك المهمة ولا زيدك يعني خلاك تركن تكسل؟
1: ما بلا ما تقول رفع لي المعنويات.
0: الآن بتنتج كل ما تشتي.
1: أيوة أي حمى اشتي مثلا الأعمال الذي من انتجها مثلا بأعمال من انتجها مثلا مثل إيراء أنا والأخ محمد المحفدي وأبو علي.
0: كيف كان عنوان العمل؟
1: إيراء.
0: صح أذكر واشتهر وانتشر في قنوات
1: المحور وفق الباري يعني كذيه مع به استديو بسيط والناس بيدخلوا على البركة.
0: قبل الاستديو وين كنت تسجل؟
1: في التحرير في الصادق
0: يعني مع الطارف.
1: أيوة يعني
0: بتصير تسجل شي تحجز شي تريع لو ما تسبر لك الفرصة.
1: أيوة ومدري ده هذا ولبيج
0: مدري يسبر ولا ما يسبرش عمل.
1: أيوة
0: وأحيانا شي تسجل أنت واحد والواحد هذا يجي مشغول في يوم الاستوديو فاضي والعكس.
1: أيوة يعني كذا حتى المهندس نفسه والكل يعني بيجي هو تعب يعني يعني تعب خليها الله
0: بتعوق لكنها بالأخير ما تمنعش.
1: أيوة أكيد
0: كنت بتنتج عمل
1: عظيمة يعني بيجي عزيمة وبه يعني بينتج واحد لكن قليلة يعني بشكل بطيء جدا.
0: صح. أنت قد انتجت مثلا قبل ما يكون لك استوديو خاص؟
1: انتج تقريبا زامل لكن قليلة جدا يعني.
0: كيف الفرق ما بينه قبل وبعد؟
1: الفرق كبير جدا
0: من حيث العدد،
1: من حيث حتى السعمات كل الاتقان والكل يعني
0: والحس. مرتاح.
1: ايوه
0: تحس انك في البيت.
1: ايوه
0: تأدي حقك براحتك
1: فين تدخل لك كيف ذي هذا زادت حين تدخل وانت متوتر.
0: صح.
1: الاستديو بيجي وبه استعجال بيجي وهذاك معاهم اعمال وهذاك معاهم تدخل ما بتقدر تشتي الذي تشتيها انت.
0: صح. بالضبط. حتى من باب المواكبه
1: الله
0: لو به عمل اليوم مثلا قرحت حرب وش تنزل عمل احيانا توفر القصيده وما بش وين اشتغل
1: الله يعني ساعات تقول قد حقك بتدخل
0: بالضبط
1: له ذي
0: وطبعا هذا يعطيك مثلا يعطيك اريحيه في العمل ويدي لك مسؤوليه
1: اكيد
0: انه الان واجب عليك تنتج اكثر من غيرك واكثر من ما سبق.
1: أوه. وكل واحد والسابقون السابقوا
0: بالضبط. أوه. ودائما السبق بيجي له اثر ونتيجه.
1: اي والله
0: بيجي له اثر في العمل واثر على مستوى الشخص النفسي. تصبر.
1: الله.
0: زكريا انت الان كم عمرك تقريبا؟
1: يعني تقريبا دخل العشرين.
0: ما شاء الله صغر مني. أنا قصدي قد عمرك أكبر مني، شكلك أكبر مني يعني. أيوة 20. وهذه الأعمال وهذه الإبداعات أنا أحييك هذا أولا. ما حد قال لك بدري يبدأ ريع كمل ما لك استعجلت.
1: لا
0: كلام، إحنا معنا كثير من المنشدين الأشبال
1: الله
0: وكثير من المنشدين الشباب والرجال أيضا يعني قدهم كبار، فإحنا بحاجة كل صوت خاصة إذا كان الصوت مميز، وأنت صوتك ما شاء الله
1: الحمد لله
0: إلا ما شاء الله يعني معتبر من أفضل الأصوات الذي تحتاج شغل وأنت بتشتغل.
1: الحمد لله
0: الله يزيدك ويوفقك. طيب يا زكريا، أول من شد على يدك وشجعك وقال لك انطلق وأنا معك؟
1: الأخ معاذ البزاز.
0: معاذ؟ معاذ مش منشد
1: لكن هو الذي قال لي اخطأ. أنا سألتك يعني
0: قال لك دول
1: ما بدول يعني متاير مسيارة يعني عادي، لكن هو الذي بيشغل الأمور ولا هو كان فترة خلاص يعني الناس يكيفوا، لكن هو الذي شغلتني كان يلا سجل يلا ها دريت.
0: أيوه
1: جاك يعني ما تقول لي اسحبك يعني.
0: أيوه
1: خلاص فكيت.
0: هذه فائدة الصحبة الأخوية الإيمانية.
1: الله
0: يذي شدك للعمل مش رقدك قول لك جنفين.
1: أيوة إنه سمعت ما تقول أنا كنت كذي تحتاج على الاستديو وبعدها رجعت أشتغل بس يعني رجعت أشتغل للناس سمعت ما تقول، لكن سمعت ما تقول هو أكثر إنسان صدق شدني، حتى مش شدني حتى مثلا سمعت ما تقول إن أنا أزوم لنا لوحدي ولا مثلا انتجنا أعمال بسرت وحك فحضت.
0: أيوة
1: صلى الله على محمد
0: اشتغلت أنت فيه هذاك العمل.

0: عمل في وقت مضغوط وصعب، الناس اشتوا معنويات او اشتوا رساله وانت تجي في وقتك، هذا هو الجهاد. اما في غيرها هو على الطريق،
1: ما هذا ايوه قضل. اكيد. وسامات تقول حتى المواكبات بتجيد بسرعة يا اخي، اثر كبير كبير فوق ما تتخيل، بتجيد كمل تشتغل العمل بيجي وانت هالك يعني.
0: صح
1: يعني اعتقد ما تكمل تشتغل لو ترجع ترقد يعني من كثر التعب تمام تقوم وقد به اثر في الساحه.
0: صح
1: اشهد لله انه يقوم واحد وبه اثر في الساحه
0: يحمد الله الباري ما يضيعش اجر اي واحد، لو كانت شخطه قلم ما يضيعها عند الباري، كل شيء ما كان لله ينمو.
1: اي والله
0: يكبر ويتكاثر،
1: وهذا الذي لامسنا في الواقع والله، بالذات في حتى مثلا احنا والاخوه الذي جابرتك عنهم محمد المحفدي ونبيل زبيد هو ابو علي سعمات تقول الذي بسناك يقول قدو فريق
0: التحيه
1: له سعمات تقول بس هاله والناس بيتوكلوا على الله كذي شو احنا مجتمعين ولا يلا للاستديو.
0: العمل الجماعي هو دائما مبارك، لكن مش لدرجه يربطك انك ما عاد تشتغل لهم. أيوة.
1: ما لا لا لا
0: يكون محافز مشجع يعاونك حالي.
1: أوه.
0: وهذه رسالة لكل من بيعملوا أعمال جماعية، خلوا التجمع والفرق والشكل الجماعي للعمل يكون دافع لك. أوه. مش مضبط ترقد
1: أوه.
0: مع الشغل اللي بهم ولا ترقد. أنت بدأت زكريا يا حرب لا تهدي اليوم في هذه الحلقة.
1: أوه.
0: ليش اخترت هذا الأنشودة أو هذا الزامل على وجه الخصوص؟
1: الزامل هذا هو ما تقول مواكب للمرحلة بالذات هذه.
0: هل هو جديد ولا هو نفس الذي نعرفه حق عيسى الليث يا حرب لا تهدي وياس؟
1: لا هذا جديد، هذا ثاني.
0: ها
1: ايه؟
0: من كلمة من؟
1: من كلمة أبو شاجع الوجه.
0: أبو شاجع الوجه لها التحية. أنت انتجته متى؟
1: انتجته يعني الآن قريب في هذا المرحلة السعودية يعني
0: ضد العدو السعودي.
1: أيوه
0: يستاهل. والهدوء الأخير؟
1: الهدوء الأخير أعتقد في الحملة الذي قمنا بها الهدوء الأخير
0: بعد أول تحذير للسيد ودعوة للنفير.
1: أيوة الهدوء يعني جاء حتى في حق بدا أعتقد نشرنا الهدوء الأخير لديه وجاء واكبنا الحمد لله، وفقنا الباري نواكب ما تقول الحمل نفسه.
0: جميل. ما رأيك نسمع الهدوء الأخير؟
1: يا الله
0: نسمعه بما أن احنا قد ولو قد جاوزنا الهدوء الأخير لكنه ذكرنا بمرحلة نفير كبيرة وكانت المعنويات ولا زالت عالية، وتذكرنا بكل موقف كان مترابط مع المواقف السابقة والحاضرة. وهكذا دائما احنا بنشكل كتلة وعي من الرسالة إلى التحذير إلى النفير إلى الحرب الكبيرة بإذن الله. هات بسم الله.

0: ما شاء الله تبارك الله، كل عمل أجمل من الثاني. أنا أحييك. الألحان منين بتدين؟
1: بين لحن يعني، من لحن وزارت حين يعني بيخذ واحد جو مثلا من
0: هذا كان إنتاجك أنت محمد المحفدي ومن؟
1: فقط
0: الاثنين. لكن ما شاء الله عمل بديع.
1: الحمد لله.
0: ألحانكم بتشلوا التراث ولا بتدوروا الجديد الجديد؟
1: يعني كلها على العمل. زارت حين بتجر تراث

0: وزارة الحين بتجري جري ضروري، يعني متطلب عليك ان انت تفعل هذا الشيء.
1: مات احنا بوش في الالحان، لانه كثير من المبدعين او المنشدين بيقول لك ما عبش الالحان كملت.
0: لا هذا من الشيء المستحي.
1: يعني معاكم ذاكرة واسعة واشياء كبيرة،
0: يعني الالحان ما تقول ما تكمل ما تكمل يعني.
1: صح،
0: وبهجوة خيرات تتوغر، بس يحتاج للواحد انه يبحث بس،
1: ويحتاج يكون ابن مهرة يعني عملك.
0: أيوة،
1: مش بس شيء تزومل وخلاص، ولا شيء تزومل وخلاص،
0: هذا شيء غلط يعني.
1: وتقريبا انه حب المهنة هو اساس العمل فيها، اذا حبيت عملك انت عاد تبدع فيه.
0: اكيد هذا مليون في المية
1: بالضبط، وما احنا بش الواحد لا تصدق.
0: أيوة.
1: الالحان بتجيب المئات، وبعدين احنا نعتبر يعني من اكثر الشعوب ثراء في هذا المجال.
0: الله،
1: إذا جيت على مستوى كل منطقة وعلى مستوى كل محافظة وعلى مستوى كل قرية،
0: الله،
1: كل بلاد ولها شلات والهوان والحان.
0: الله، وأعتقد زارت حين بيجيه كل قرية مثلا.
1: صح،
0: مثلا عندنا في البلاد الهزة، الهزامين مثلا، جيت بسر هي قرية، يعني سامعها تقول كيف أقول لك، يعني مكان بس فقط، يعني الهزامين سامعها تقول بيت كيت،
1: يعني بيت منطقة في قرية.
0: أيوة، يعني هو عدة مناطق. صح، يعني ما تقول.
1: واليمن هي هكذا من زمان، غنية غنية غنية طوح بالموروث الشعبي والفني، لأنه الشعب هذا هو شعب يعتبر صبور متحمل بيطوع المستحيل، ما بيحنبش في الحروب، عدا احنا في الألحان والإبداع. كذا الحمد لله. أنت أغلب أعمالك إين بتكون هذا الأيام؟ يعني أنت بتخصص كل جهدك في الإنتاجات في الزوامل فقط، ولا لك مثلا اصدارات خاصه، لك اعمال مختلفه بتشارك في مناسبات، في اعراس، في كذا؟
0: يعني ما تقول من حاول احنا ننتج، يعني انتاج مش بس صوتي يعني، وانتاج مرئي،
1: كليبات والكل.
0: ايوه، مثلا الكليبات، مثلا البوسترات الذي بتنزل باسم ابداع مثلا، يعني بنشتغلها، يعني ما تقول الشيء، يعني ما تقول هذه من يشتغله الجانب العمل الصوتي يعني.
1: أيوه،
0: وبيوفق الفارين.
1: من بيشتغلهن؟
0: خير الله سلي محمد عنقا.
1: يعني عندكم بيشتغلوا في المكتب نفسه.
0: أيوه،
1: جميل. يعني أعمالك أنت كلها جهادية لحد الآن، حربية، ولا لك أعمال ثانية مثلا؟
0: وبها أعمال حتى ما تقول هو كله لله. دريت حتى يعني في اللي جاء الاتجاب لله مثلاً.
1: جميل،
0: يعني كله هو كله حرب.
1: أكيد كله جهل.
0: أيوة، تفسر يعني كل معنويات
1: بالضبط،
0: والزوامل الحربية
1: أنت مزومل ولا منشد؟
0: الأصل هو منشد.
1: أنت يعني بدأت تكتشف نفسك كمنشد.
0: أيوة،
1: بتنتج أعمال إنشادية ولا فقط الآن مقتصر في الزوامل؟
0: موجود إنشاد وزوامل، يعني
1: مثل نشيد مه،
0: يعني انتشتنا نشيد. أيوة، وما قد انتشتنا مثلا به من الحان الأستاذ طلال الخصروف، انتشناه ابداع في السنة الأولى. الرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى طبيعه، نقد احنا في الباب للمولد وصل
0: صلى الله على محمد.
1: ايوه، كيف كان الله؟ اتذكره
0: صلى الله

0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد. يعني صوت بديع في الإنشاد أو في الزوامل، وهذا من أجمل ما يميز أي مبدع أنه يستطيع، لأنه من السهل أن تكون مزوملا وليس من السهل أن تكون منشدا.
1: الله.
0: يعني المزومل ما يقدرش ينشد بسهولة، لكن المنشد يقدر يزومل.
1: أيه.
0: مثلا أعمالك الإنشادية بتقتصر على التسجيل ولا تشارك في أعراس في إحياء المناسبات؟
1: وهو ساعة ما تقول من أخرج دريت، لكن بين حاول أن نبتعد من هذا الجانب. يعني
0: ليش تحرج ولا من أي جانب؟
1: لا ما بلا بين أتعب بين أتعب، يعني بين أخرج وبين أتكلف ديتو، ولذلك بين حاول أن نبتعد. يعني
0: تحس أنك تستهلك طاقتك وصوتك.
1: أيوة، وما هيش طاقتي هاني في هذا
0: في يعني بتوفر هذا الأعمال بس.
1: أيوة، في جانب الأعمال، وبيجي حتى ساعة ما تقول قد بيدي طاقة واحد كلها داخل العمل.
0: جميل. وطبعا بهناس مثلا بالعكس بيرتاح في الأعراس من المنشد.
1: أيوة، ما يقدر
0: ضروري بيحس أنه هانك مساحته حرة أكثر من النشيد.
1: الله،
0: كدوم تعود. وبهناس مع مكتفي بهذا المجال، مثلا عندك عيسى الليث ما بيصيرش أعراس كذا وكذا، بيكتفي فقط بالأعمال، والأعمال قد بتكفي وتوفي حق عيسى الليث. مثلا منشدين كثير أعرفهم ما بيصيروش أعراس أو بيشاركوا في مناسبات، مش لأنه مثلا ما ينفعش أو ما يسبرش أو حرام أو ما يجوز، لا، بيقول له أنا صوتي هنا كفي، أنا بنوفر صوتي في هذا المجال، لأنه بيشوف، قالوا رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.
1: الله.
0: أنا صوتي لو أجي هنا مثلا استهلك. أكيد. مثلا أنا كإعلامي مش ممكن أنشد.
1: أكيد.
0: لأنه لو يجي واحد دهني ويقول لي صوتك حالي، مش أقول له عفوا مش حالي.
1: الله.
0: لأنه صوتي أخي إعلامي،
1: أنداري فينو طريقك وفينو مسارك الصحيح.
0: بالضبط، أنا أوضع نفسي بالمكان دي حسب قدراتي، مش أتحمل لي الثقيل وارجع أحنب وتبادل. لكن بعض الناس حتى مش أنه من باب أنه ضعف، لا. أوه. مثلا قادر يحيي عرأس، مثلا أنت وغيرك كدك منشد تقدر، لكن بيفضل أنه يحافظ على طاقته. أوه. طيب تجربتك في المناسبات، بتشتغل لكل المناسبات ولا فقط ايش الذي بيتحكم بك؟
1: المناسبات الذي سمعت كل من نستطيع ان احنا سمعت كل نواكب فيها كذا، بها وفق الباري وبها، يعني من كان من قصيده، كان من اللحن، كان من يعني من كل حاجه. وكان من انتاج ضغط عمل، يعني انه ما بين اشتغل انا لنفسي فقط، يعني
0: ايوه
1: بين اشتغل لعده ناس خيرات، يعني لعده فرق، بين اشتغل جميع الناس.
0: جميل.
1: وإذا ما كان بش ضغط أو ما كان بش هذا، قد هو واحد بيشتغل يعني وضروري.
0: صح.
1: وإذا ما استضاع البعض، قد للسنة الثانية أو واحد يواكب ثاني، يعني
0: بس إنه مش راقد، يعني بالأخير بيشتغل.
1: أيوة، في الأول والأخير إنه شغل ولا يرقد.
0: كلام. آخر أعمالك ما هي؟
1: آخر أعمالي يا حرب لا تدوية.
0: يا حرب لا تدوية. كان هو.
1: أيوة.
0: جميل. يلا هنصرنا، متى أنتجته؟
1: أنتجته تقريبا قبل سنة أو سنة ونص.
0: كان مع أي حرب؟
1: هما كانواش مع أي حرب، لكن مع الهدري.
0: أيوة.
1: يعني وجاء كذا حتى في سعمات، تقول إحنا كم جاهدين، أنا كنت في الجبهة وكنا. أول ما وقعت الهدري سعمات تقول ديناها وقلنا. يعني ساعة ما تقول القصيدة عجبتنا، يا الله انصرنا ووفقنا الشهادة.
0: من ذي كتبها؟
1: كتبوها عدة شعراء، منهم حمزة المغربي وعماد الملسي وواحد ناسي اللي اسمه.
0: كانت أشبه بمناورة؟
1: ها؟
0: كانت مناورة شعرية وما يسموها.
1: أيوة ساعة ما
0: مجارة.
1: أيوة
0: مجارة.
1: الله.
0: وين كنت هذيك الأيام؟
1: يعني كنا في ساعة ما تقول البيضة. في البيضاء، ورجعنا كذا يصل الاستديو، كنا في التحرير، في استديو الصادق. وسجلنا وفق الباري.
0: انتم من؟
1: انا والاخ عبد الجليل الزبيدي،
0: له التحيه. كان زامل لمواجهه الملل.
1: ايوه الملل. ونسمعكم
0: يلا. بسم الله.

0: يلا انصرنا بإذن الله بحولك وقوتك بما صبرنا وما ضحينا وما توكلنا به عليك أنت وحدك يا الله. ما أجمل أن يكون الفن والصوت والإبداع واللحن والعمل بكله يشد الإنسان إلى الله ويرفع معنوياته ويعلمه إيش معنى الثبات والنصر. هكذا الأعمال، وإلا فلا. إحنا ما نشتي أعمال إلا تكون بهذا النفس، بهذا الطريقة تواجه العدو وتحبط مؤامراته الذي بتستهدف العقل، وتكون أيضا مشدودة بالإنسان إلى خالقه، إلى القوي القاهر. زكريا، مشاركاتك الإنشادية، أنقد شاركت من قبل في مسابقات، في مراكز، في فعاليات كذا.
1: ما تقول أنا في هذا الحاجة، ما تقول انطوائي، ما بين خيف يعني. ما تقول في بالذات في المسابقات أو في هذا، ما بين خيف نهائيا.
0: ما فكرتش إنها من قبل إنها ممكن تعطيك فرصة أو إنها تكون نافذة جديدة لك أو
1: لا؟ ولا قد فكرت بهذا الشيء.
0: ليش هكذا؟
1: يعني ما تقول مدري كيف المزج نفسه، ما هو قبل هذا الشيء.
0: مدري. ومشاركاتك اليوم مثلا في أي مسابقة داخلية يكون هو البوابة لمشاركاتك في المستقبل تمثل اليمن في مسابقة خارجية.
1: الله، لكن ما تقول قد واحد بيخطأ يا أخي مع الله والباري بيهيئ، دريت
0: أيوه،
1: وبيفعل قدر المستطاع. مثلا
0: بالضبط.
1: كان باستطاعة واحد انه يشارك انا او يشاركنا يدخل ويتوكل على الله يعني.
0: صح. طيب، المشاركة مثلا على مستوى المظاهرات الشعبية شاركت فيها؟
1: ايوه اكيد، هذه شاركنا بالاعمال مثلا، هذه مثلا رجال الضاحية، ايران، الذي يعني ما تقول احنا الذي هو يسمونا الفريق.
0: بالضبط، هذا من أجمل الأعمال كان إيران. نشي نسمعه يعني يازي ونرجع نكمل الكلام ونستأنف من وين ما وقفنا. إيران كان لك أنت والمحفدي ومن؟
1: ومحمد أبو علي ونبي الزبيدي،
0: لهم التحية جميعا. كان من أجمل الأعمال التي عبرت عن وحدة الساحات، والتي أيضا عبرت عن تضامن الجميع وفخرنا بكل دولة إسلامية ستواجه الكافرين. وهذا هو الصح، أن الناس يكونوا الهدف الأول من أي موقف، الهدف الصحيح من أي كلام هو أين أنت ومع من أنت وضد من.
1: الله،
0: مش من أنت أو إيش جدك وإيش أبوك وكم معك زلط.
1: الله،
0: هذا منطق سعودي يهودي.
1: الله،
0: لكن أن يكون منطق الإنسان هو من تحارب، إذا كنت تحارب أمريكا وإسرائيل فأنت على حق وأنا معك.
1: الله،
0: أجمل واحدة من أجمل الأعمال لك ولفريقك المبدع ولفريقكم المبدعين جميعا. إيران نسمعه ونرجع نواصل هذا النقاش الجميل.

0: فن الفنون.
1: من جديد اهلا وسهلا بكم وحيا الله ضيفنا العزيز زكريا القاسم الحب.
2: الله يحفظكم يا سيدي.
1: متشرفين اليوم بحضورك في فن الفنون.
2: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
1: احنا عاده بنستقبل في هذا البرنامج كم يا مواهب سواء في الانشاد او في الشعر.
2: الله.
1: وبيختلف الاصوات وانت تقريبا من افضل واجمل الاصوات التي استضفناها طيله هذه الفتره.
2: يبارك فيكم.
1: يعني نتشرف بحضورك وبادائك.
2: لي الشرف.
1: نادرا ما تشوف مثلا مبدع خاصة أصحاب هذا الصوت الذي بيجي صوته مبحوح. أنت صوتك من أصوات الجميلة الذي صاحبها بحة. أي واحد مثلا بنسمع الصوت فيه هكذا بحة بيجي وصعب عليها الأداء الحي. يعني بيساعدها التسجيل الذي هو تسجيلي أكثر من الأداء.
2: أيوة أكثر من.
1: لكن ما شاء الله أنت بتأدي أداء حي وكأنه نفس التسجيل.
2: الحمد لله.
1: هذا بسبب التدريب ولا الوراثة ولا المهنة ولا إيش الموضوع؟
2: والتدريب هو جانب أساسي في الجانب الفني جانب ما تقول من الجوانب الأساسية.
1: صح.
2: إنه إذا أنت كنت بتمارس وتمر يعني تمرن صوتك بيجي وأنت من يوم لا يوم وهو بيجي وهو أفخم دريت.
1: بالضبط.
2: حتى مثلاً النغم يعني كل الجوانب الصوتية يعني
1: دريت. صح.
2: من الجانب الصوتي بيجي وبه تطور يعني. وبه كل فترة وفترة وبه أسلوب احترافي.
1: منين بتتعلم أنت بتستقي معلوماتك أو بتستقي أفكارك مثلاً عادة؟
2: سمعت تقول حتى السمع للأعمال الخارجية أو الأعمال التراث يعني جميع الأعمال إنه أن سمعت تقول الواحد يتسمع جميع الأعمال.
1: صح.
2: كان يمني أو كان خارج أو يعني كل
1: يبدأ يكتسب له أول شيء ثقافة ومعرفة وثانياً يتعلم الأساليب. أيوه. ويعرف سقل موهبته.
2: الله.
1: جميل. طيب أفكارك في الأعمال كيف بتختارها عادة؟ ما هو الذي بيخليك تنتج عمل؟ هل هو بالترند ولا مثلا موجهة عامة أو مثلا ما هو الذي بيخليك أن تختار عمل في هذا الفترة أو في هذا اليوم مثلا؟
2: ما تقول هي موجهة عامة.
1: من؟
2: بيجي وهي مثلا موجهة عامة الناس يواكبوا بها. بيجي زارت حلو وهو مثلا ترند أو مواكبه مثلا حملات أو هذا هو أكثر حاجة بيوجهنا مثلا.
1: صح.
2: قامت حرب يلا الناس يشتغلوا
1: خطابات السيد مثلا.
2: الله. خطابات السيد يعني كل هذا الأشياء يعني.
1: أكثر حدث لفت انتباهك وحفزك أنك ضروري تنتج العمل؟
2: الله مسلم عليه يعني هو في حق هذا في حق إيران يعني دريت في حق إيران وحزب الله والرجال الضاحية اسم العمل. وقلت لك هو أكثر شيء يعني كل واحد يلا الناس أبي قال بها يلا الناس يشتغلوا.
1: يعني موقف مثلا اذكر لنا موقف من أي مواقف مرت بك خلال العامين الماضيين.
2: الله.
1: سواء في نصرة غزة وفلسطين أو في مناصرة المسلمين في إيران أو في مواجهة الكافرين بشكل عام. يعني موقف تتذكره حفزك ودفعك أنه ضروري أنتج عمل وانتجته.
2: به عمل انتجته ما هذا ذاكر باسمه ريعو والله مسا سلم عليه جاء وكذا صدق يعني كان به قتله يعني خيرات في غزه اعتقد يعني والمشاهد والكل. ايوه سميناه المشاهد.
1: سميته المشاهد.
2: ايوه المشاهد. والله مسا سلم عليه هالمشاهد ما ثيره والمجازر كثيره والجرائم كبيره يا حديث الكبائر وال

قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

0: هذه هي الأعمال التي نحتاجها، هذه بتوصل رسالة، مش بس عمل من أجل أبرز بصوتي أو من أجل أكون موجود. عمل يحمل رسالة ويحقق هدف، هذا يمثلك ويمثلني ويمثل كل يمني بيقاتل ويجاهد. معك عمل اسمه يا رفيقي، متى انتجته؟
1: هذا انتجته قبل ما امتلك الاستديو يعني. وعاد انا كنت في الصادق على ما قلت لكم،
0: ايوه
1: في التحرير، وانتجته انا وبشار السعيدي وفق الباري.
0: ما كان هدفه؟
1: كان هدفه سمعت كل للجبهات، كنت انا كان زميلي بشار السعيدي وداخل الجبهة والكل يعني، والكلمات صادفت وإحنا في صنعاء وذيه، وقلنا ما بلا نسجله وسجلنا وفق الباري.
0: منو كتب الكلمات؟
1: هاشم القاسمي،
0: يعني واحد غيركم.
1: أيوة
0: مش رفيقكم وعاش جوكم.
1: أيوة يعني جت القصيدة واكبت
0: ما شاء الله،
1: واكبت في
0: ما قال فيهن.
1: نسمعكم الزامن،
0: هات يلا
1: يا رافي.

0: ما شاء الله نقدم لهم بإذن الله، والحرب مسعورة على رؤوسهم بحول الله وبقوته. زكريا، الزامل أو النشيد بالنسبة لك وهذه الموهبة إيش بتعتبرها؟ هل هي كل طموحك وهدفك، وإلا هي مجرد واحدة من أعمالك وهواياتك؟
1: هذا أكيد إني كل الطموح وكل
0: هي كل مجالك.
1: أكيد
0: يعني شغوف من الطفولة إلى الآن ولا زلت.
1: الله،
0: إيش بتدرس غيرها في الجامعة مثلا؟
1: يعني عاد احنا ان شاء الله
0: هذاك ما قد دخل الجامعة.
1: ايوه الجامعة باذن الله.
0: قد نسيت انك قلت لي 20. انا قلت بنبسر اكبر مني. طيب ايش ناوي ان شاء الله تخصص؟ ما فيش نشيد في الجامعة.
1: هو ما فيش نشيد.
0: لا يجيك الجامعة تهمك انك حتى نشيد التهامة.
1: لكن سمعت تقول جامعة القرآن الكريم. واحد سمعت تقول اي مجال داخل جامعة القرآن الكريم.
0: علوم القرآن يعني.
1: ايوه.
0: جميل. كادك تحمل رسالة وتحمل وعي. وهذا هو المطلوب. كيف بتشوف اليمن فيها المستقبل القريب؟
1: بإذن الله مستقبل ضخم بإذن الله، وفرج الباري يعني يفرجها علينا بإذن الله بالنصر
0: بإذن الله
1: والتوفيق بإذن الله.
0: سألتك هذا السؤال لأنه معك عمل اسمه مستقبل النهضة.
1: أيوه.
0: ما هو مستقبل النهضة هذا؟
1: هذا عمل ما تقول هو جاء تصادف مع الداخلية يوم الإنجازات ويوم الذي ونسمعكم

0: المرسلين.
1: ما شاء الله تبارك الله. هذا من كلمات من؟
2: إيه هذا من كلمات الياس المقدشي،
1: له التحية ولكل الشعراء ذي بيساهموا وما يتوقفوا شعني لا في مرحلة ولا بيكتبوا ولا غير خورات، الذي بيكتب لكل موقف ولكل أحداث ولكل مرة. يعني هناك من يستمر ويعتبر مثل ما المنشد يعتبر النشيد جبهته،
2: الله
1: شعراء يعتبرون الشعر جبهتهم، مثل ما كل واحد المفروض يستشعر في كل مكان يقف فيه أو موهبة أعطاها الله إياها يسخرها في سبيله وكأنها جبهته الرئيسية،
2: الله
1: هذا هو المطلوب. زكريا تقريبا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إيش هي رسالتك في النهاية لمن تحب تقدم رسالة؟
2: رسالتي إلى عالم الهدى إن قلوبنا وأرواحنا لك الفداء، واشتد اشتد يا سيدي، يعني إحنا سندك وإحنا رزحك.
1: جميل.
2: وجه وجه بإذن الله وإحنا رزحك بإذن الله.
1: بإذن الله، هذا عهدنا وهذا صدق أفعالنا مثل أقوالنا. في كل ميدان حاضرين مع السيد، حاضرين في كل مواجهة في كل مرحلة. أحييك زكريا وأشكر حضورك اليوم،
2: حفظكم الله،
1: وهذا الأداء الرائع وهذه الأعمال البديعة. إن شاء الله تستمر في الإنتاجات
2: بإذن الله، بإذن الله،
1: وإحنا إن شاء الله نستمر في مواكبة أي جديد.
2: لا بإذن الله إن شاء الله
1: ننتظر جديدك، وشكرا لحضورك.
2: يا الله حفظكم الله يا سيدي.
1: الله يبارك فيك ويحفظك. شكرا لك، وشكرا أيضا للمستمعين الكرام في كل مكان من إذاعة سام من فن الفنون. نحييكم باسم زكريا ضيفنا وصوتنا العزيز الجديد الذي يدخل الساحة بقوة وبحضور بارز ورائع، نحييه ونشد على يده في الاستمرار وعلى أي مبدع في هذا المجال وفي غيره من مجالات الإبداع التي نواجه بها العدو وتضليله وننشر بها ثقافتنا ووعينا، لأننا أمة تحمل القرآن، والقرآن بحر لا يدرك قعره ويحتاج إلى الجميع، ومهما غرف الكل من البحر لا يمكن أن ينتهي، فما بالك ببحر الوعي القرآني الذي بحاجته كلنا، منه وإليه نعود بوعينا وثقافتنا وإبداعنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: قدمت لكم إذاعة سام
4: فن الفنون.
3: فن الفنون، البث الأول
5: 10:00 كل جمعة،
3: ويعاد
5: 11:00 مساء الأربعاء، وعند 1:00 ليلة الأحد. لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع،
3: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
5: رقم البرنامج
3: 781-111-991.
5: الرقم مرة أخرى
3: 781-111-991.
4: فن الفنون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحرار والحرائر في كل شبر من أرض اليمن الطاهرة، يا أحرار الأمة الشرفاء، عبر أثير إذاعة سام صوت المحور، نحييكم بتحية الإيمان والصمود في هذه الحلقة الجديدة من برنامج على مسؤوليتي. اليوم وتاريخنا يكتب بدم الشهداء وعزة الشرفاء. تواصل عاصمة العزة والكرامة صنعاء صب حماحم جهنم على رؤوس الغزاة وأذنابهم. صنعاء التي دكت التعزيزات والمعسكرات التابعة للعدو السعودي داخل أراضينا المحتلة، تزلزل الأرض تحت أقدام آل سعود، وتفتح في الوقت ذاته أبواب الرحمة والوطن، داعية المغرر بهم للعودة الصادقة إلى حضن الوطن قبل أن يسبق السيف العذل وقبل فوات الأوان. متابعينا ومستمعينا، سنتوقف في حلقتنا اليوم عند دروس 12 عاما من العدوان والحصار والتصعيد التي تناساها النظام السعودي، ونواكب معكم ضربات رجال الله وهي تطال سفن العدو السعودي في باب المندب ومصافي أرامكو في جيزان المحتلة، تاركة النظام السعودي يتخبط في بياناته الهشة. سنكشف زيف الهياكل الخليجية، ونسلط الضوء على تواطؤ المبعوث الأممي الذي يقف موقف شاهد مشفش حاجة أمام انهيار الهدنة. سنتتبع تحركات التعزيزات السعودية في مأرب وحضرموت وموانئ المخا والخوخة وميدي، ونفضح حقيقة مسرحيات المرتزقة وتصريحاتهم الهزلية على شاشات ومنابر العدوان. كما سنستعرض اعترافات قادة الفنادق من عبد العزيز جباري إلى صالح الجبواني، وهم يقرون بالإهانة والوصاية السعودية التي تعاملهم كموظفين بلا كرامة، ناهيك عن غدر آل سلمان الذي طال جرحاهم وأغلق الحدود في وجوههم. وسنسمع أصوات الأحرار من أبناء المحافظات الجنوبية وهم يعلنونها مدوية بأن معركتنا جميعا مع العدو السعودي. وقبل أن نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة، صنعاء تدك تعزيزات ومعسكرات السعودية وسفنها وتدعو المغرر بهم للعودة قبل فوات الأوان، ستكون لنا وقفة إنصات وتفكر أمام نصائح السيد القائد لكل من تورط في وحل العمالة والارتزاق. إذن أرقام هواتفنا مفتوحة أمامكم لنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم 01-322-653، 01-322-653. أيها الأحرار، شاركونا أفكاركم، فصوتكم هو السلاح وعبر أثير إذاعتكم سام اسمعوا العالم صوت اليمن الثائر.
0: على مسؤوليتي.
4: في الدقائق الأخيرة كان هناك تصريح للإعلام الحربي أكد فيه أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. الإعلام الحربي نشر أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. هذه السفينة كانت جزء من العتاد العسكري للعدو السعودي، ولكنها ضربت في باب المندب، وتتواصل الضربات على سفن العدو السعودي ومعسكراته داخل الأراضي اليمنية. لقد كانت النصائح تتوالى للعدو السعودي، ولكنه أبى أن يأخذ الدرس من سنوات التصعيد. فلنستمع ما قاله السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله في هذا السياق.
5: السعودي أن يأخذ الدرس من ثمان سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلده، نفذ فيها أكثر من 250 ألف غارة جوية،

عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح، من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلد، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد، وفشل كان يفترض به أن يأخذ الدرس من هذا.

0: يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا هو خائن وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: من يريد أن يخيفنا اليوم بأن العدو السعودي لديه أمريكا ولديه تحالف جديد فيه دولة نووية مثل باكستان ودولة إسلامية كبيرة مثل تركيا، علينا أن نوجه له سؤال بسيط. السعودي كان لديه أمريكا من قبل ومن بعد، وأولا بخصوص هذا الحلف الجديد، فقد أوضح رجب طيب أردوغان ما هي حيثيات هذا التحالف أو هذه الاتفاقية. يعني باختصار، بدل ما كانت البقرة الحلوب بقرة للأمريكي فقط، اليوم صارت البقرة الحلوب بقرة للأمريكي والتركي والباكستاني. لكن ما الذي سيفعلوه؟ ما الذي سيحققوه؟ أولم ينفذوا مئات آلاف الغارات؟ للي يخوفنا اليوم إنه بيشنوا عليكم حرب وبتسمعوا القوارح والانفجارات من كل مكان. شوية شوية يا حبيبي، ما القصف استمر علينا سنوات، بيضرب بيستهدف. طيب قل لي في مكان ما استهدفش، في منشأة ما استهدفتش، في موقع لم يستهدف؟ ضرب المنشآت، ضرب البيوت، ضرب الشوارع، ضرب الطرقات، ضرب المساجد، ضرب حتى المقابر ضربها. يعني من إيش إحنا ممكن نخاف؟ اللي حاول يثبط أو يحاول يخوف الناس أو يقلقهم، أو بعض الإخوة والأخوات اللي في البيوت وعندهم حالة قلق، إنه تقول وش ترجع الحرب؟ معقول الحرب بترجع ثاني مرة؟ إحنا عشنا الحرب سنوات وسنوات، وبالأخير هذا العدو لم يستطع أن يحقق شيء. كان ببداية تحالف العدوان علينا معه الإماراتي والمصري والسوداني والمغربي، وإيش يعني كما عد لكم أنا الآن دول 19 دولة 20 دولة، الصهيوني معه، الأمريكاني معه، البريطاني معه، العالم كله معه. مش جديد، ما جابش الآن حاجة جديدة أنه يعني بنغير حساباتنا فيها. أو للي يفكر أنه بيشن غارات وبينفذ غارات عشوائية مثل ما كان ينفذ ويستهدف الأحياء السكنية. طيب هو استهدف الأحياء السكنية من صنعاء إلى صعدة إلى الحديدة إلى حجة إلى تعز إلى إب إلى ذمار إلى كل المحافظات. طيب وبعدين ما الذي تحقق؟ لا شيء، لا شيء، حرفيا لا شيء. لكن الآن العدو السعودي يدفع أثمان باهظة، سواء داخل الأراضي السعودية أو داخل الأراضي اليمنية المحتلة لدى السعودية أو داخل الأراضي اليمنية التي فيها معسكرات المرتزقة. الضربات مستمرة على كل الاتجاهات، المعركة تسير بوتيرة عالية وباتجاهات متعددة. اليوم القوات المسلحة اليمنية تضرب سفينة أسلحة للعدو السعودي وتستهدفها في باب المندب. بالأمس كان هناك عمليات نوعية باستهداف معسكرات العدو، قبله كان هناك استهداف لمصفات أرامكو بجيزان. تعالوا نسمع هذا الخبر.
2: مع جماعة الحوثيين استهدفت مصفاة أرامكو النفطية في مدينة جازان السعودية، وأضافت الجماعة في بان لناطقها العسكري أنها استهدفت المصفاة بطائرة مسيرة، فيما أشارت إلى أن الهجوم جاء ردا على ما وصفته باختراق السعودية أجواء محافظتي صعدة وحجة عبر الطائرات المسيرة. من ناحيتها قالت وزارة الطاقة السعودية إن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو نجحت في إخماد حريق في إحدى المرافق التابعة لمصفاة أرامكو في جازان. وأوضحت الوزارة أن الحادثة لم ينتج عنها أي إصابات، مشيرة إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.
1: إذن كانت هذه العملية التي ضربت أرامكو في جيزان، والسعودية كل حيرها وكل قدرتها أنها أعلنت سيطرتها على الحريق وسمته حريق محدود. لكن ماذا ستفعل السعودية؟ ماذا بيد السعودية أن تفعل؟ ولا شيء، ولا هم قادرين يعملوا شيء، وكل الذي بأيديهم قد فعلوه من قبل وما خرجوش بنتيجة وما وصلوش لنتيجة. يعني اليوم السعودي يدفع كلفة باهظة فيما يخص منع السفن ومنع النفط الخام السعودي من المرور عبر البحر الأحمر كجزء من عملية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وهذه كلفتها كبيرة جدا على العدو السعودي، ويدفع ثمن باهظ بالضربات التي نوجهها إلى المصافي النفطية وإلى المراكز والمواقع الهامة والحساسة، ويدفع كلفة ضرب السفن التي تريد العبور من باب المندب، ويدفع ثمن أكبر باستهدافنا لمعسكراته وتحشيداته. الآن في هذه الأثناء متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول استهدفنا تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. هذا خبر عاجل الآن عن متحدث القوات المسلحة اليمنية، استهدفنا تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. هذه العمليات مكلفة جدا على العدو السعودي. يكون بعلمكم انه هذه المعسكرات جهزها بسنوات ومولها بملايين الدولارات وحط فيها أسلحة نوعية ومتطورة. لو شفتوا لما تم ضرب مخازن الأسلحة في المخا جلست تشتعل وتحرق والدخان إلى ثاني يوم، كانت الزمزمية حق طارق عفاش مليانة يوم كامل والدخان يطلع. في طائرات مسيرة، في صواريخ، في آليات ومعدات كبيرة وهامة جدا. العدو السعودي اشترى أكبر صفقات الأسلحة خلال السنوات الماضية، وفي نهاية المطاف مسيراتنا وصواريخنا أنهت هذه الأسلحة التي كان يخزنها ويجمعها داخل المعسكرات للحظة الانقضاض ولحظة الاعتداء على بلادنا. بعد هذه الهجمات وهذه الضربات، ما الذي سيقدموه يعني الآخرين المساندين للسعودية غير يعربوا عن أسفهم ويدينوا ويستنكروا؟ إيش معاهم بيقدموا أكثر؟ إيش الذي بإيدهم؟ متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول الاستهداف تم بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، وكانت الإصابات دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون. متحدث القوات المسلحة اليمنية الاستهداف تم بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، وكانت الإصابات دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون في الاستهدافات التي تمت لتحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. أمام هذه الضربات وأمام الاستهداف للسفن السعودية وأمام الرد اليمني الذي يرد على تحليق الطيران داخل الأراضي اليمنية بضرب مطارات العدو وبضرب مصافي العدو، تعالوا نسمع ما الذي يقوله مجلس التعاون الخليجي وما الذي يمكنهم أن يقدموه للسعودي.
3: التعاون الخليجي ما وصفها بالاعتداءات الآثمة التي نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة نجران بالسعودية. وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد لبديوي إن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، يستوجب المساءلة لمن طوت عليه من استهداف متعمد وعشوائي للمدنيين. وشدد لبديوي على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن المجلس يؤكد كل ما تتخذه ويؤيد كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
1: ياي، مجلس التعاون الخليجي زعلان، مجلس التعاون الخليجي غضب وغضب. وبعدين طيب ايش اللي بتعملوه؟ الامارات فرحانين ان السعودي ينضرب، واغلب دول الخليج مبسوطين ان السعودي يتدعس، مكيفين والله. لا تقول لي انهم زعلانين ولا انهم خايفين على السعودية. السعودي الارعن المتهور المتغطرس يستاهل الذي يقرأ له، يستاهل. ولا يا أخي العزيز، إيش جابه لعندنا؟ إيش جابه لبلادنا؟ إيش جاي يسوي في أراضينا، في معسكراتنا، في موانئنا، في ترابنا الطاهر؟ إيش جاي يعمل؟ من جابه لبلادنا وإيش جاي يسوي؟ جابوه ذولاك شوية المرتزقة التافهين، وجابوه الأمريكي والإسرائيلي. الأمريكي والإسرائيلي رسم الخطة وحددها، وذولاك كانوا الموطفة الذي توطف به السعودي ودخل. متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول سنواصل عملياتنا في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز، ونجدد التحذير لكل المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. إذن متحدث القوات المسلحة اليمنية وهو يعلن استهداف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب، يؤكد أن الاستهداف تم بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، وكانت الإصابات دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعود.

0: نحن أمام تطورات متسارعة ومتلاحقة، والمبعوث الأممي طبعا شاهد ما شافش حاجة خارج التغطية، طالع يصرح يقول إنه خايف على الهدنة لتنهار. الهدنة انهارت وشبعت وتكعدلت وتقردحت وما عاد فيش هدنة. السعودي جالس يحشد ببلادنا وجالس يجهز معسكرات وإحنا دنينا والدي، إيش من هدنة تقول لي؟ أما نسمع ذا الخبر.
1: يخشى انهيار بنيان هدنة ثبتت منذ ربيع 2022 في اليمن المبعوث الأممي إلى هناك هانس غرانبرغ، فالتصعيد الأخير قد يعيد الصراع إلى بدايته. هذه الهجمات التي شنها الحوثيون على مأرب وحضرموت أسقطت وفق تقارير متطابقة عددا كبيرا من الضحايا بينهم مدنيون. الحوثيون أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مخيمات للنازحين وأحياء سكنية في مدينة مأرب شمال شرقية العاصمة صنعاء، ما تسبب في سقوط ضحايا. يتحسس بقية المخاطر المنبئة بيقظة الصراع. المبعوث الأممي إلى اليمن: تجدد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وضربات مستهدفة للبنية التحتية المدنية، وتصاعد التوترات الإقليمية. فذلك كله قد يهوي بمكاسب هدنة 2022. انهيارها قد يجر اليمن إلى مواجهة إقليمية أوسع، ويجرع اليمنيين مرارة عواقبها وفق مراقبين يعمل على تجنيب اليمن.
0: فجعتون إحنا، افتجعنا، انرعبنا، متنا من الفجيعة. قولوا للمبعوث الأممي وللأمم المتحدة ولمجلس الأمن: هدنتكم ذي بلوها واشربوا ماءها. الهدنة ماتت وشبعت موت، الهدنة انتهت وزمان انتهت، مش اليوم ولا أمس ولا بضرباتنا. السعودي هو من بدأ بالتحشيد، والسعودي هو من بدأ بفرض القيود على مطاراتنا وموانئنا. السعودي هو من أراد أن يستمر بعنجهيته وغروره ضد بلد ذو سيادة. مش عارف أنا إذا المبعوث الأممي سمع بذا الخبر حول التعزيزات العسكرية اللي كانت توصل لمأرب ولا ما سمعش، وعرف أنها كانت جاية من السعودية ولا ما عرفش. سمعوا.
2: وصلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة مأرب عقب عبورها من منفذ الوديعة قادمة من السعودية وفقا لعدة مصادر، ولم تعرف تفاصيل التعزيزات أو طبيعة العتاد العسكري الواصل إلى المدينة. وكان مصدر إقليمي قال لشبكة CNN إن قوة كبيرة من المقاتلين اليمنيين المعارضين لجماعة الحوثي تتجمع في صحاري شرق اليمن، وسط أخبار بأنها ستحظى بدعم القوات الجوية السعودية حال تحركها.
0: تعزيزات من وين؟ من السعودية. إلى أين؟ إلى مأرب. قوة عسكرية كبيرة وعتاد عسكري وقطع وآليات عسكرية سعودية كبيرة وضخمة ودعم وأموال من العدو السعودي إلى معسكرات محافظة مأرب. إذن نحن ما ضربناش مخيمات النازحين زي ما يجي البعض الآن يهرج باللحظات الأخيرة، لا، نحن ضربنا تحشيدات سعودية، ضربنا معسكرات، ما ضربناش لا مخيمات ولا بيوت ولا أحياء سكنية مثل ما يعمل العدو السعودي. احنا ضربنا تحشيدات باعترافات إعلام العدو نفسه. CNN تتكلم عن تعزيزات عسكرية ضخمة وكبيرة قادمة من المملكة السعودية إلى محافظة مأرب، ومثلها إلى المخا وإلى بقية المعسكرات التي استحدثتها وتديرها وتسيطر عليها المملكة السعودية داخل الأراضي اليمنية. وبعدين لما نضرب يرجع يقول لك إنه قتلنا مدنيين وهجوم على مدينة المخا. لا يا حبيبي، نحن ضربنا مخازن أسلحة، وهذه الأخبار اللي أنتوا تروجوها غير صحيحة. اسمعوا حقهم الخريف.
3: وأعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن من مدينة المخا وميناءها تعرضا لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات استهدف مواقع مدنية وعسكرية. وقال

0: المناطق إن الهجوم أسفر مقتل 7 وبينهم 3 مدنيين، وأسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا. وأضاف أن وسائل الدفاع الجوية في المخاع تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم.
1: طيب لو كنتم أسقطتم 11 مسيرة زي ما تقولوا، منين عاد جاءوا ذوم القتلى والجرحى؟ كيف؟ أو قتلوا جرحوا أثناء ما كنتم تسقطوا المسيرات يمكن؟ طيب أنتم تقولوا إن احنا استهدفنا مدينة المخا وميناء المخا، وكأنكم تريدوا الإيحاء بأننا استهدفنا مواقع وأهداف مدنية، وهذا الكلام سنرد عليه بعد قليل. بس السؤال، لما تقول 7 قتلى بينهم 3 مدنيين والباقين إيش؟ زومبي. إيش هم الباقين؟ بكيمونات. إيش هم؟ و30 شخص أصيب. إيش هم؟ قولوا إنهم عسكريين وسعوديين ومرتزقة، قولوا. أما بالنسبة للمدنيين فإحنا نكررها مرارا وتكرارا ونعيدها صبح وظهر وليل وكل ساعة، ونقول يا إخوة يا مواطنين يا مدنيين الذي هم مقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة العدو، الذي هم مقيمين أو مجبرين على الإقامة في مناطق يسيطر عليها العدو، نحن نحذركم في كل مرة، ابتعدوا عن معسكرات العدو، ابتعدوا عن مخازن السلاح التابعة للعدو، ابتعدوا عن كل ما له علاقة بالعدو السعودي من منشآت ومخازن وسلاح ومواقع، مش بس داخل الأراضي اليمنية حتى داخل الأراضي السعودية. هذا النداء ليس فقط لأهلنا في مأرب ولا لأهلنا في المخا فقط، وإنما هو حتى للمواطنين وللمدنيين داخل الرياض وداخل المدن السعودية الأخرى، داخل المدن اليمنية المحتلة في نجران وعسير وجيزان، وفي داخل المدن السعودية من الرياض وغيرها. ابتعدوا عن المواقع العسكرية، مطارات، موانئ، معسكرات، مواقع عسكرية، مصافي نفطية، ابتعدوا عن كل هذه المنشآت. نرجع لعند استهدافنا، اللي على قولتهم استهدفنا مدينة المخا وميناء المخا، ويحسسك يابا أنه ميناء المخا هذا ميناء تجاري مدني رجع لسابق عهده بتصدير البن، ويرجع استعيد مجده، ما هوش ميناء جابوه للإماراتيين ومن بعد الإماراتيين ورثوه للسعوديين. تتخيلوا أنتم أنه بعد ما غادرت الإمارات أجت لجان استلام وتسليم سعودية تسلم وتحصي وتعد لطارق عفاش، وجاهين الآن يضحكوا على الناس إن احنا استهدفنا منشأة مدنية. هذا تقرير من قناة الجزيرة، اسمعوه وشوفوا ايش تقول الجزيرة عن ميناء المخا والخوخة بعد ما انسحبت القوات الإماراتية منه، وكيف كان خلال وجود القوات الإماراتية وبعد ما غادرت الإمارات.
2: أثاره سحب الإمارات جانبا من قواتها وآلياتها العسكرية من اليمن، وجاءت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فأكدت أن الإمارات فعلت ذلك بعد أن أيقنت أن الحرب الطاحنة التي حولت اليمن إلى كارثة إنسانية لا يمكن كسبها. الإمارات وحكومتها لم تصرح رسميا بذلك، لكن الصحيفة نقلت عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن انخفاضا في عدد القوات الإماراتية قد حدث بالفعل، وإن ارتفاع كلفة الحرب كان سببا للانسحاب حتى لو أغضب ذلك الحليف السعودي، وإن الإمارات تجنبت الإعلان عن خطوة الانسحاب للحد من انزعاج السعوديين. الصحيفة قالت استنادا لدبلوماسيين إن السعوديين شعروا بخيبة أمل كبيرة، وإن مسؤولين في البلاط الملكي السعودي حاولوا ثني المسؤولين الإماراتيين عن خطوة الانسحاب، لكن مسؤولا بالسفارة السعودية في واشنطن نفى لنيويورك تايمز أن يكون قادة السعودية غير راضين عن الخطوة الإماراتية، لكنه اعترف ضمنا بالانسحاب معتبرا إياه أسلوبا يحدث أثناء العمليات العسكرية بتنسيق بين قوات التحالف. المسؤول السعودي أشار إلى أن قادة السعودية والإمارات متفقون استراتيجيا مع أهداف اليمن. أما على الأرض ووفقا لما أوردت رويترز نقلا عن 4 مصادر عسكرية وحكومية يمنية، فإن ضباطا سعوديين تسلموا قيادة القواعد العسكرية في مينائي المخا والخوخة اللذين تستخدمهما الإمارات في حملتها العسكرية للسيطرة على الحديدة في خطوة لتأمين المينائين. كما أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى عدن وجزيرة بريم في مضيق باب المندب. ونقلت الوكالة عن مسؤول إماراتي كبير قوله إن أبو ظبي ليست قلقة من حدوث فراغ عسكري في اليمن، وعلل ذلك بتدريب الإمارات 90,000 جندي يمني. ورغم المعلومات الواردة من الغرب عن الانسحاب الإماراتي، يبقى السؤال مفتوحا عن حجم تلك القوات ومستقبل التحالف العسكري السعودي الإماراتي، وكيف سيؤثر ذلك في سير المعركة، خصوصا وأن الحرب في اليمن اتخذت منحا مختلفا بسبب تصعيد الحوثيين هجماتهم على الداخل السعودي.
1: يتقاسموا بلادنا وموانئنا وكل واحد يسلم للثاني وكأن احنا مش موجودين، والمرتزقة مجرد بيادق أدوات ولا لهم أي قيمة. نحن بنتكلم عن المرتزقة، واقع المرتزقة وكيف يتعامل العدو السعودي مع المرتزقة بعد الفاصل، لكن نشتي نذكركم أننا بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم المخصص للاتصال وهو 01-322-6-53. الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم هو 01-322-6-53. نروح لفاصل ونرجع نشوف واقع المرتزقة وما الذي يقولوه عن أنفسهم.
3: على مسؤوليتي.
4: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: النائب البرلماني عبد العزيز جباري تحدث بكلام أقل ما يمكن أن يوصف بأنه اعتراف مرير بواقع أمر لما يعيشوه داخل السعودية ولطريقة تعامل السعودية والإمارات مع قيادة المرتزقة، وهذا ما يجعلنا نجدد لهم الدعوة ونقول لهم أنه أنتم في بلدكم ممكن نختلف ممكن نتفق، لكن لن نتعامل معكم كما تعامل معكم السعودي. أنتم كنتم بصنعاء وعرفتم كيف كان التعامل وأنتم معززين مكرمين. اليوم أنتم مشنتحين شنتحة، مشردين في كل العواصم. منكم من هو هارب في أوروبا، ومنكم من هو لاجئ، ومنكم من يقف في طابور لانتظار وجبة غذائية، ومنكم طبعا من هبر الهبرات ونهب النهبات وجمع الثروات واشترى القصور والفلل. تعالوا نسمع أنا وأنتم النائب البرلماني عبد العزيز جباري وهو يتحدث عن ما يتعرضون له.
5: إشكالية إن الذي فوضها المجتمع الدولي وهم الأخوة في الإمارات والسعودية من أجل التدخل في اليمن وفقا للقرار الدولي 22-16 لم يعملوا بالشكل المطلوب وبالشكل الجيد، ولهذا استمرت الحرب. ونحن الآن في السنة 6 ولن تستقر اليمن إلا إذا تدخل الإقليم والعالم تدخل إيجابي، ليس تدخل مثل ما يتدخل إخواننا في المملكة العربية السعودية وأيضا في دولة الإمارات. لا تستطيع لا الحكومة ولا الرئاسة ولا مجلس النواب ولا كثير من المسؤولين اليمنيين العودة إلى اليمن. فإذا أنتم بتحاربوا إيران حقيقة فحاربوها بشكل مباشر أفضل. كيف تقيم علاقة سياسية وعلاقة اقتصادية مع إيران وتأتي إلى اليمن وتدعي أنك تحارب إيران؟ نرجوكم إن تعاملتوا معنا وحاولتوا تساعدونا من الوضع الذي أنتم سبب فيما وصلنا إليه فساعدونا، وإلا لا تسطروا مشاكلكم إلينا ولا تصفوا حساباتكم على حساب دماء الشعب اليمني وعلى حساب حاضره ومستقبله. ضغطوا على الرئيس بتعيين يعني رئيس حكومة بما يرهم لا بما يراه مصلحة الشعب اليمني، وتم تكليف رئيس حكومة بموجب قرار من رئيس الجمهورية، ويريدوا أن يتحولوا إلى قوى إقليمية مسيطرة على حساب الشعب اليمني. يا أخي نحن نريد لك أن تكبر وأن تبقى كبير، لكن مش على حسابنا. هدف الأخوة في السعودية والإمارات الآن السيطرة على القرار السياسي اليمني المستقل. اتركونا نسطر ثرواتنا، لا تحاصرونا، على الأقل ارفعوا أيديكم عن المواني والمطارات اليمنية التي نحن بحاجة إلى التعامل مع العالم. يعني الأخوة في السعودية في الجانب السعودي والجانب الإماراتي تقدموا بمشروع وسموه اتفاق الرياض، وهم الذي هذا المشروع هو من صنع أيديهم. ونحن في اليمن ونحن كيمنيين كمجلس نواب وكرئيس وكحكومة وافقنا على هذا المشروع برغم ما لنا من ملاحظات على هذا المشروع، وضغطوا على الرئيس بتعيين يعني رئيس حكومة بما يراهم لا بما يراه مصلحة الشعب اليمني. هناك يعني واحد يتحكم في المشهد السياسي يعني ممثل للحكومة السعودية، هو محمد آل جابر، هو الذي يقوم بهذا الدور كله، وهو الذي يصدر فرمانات فرما يعني توجيهاته، ويصورنا للشعب اليمني على أن احنا مجرد تابعين للسعودية والإمارات، ونحن غير كذلك ولا يمكن أن نقبل.
4: قبلكي وكملكي، قد قبلتم ومش الحال، قبلتم ودعستكم السعودية، واللي يرضى على نفسه يتحمل المهانة والذل. ما حد قال لكم تنبطحوا للسعودية يا إخوة، احنا وانتم نسود ونتفق، رحتم تلتجئوا للذي يقصف بلدنا وتعتقد انه عنده حل. هذا عدو تاريخي للشعب اليمني، السعودي عدو تاريخي للشعب اليمني، يعني منذ مئات السنين مش من اليوم. أمانة يجوا نسمع وزير النقل السابق في حكومة الفنادق صالح الجبواني وهو يتكلم عن كيف السعودية تهينهم وتسيطر على قرارهم وما تعتبرهم إلا موظفين عندها. اسمعوا
6: وزير النقل، لأن المطارات والموانئ والمنافذ كلها بيد السعودية والإمارات، يعني عمليا هم أرادوا أن الشخص يكون وزير، لكن من يتصرف بالأمور من يديرها ليس الحكومة، سواء في النقل أو في غيرها. هم يريدوننا نكون إداريين، يعني أنت مجرد موظف إداري تدير هذا المرفق، لكن كسيادي، تعرف أنت المرافق وزارة النقل سيادية، يعني موانئ مطارات منافذ دولية، كسيادي لا، السيادة عندهم وصاية كاملة. صدق نحن معنا 3 طائرات والشعب اليمني 30 مليون، يمكن كل 10 مليون لهم طائرة واحدة ومع ذلك الطائرات هذه تستطيع تشتغل في اليوم 3 رحلات كل طائرة، مع ذلك كانوا سامحيننا ب5 رحلات.
7: موظفي الجوازات في المطارات كانوا يمنيين،
6: لا أيوة، لكن المراقبين عليهم سعوديين وإماراتيين، والرقابة الجوية للإماراتيين والسعوديين، يعني عمليا النواحي السيادية هذه عندهم، لكن النواحي الإدارية هذه طبعا يشتغلوها موظفينا نحن. والنواحي السيادية ايش هي؟ ما تجي طائرات الا بترخيص من عندهم، لا تمر طائرة في اجواء اليمن الا بترخيص من عندهم. لا يمكن ان مثلا لو حصل عندنا يعني زحمة في مثلا في المسافرين بالقاهرة ولا بالهند ولا بالأردن، نحن نشتري رحلة إضافية ما فيش، ما يسمحون لهم، نحن ما نقدر، نحن ليس لنا سلطة في هذا. السفن لا تدخل سفينة ميناء من موانئ اليمن إلا بأمرهم، وبعدين شوفوا يبون السفن إلى ميناء جدة، هناك ينزلوا البضائع وتجلس البضائع من 6 أشهر، كونتينرات مرمي في الميناء وهم يفتشوها، وبعدين يرسلوها إلى عدن عبر سواعي أصغر، وأغلب البضائع هذه تعرض نتيجة للشمس ونتيجة للوقت الطويل اللي تقضيه في الموانئ هذه حقهم، معظمها ينتهي، معظمها يصل وقده يعني حالته حالة، ولكن نحن ما نقدرش نعمل حاجة. كنا يعني تحت الوصاية الشاملة، لا تدخل شاحنة إلا بواسطتهم، حتى الإبرة ما تدخل اليمن إلا، وتعرف معهم في المنافذ مفتشين ومراقبين وكله، فنحن قلنا
7: طيب وإماراتيين أيوة والسعوديين
6: لا للسعوديين والإماراتيين كلهم احنا قلنا لهم طيب يا جماعة إذا كان أنتوا بتمارسوا هذا الوصاية الشاملة هناك عليكم حقوق للناس يعني مش معقول تقفلوا علينا كل شيء وفي الأخير تخلونا بدون ماء وبدون كهرباء وبدون خدمات ولا يعطونا شيء يعطونا يجيبوا سلال هذه حق السكر والرز والطحين هذا ويجيبوا من دبة زيت ويجيبوا من 5 مصورين ويتفضلون على الناس يعني شيء مؤلم ومؤسف في شيء من الهيانة يريدون أن يهينوا الشعب هذا
1: الشعب هذا عزيز وحر وكريم وأبي ولا يمكن أن يكون هين مثل المرتزقة الذي قبلوا بالهيانة على أنفسهم الشعب هذا لن يهان ولن يقبل بأن يهينوا سعودي عبد للأمريكي الهين من رضى على نفسه عيشة الفنادق الهين من قبل على نفسه أن يكون جزء من منظومة العدوان على اليمن أما هذا الشعب فهو يخرج بمسيرات مليونية من ميدان 70 إلى مختلف المحافظات اليمنية ليعبر بصوت واحد وبهتاف واحد أننا عبيد لله ولن نكون إلا عبيدا لله لن نكون عبيدا للسعودي ولا للأمريكي ولا لغيره الواقع المهين والمذل اللي يعيشوه المرتزقة وقيادة المرتزقة هو من يجعل القوات المسلحة اليمنية باستمرار توجه الدعوات تلو الدعوات وتوجه النصح وتقول لهم يا مخدوعين يا مغرر بكم يا أبناء بلدنا ندعوكم إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان أما بالنسبة للعشاكير والجندي الصغير اللي قاتل مع العدو السعودي سواء في مأرب أو في نجران أو في جيزان أو المخا أو الجوف أو الضالع أو عسير أو شبوة أو حضرموت أو المهرة بالله عليك إذا كان كلام جباري وهو نائب برلماني وكلام الجبواني وهو وزير إنهم يتعرضوا لهذه المهانة أنت كعسيكير صغيري كيف وضعك إذا كان وزراء ونواب يتكلموا عن حالة المهانة والهيانة اللي يعيشوها تحت أقدام السعودي هذا السعودي الذي هو عايش تحت أقدام الأمريكي أنت كفرد كجندي في معسكر بالساحل الغربي أو معسكر في محور نجران أو في أي معسكر من معسكرات العدو السعودي كيف يتعامل معك الضابط السعودي كيف حالة المهانة والهيانة اللي أنت عايشها صدقوا بالله أنه بعد الضربة التي ضربت فيها اللي يسموها قوات الطوارئ حقهم قاموا شغلوا سيارات الإسعاف والأطقم العسكرية ورايحين للحدود لمنفذ الوديعة قال لك اشتوا يسعفوا الجرحى كان في معاهم جرحى إصاباتهم بليغة جدا من هذول المرتزقة المغرر بهم والمخدوعين قالوا يعني فكروا بعقلهم مع أنه لو كانوا من قبل استخدموا عقلهم ما كانوا تعسكروا مع السعودي لكن بلحظة القوارح والغواير والدبيق قالوا احنا نقاتل مع السعودية اذا ايش نعمل نشل حقنا ذولي الجرحى وننبع لا منفذ الوديعة وهم بيستقبلونا ويرحبوا بنا ويدخلونا ويعالجونا ويعملوا لنا المستحيل ومع الأسف يعني تحملوا جرحاهم ووصلوا للمنفذ قالوا لهم ممنوع دخول المرتزقة حن يا ابو يمن الله معك احنا نقاتل مع السعودية ضد الحوثي ضد البقدق دق دق دق قال له الله معك يلا درجل عطف من هنا والله هذا الكلام صحيح مش ما ألفت لكم شو من راسي اسمعوا
8: مصادر مطلعة عن رفض السلطات السعودية السماح لسيارات الإسعاف التي تحمل جرحى قوات الطوارئ التابعة للحكومة اليمنية بدخول أراضيها لتلقي العلاج عقب الهجوم الدامي الذي استهدف معسكرهم في منطقة الرويك وأفادت المصادر أن الجانب السعودي في منفذ الوديعة الحدودي أوصد الأبواب أمام عشرات الحالات الحرجة من منتسبي الطوارئ مما أجبر الطواقم الطبية على العودة بهم إلى مستشفيات محلية متواضعة الإمكانيات في حضرموت ومحافظة مأرب اليمنية، وهو ما أدى لارتفاع حصيلة الوفيات بين المصابين. واعتبر مراقبون أن الرفض السعودي يتجاوز البعد الإنساني ليحمل إعازا سياسيا واضحا لميليشيا الحوثي، مفاده أن الرياض لن تتدخل لحماية أو إغاثة هذه القوات في مواجهتها القادمة حتى على مستوى تقديم الرعاية الطبية للجرحى.
1: الله الله الله الله، شوفوا إلى أي مستوى تتعامل السعودية مع من يقاتلوا معها. يعني أنت كمرتزق قدك تقدم راسك وجمجمتك من شان تقاتل مع السعودي، والسعودي معتدي على بلدك، وعادوا يا ريت يقدرك ولا يثمن ارتزاقك، عادوا يهينك ويذلك وبيشوفك تموت ولا هو أسف بك، لأنه شايف قيمتك 2000-3000 سعودي وخلص. هذا إذا ما كانش 1000 ولا 500 سعودي. هؤلاء المرتزقة في معسكرات العدو السعودي لهم سنوات والسعودي ولا ذكرهم ولا حرك ساكن ولا قال بيدي لهم معاشات ولا بيدي لهم معونة ولا إعاشة ولا ذكر إن أبو حاجة اسمه دعم الشرعية باليمن، هذا المسرحية السمجة حقه نسى من بعد الهدنة، نساهم خلهم يجوعوا لما يلوقوا. والآن لما شاف إنه اليمنيين بينتزعوا حقوقهم قال يلا يا مرتزقة صرفنا لكم المعاش جهزوا يلا حنوا تصعيد. ولما يجرح الواحد منهم ما يرضش حتى يفتح له الحدود. أنا أتحدى الآن، أتحدى السعودية أنها تثبت عكس هذا الكلام. السعودية يعني تنظر لهم برخص لأنهم رخصوا أنفسهم. نذكركم أننا بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد دقائق من الآن على الرقم 01-322-653 01-322-653 هذا الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. وتعالوا نسمع أحد المواطنين الأحرار من أبناء المحافظات الجنوبية وهو يتحدث عن المعركة مع العدو السعودي وأنهم لن يقاتلوا ضد إخوتهم اليمنيين، وهذه هي حالة الوعي التي ترتفع يوما تلو الآخر وتتجسد لدى اليمنيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا. يتلاحم اليمنيون وهم يروا بشاعة العدو السعودي، العدو السعودي الذي انتهك الحرمات وارتكب الجرائم بحق أهلنا في عدن مثل ما ارتكبها بحق أهلنا في الخوخة، مثل ما ارتكبها بحق إخوتنا في المخا، مثل ما ارتكبها بحق إخوتنا في مأرب وفي بقية المحافظات اليمنية. وتعالوا نسمع هذا الصوت الحر.
9: المساجد لها جماع سنين تتحدث عن الحيض والنفاس والنكاح والطلاق، وهذا الأيام لما اختلفوا الحوثي والسعودية قد هم بيدعوا إلى الجهاد ضد الروافض الحوثيين. وإذا في أي اتفاقية بين الحوثي والسعودية أو تغارب فيرجعوا الموضوع الحيض والنفاس وفوائد المسواك، يعني دخلوا الدين بالسياسة، بيستخدموا الدين لمصالحهم السياسية، حيث ما يوجههم محمد بن سلمان يصدروا فتاوي، حيث ما تمشي السياسة يقول لهم افتوها كذا هم افتوا. طيب ليش السعودية ما تكثر الشيعة حقها؟ شيعة السعودية أكثر من شيعة اليمن، لأنهم عارفين أنهم بيدخلوا بحرب طائفية، والطائفية دمار أوطان، الطائفية دمار أوطان، فلهذا هم يحاربوا الطائفية عندهم ويصدروها لعندنا. على العموم نحن كجنوبيين المفروض ويجب علينا أن لا نتدخل بهذه الحرب. صنعاء ما بندخل بأي عمليات عسكرية ضد صنعاء. صنعاء بيد أهلها وتلك المناطق والمحافظات بيد أهلها، وما حد يحرر بلاد من أصحابها.
1: الله الله، رغم بساطة الطرح إلا أنه فعلا حالة وعي كبيرة أنه ما حد يحرر بلاد من أصحابها ومن أهلها. والناس بدأت توعى وتستوعب وتفهم الآن أنه يعني الوهابية التكفيرية يجلسوا طول السنة يحاضروهم ويدوا لهم محاضرات عن المسواك والسروال الطويل ومش عارف إيش والحيض والنفاس، ولا وقت التصعيد والمعارك يا يعني رياح الجهاد، ويا جند الله اركبي هيا لقتال الروافض. الله المستعان. العدو الإسرائيلي فعل، الأمريكي أساء للقرآن، أساء للمصحف، السعودي حول بلاد الحرمين الشريفين إلى مملكة دعارة، يساء لديننا الإسلامي، أسيء لنبينا، أسيء لقرآننا. قالوا ما لنا دخل، احنا مع ولي الأمر. ولي الأمر لو يطلع في الشاشة في التلفزيون يزني ويلوط ويرتكب المعاصي والجرائم لا يحق لنا قالوا انه نعترض عليه. يا عيال الذين طيب، ولا وقت التصعيد قالوا دعانا ولي الأمر لقتال الرافضة. من يسبون الصحابة، ويرجع لك لنفس الملططة ونفس الاسطوانة اللي يستخدموها كل مرة، نفس الاسطوانة. يا جماعة أهلنا في غزة أبيدوا، أبيد شعب بأكمله، الأمريكي يبيدهم والسعودي يأيده ويدعم. يا إخوتنا أهلنا في إيران مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتعرضوا لحرب وعدوان. يا إخوتنا أهلنا في لبنان يتعرضوا لحرب واحتلال لأرضهم. يا أهلنا إخوتنا يتعرضوا هنا. قالوا لا احنا ما لناش دخل، احنا معركتنا وقت ما يوجهنا الأمريكي. وبعدها يشتوا يقنعوك الآن انه عدوهم هي إيران، عدوهم الشيعة، عدوهم مش عارف إيش، ومن هذه المصطلحات. عدو الأمة كلها الشيطان الأكبر، عدو الأمة كلها الطاغوت، الاستكبار، من يريد زوال أمتنا بأكملها، من يريد أن يمحو حضارتنا، من يريد أن يلغو ديننا وإسلامنا وقرآننا، وانت جاي تشتري نتقاتل بيننا البين. لكن ما عليكم، الشعب اليمني بصراحة قد في عنده مناعة من السرديات حق العدو، مناعة فعلا، ما عاد ينطليش عليه أكاذيب العدو. تعالوا نسمع هذا المواطن الحر وهو يعلق على عويل وصراخ أصحاب قادمون يا صنعاء.
10: يغوروا يصيحوا ويبكوا، قدرونا قدرونا ضربونا ضربونا وقدرونا
11: ما 11 سنة و 12 سنة وتقول قادموني يا صنعاء قادموني يا صنعاء. قال لك ارجع الجهة الثانية قرب لك، اوعد تنكروا 12 سنة وانتم تهدوا قادمون يا صنعاء، بنحرك يا صنعاء، بنتقدم يا صنعاء، بنطلع يا صنعاء. وين صنعاء؟ وين انتم؟ جننتوني، ما قدروكمش، هم قالوا لكم حرب حرب حرب على ابوكم لعنة الله.
1: إذن لحظات ونبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653، ولكن بعد أن نستمع إلى النصح الذي وجهه السيد القائد حفظه الله، وهو يوجه النصح للذين دخلوا في حالة العمالة والارتزاق.
12: أيها الذين دخلوا في حالة العمالة والارتزاق، خير لكم أن ترجعون إلى حضن الشعب، والله أشرف لكم، والله أشرف لكم من أن تبقوا عبيداً بأيدي أولئك، عبيدا لا قرار لكم ولا أمر لكم. كونوا شركاء في شعبكم ولا عبيد ودماء مستغلين في أيدي أعداء بلدكم وأعداء شعبكم. أعتقد أن الواقع الحالي وفي الظروف القائمة ما يكفي لكم، وأذكركم أن تتأملوا كيف يتعاملون معكم. هل يتعاملون معكم بأكثر من هذا؟ كلا، يأمرونكم ويضغطون عليكم، يوقف المرتبات أحيانا، يلا يذهب بك إلى الميدان، لن تصلوا إلى شيء من مآربكم السياسية، ولن يكونوا معكم بأكثر من أن يشغلوكم في مستوى حساباتهم وأهدافهم، والله المستعان.

0: إذن من هذه اللحظة سنبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653-01-322-653 ونبدأ باستقبال رسائلكم والمشاركات التي ستقدمونها لإخوتنا في القوات المسلحة اليمنية أو للمرتزقة الذين لا زالوا حتى هذه اللحظة يقاتلون في صف العدو وهم يشاهدون هذا العدو كيف يستخدم بلادنا ومعسكرات داخل بلادنا ويستخدم أفراد من أبناء شعبنا ومن أبناء أمتنا ليكونوا يعني خسائر هكذا عرضية في الضربات التي توجهها القوات المسلحة اليمنية. ستواصل استهداف تحشيدات العدو السعودي وستواصل ضرب مخازن أسلحته وستواصل دك مقرات قياداته في مختلف المناطق اليمنية، وبالتالي من سيبقى من المرتزقة في هذه المناطق المخازن الخاصة بأسلحة العدو أو مقرات قيادات العدو أو معسكرات العدو فسيتحول إلى فحم داخل هذه المواقع والمقرات. ما عليه إلا أن يبحث عن طريق للمغادرة الفورية ويتواصل مع الجهات المعنية لينطلق إلى أقرب نقطة ليصل فيها إلى مناطق القوات المسلحة اليمنية لتسليم نفسه ليعود مواطنا صالحا قبل فوات الأوان. ونبدأ باستقبال أولى الاتصالات. ألو مرحبا. يا مرحبا. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تكرمت نقص صوت الإذاعة واسمعنا من التليفون.
1: تحياتي لك يا عبد الحافظ ورسالتي للمصدقة الخوان العملاء. والله إن لهم بالمرصاد.
0: نعم.
1: ورسالتي للسيد الزايد حفظه الله تعالى. يا سيدي إحنا جنودك فضربنا أينما شئ، فوالله ما تلقانا إلا حيث يكره العدو. وتحياتي لك والسلام عليكم ورحمة الله أبو علي من جبهة
0: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لك يا أبو علي. وفعلا الشعب اليمني كل اليوم بحالة جهوزية واستنفار لمواجهة هذا العدو ولنكون حيث يكره عدونا. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: والسلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك يا أبو المعجب.
0: حياك وسلمك يا أخي.
2: يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يبارك فيك.
2: معك محمد الأيوبي من أمانة العاصمة.
0: أهلا وسهلا بكم يا محمد وبكل إخوتنا في أمانة العاصمة.
2: النظر وإن شاء الله تساهم بكل ما أتينا من قوة.
0: حفظكم الله.
2: لا بنقول ومذا نبعث التحية والإخلاص بعد الشكر بعد الله تعالى لرجال الرجال في كل موقع سواء قوة صاروخية أو مسير أو جندي أو وطني يعني مواطن مخلص لله والوطن. ثانيا نوجه رسالة إلى عيال مردخان. نقول ما ينفعكم والله شوفوا أن أمريكا ودف بكم وإن إسرائيل ودفت بكم وهربت. أنتم ما تخلوش العبرة يا مغفلين يا أغبياء يا أصحاب العقالات. طردنا أمريكا وغرقنا حاملات الطائرات وتساك عين الطائرات تغطى من فوق الحاملة ونزلين. وقال ترامب التاير كذا رجال اليمن أحرار شجعان. يعني ليش ما تخلوا هذه الكلمة عدارة وتخلوا الناس في حالهم؟ ولكن احنا بنقول يعني عاد في عاد احنا فينا يعني نوع من النخوه ومن الاسلام نقول ان اخضعوا لمطالب الشعب اليمني قبل ان يفوت الاوان. هذا بنقول برساله.
0: نعم.
2: ذات المرتزقه للاسف الشديد يا عبد الحفظ ما اخذش عبره. قصفوا في العلم، قصفوا في كل مكان. قصفوا في حضرموت، قصفوا في كل مكان.
0: نعم.
2: الامارات يعني يتلابرون ويختلفوا كذب في كذب والضحية من اليمني.
0: نعم.
2: الضحية اليمني في كل مكان. ولهذا بنقول لهم اللي عادوا ما سقف دماء ولا نهب أموال ولا عادوا زي ما قلت عسكير أو عسكير غيري عسكري يغير هكذا.
0: نعم.
2: يرجع الدنيا مفتوحة. لكم التحية، والتحية بعد الله تعالى لكل إنسان يدافع عن وطن وعن شرف. هؤلاء بيقاتلوا مجرد ريال، ريال انقطع عليهم ما تجوا.
0: الله.
2: كهرباء ما في، مياه ما في، كل شيء ما في، في عدن قالوا بيخلوها دبي.
0: الله المستعان. شكرا، شكرا جزيلا لك. وفعلا اليوم الفرصة لا زالت متاحة، لكن يمكن بكرة بعد بكرة ما عاد تكونش متاحة. اليوم عاد في معاك مجال انك تهرب وتلتحق بالوطن وتلتحق بأهلك وأسرتك. طبعا المضحك في الموضوع هذا ان اغلب قيادة المرتزقة واغلب ضباط المرتزقة خرجوا من صنعاء وتركوا في صنعاء نسوانهم وعيالهم وبيوتهم من شان يروحوا إلى مأرب أو إلى غيرها ويرجعوا يحرروا صنعاء. يا أخي لو كانت صنعاء تحتاج لتحرير لما كنت طرحت زوجتك وأولادك فيها. أولادك يدرسوا في المدارس وفي الجامعات داخل صنعاء وعايشين بأمان الله وبأمان قيادتنا وقواتنا المسلحة، وأنت في صف العدو اللي يجي يروع صنعاء وأهل صنعاء. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
3: التحية لك يا أستاذ عبد الحافظ.
0: حياك وحفظك.
3: معك عبد الحميد سعيد. التحية لكم والتحية لطاقم سامي إفئن وعلى رأسه مدير الإداء محمد حمود شرف، والتحية لأبطال الحيسي، والتحية للقوات المسلحة الذي دكت عروس المستكبرين، والتحية لسيدنا مولانا عبد الملك الحوثي حفظه الله. وأتمنى إن شاء الله تدمير المصافي النفطية بكل أنحاء المملكة.
0: نعم.
3: تدمير القوات المسلحة السعودية عن ذكر شعبي. هذا السعودي، هذا الملعون الذي جوع اليمن منذ 50 عام، قتل إبراهيم الحربي. هذا أتمنى إن شاء الله تحرير المحافظة المحتلة قبل ميقع الفاس بالرأس. تحرير مدينة سعد ثروات أب، يعني كانت مدينة سعد من بطر بن خاص من جميع المخدرات. الشيء تحرروا حزب الأوساخ، هذا تحرروا سعد.
0: طيب يا أخ عبدو، ما هي رسالتك للمرتزقة اللي لازالوا إلى الآن يقاتلوا في صف العدو؟
3: أنا أقول أنصح المرتزقة يعودوا لأوطانهم، يعودوا لبيوتهم، يعودوا السعودي هو يكره الشعب اليمني صغير وكبير.
0: صحيح.
3: الحمد لله، الحمد لله العظيم، الحمد لله والشكر لله الواجب السدود لله تعالى الذي خارج محافظة الحدود جميع المحافظات. الله لا قوة ولا قدر لما مارس القوات المسلحة والقوات الصاروخية.
0: نعم.
3: عند كان يفعل مدينة الحدود كما فعلوا غزة وأوسخ.
0: صحيح. والعدو السعودي لا يفرق بين يمني وآخر. العدو السعودي ينظر لنا جميعا بنفس نظرة التعالي لأنه عبد للأمريكي والإسرائيلي. أنا أشكرك أخ عبدو، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. فعلا لازم يفهموا اللي هم في صف العدو أنه هذا السعودي لم ينظر يوم إلى يعني أبناء منطقة أنهم أفضل من منطقة أخرى، أو أبناء مذهب أنهم أفضل من المذهب الآخر، أو أبناء محافظة أو أبناء، لا لا لا لا، هو ينظر لنا جميعا بأننا مستهدفين ويجب أن يتخلص مننا جميعا. هو ينظر ويتعامل بتعالي وكبر وغرور وعنجهية، ومارس الإجرام بحق اليمنيين من مجزرة تنومة إلى اليوم. لم يفرق بين مذهب وآخر، ولا بين لون وآخر، ولا بين محافظة وأخرى. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم يا أستاذ عبد الحافظ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معكم أبو عمار.
0: من؟
4: أبو عمار.
0: أهلا وسهلا يا أبو عمار، تفضل أخي.
4: الله يكرم عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قسما بالله الذي رفع السماء بلا عمل، إن الشعب اليمني إن أكثر واحد من الذي عمره 90 إلى الذي عمره 10 سنوات مستعد للمعركة الفاصلة، المعركة الحق، يعني تطهير اليمن من الرش النجف الوهابي، الرش هذا الذي زرعته إسرائيل وأمريكا وبريطانيا، يعني حزب الإصلاح، الحزب النجم، حزبهم السلفيين المجرمين الذي حرموا بلادنا أحمية السعودية. هم الذي تحت لدماء تشعار السعود وآل حزامه وعلى سعود وعلى هيان تحت الاستعمار البريطاني والإسرائيلي.
0: نعم.
4: ونحن لهم بالوساط. أقسم بالله ما حين ما نطهر بلادنا كبرا كبرا ومترا مترا لو نطرح نحن 40 مليون نطرح مليون نطرح من المليون والله ما حين ما نعبر الحدود ندخل على الجيشان وعصيه ونجان وعلى ندخل إلى الأراضينا المحتلة نجي هذا المجرم هذا الوارد خلف المجد هذا أحكر البشر نجي بس لا نعلمه هنا اليمن هذه بلادنا هنا بلاد العجاب بلاد العزة بلاد السلامة بلاد الفدا وطنا ونحن لك بالوساط أيها الطاغي أيها المجرم أيها النجي المجرم يا عمي إسرائيل إسرائيل وأمريكا هل أنت تعرف إسرائيل تعرف غزة لا أنت وقفت مع غزة مع إسرائيل نحن ربنا وفنا صلاة وتسلسل.
0: شكرا شكرا لك أبو عمار شكرا جزيلا لك أبو عمار. فعلا العدو السعودي واضح لدى الجميع ما يحتاجش أنه واحد يشك فيه يقول أنه ربما أنه في صالحنا أو ربما أنه في صف المسلمين أو ربما أنه في صف العرب. السعودي واضح بمواقفه من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى السودان إلى ليبيا إلى كل مكان. السعودي معروف بأنه يسير مع المشروع الصهيو أمريكي ما يحتاج أنه يعني يتخفي أو يتخبي أو أنه بعض الناس ينخدعوا فيه. نأخذ اتصال آخر ولو مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أبو هاشم عبد الملك أبو طالب من الأمانة.
0: يا حيا ومرحبا بأبو هاشم تفضل.
5: حيا الله أستاذ عبد الحافظ حياك.
0: حياك وسلمك.
5: من عبرك يا أستاذ عبد الحافظ وعبر إذاعة سام أف أف أم أنصح المرتزقة
0: نعم
5: من النظام السعودي هو ما بيميز بين حد هو مصلحته وأيضا كل شغله حول الصهيونة كل مردوداته وكل جهوده وكل مقدراته بتصب في مصلحة الصهيوني هذا الناس كل متفقين عليه ومتولي الصهيوني. أنا أقول لشعب الشعب اليمني لأولئك المغرر بهم الذين لا زالوا بيقاتلوا ويتوروسهم ودماءهم وأعضاءهم في سبيل السعودي هذا
0: نعم.
5: ضربكم في العلم
0: الله
5: في عدة يعني عدة ضربات في حضرموت
0: نعم.
5: في عدن في كل مكان ما بتحلوش ما بتستوعبوا أنفسكم ما بتخجلوا مرب بعد مرب بعد مرب بعد مرب يستخدمكم زي زي زي زي ما يستخدموا المنديل أمس ما ويرمي الزبالة حميتكم حمى يا رجال حمى والله العظيم ارجعوا إلى حضر رمضان ارجعوا إلى الحق ارجعوا إلى الصدق هذا عدو الناس سمعة هذا عدو المسلمين كلهم أي مسلم صادق هو عدوه أي مسلم مناهض لليهود وأي مسلم مناهض لأمريكا هو عدوه. السعودي هذا لا يرقب فيه مؤمن إلا الولادم نظام متصهين نظام وسخ نظام حميق نظام كل مقدرات الأمة بيتيها للأمريكي والصهيوني. الآن كون حلف على اليمن لماذا لا يكون حلف للذي القرآن الكريم دنس القرآن الكريم الآن اليوم اليوم
0: نعم.
5: لماذا لا تقوم لك أقصد أنه النظام السعودي هذا يعني بيكون حلف على شعب مسلم شعب مؤمن شعب مجاهد شعب ما هو حوله ولا هو حول السعودية ما حول أمريكا وحول إسرائيل الذي تستعمل العالم وذي تستغل العالم وذي تدركع العالم ونخضع العالم مثل ما فعلوا في كثير من المناطق ما حرش حولهم لكن لا عامل نفسه وكيل وعامل نفسه وصي على الصهيوني وبيقوم بعمل الصهيوني.
0: المشكلة يا أبو هاشم أن الفيديوهات والتصوير والسيديهات حق جزيرة إبستين ضاغطة عليهم هذه الحقيقة.
5: هو بس يعني احنا بقول لهؤلاء اللي لا زالوا مخدوعي لا زالوا
0: مرتزقين نعم.
5: بالتوروسهم وأعضاءهم ودماءهم
0: نعم.
5: في سبيل من ولمن
0: الله الله
5: الله الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام.
0: شكرا شكرا جزيلا لك أبو هاشم. وفعلا اسمعوا يا مرتزقة، خلوني أدلعكم وسميكم المغرر بهم، أو أدلعكم وقول المخدوعين. الذي هو طايع والديه وفيه بذرة عقل سيعود إلى أسرته وإلى أهله ومنطقته وقريته ومحافظته. أما الذي هو مدبر فهم يعني السعوديين حتى ما بيشلوش يدفنوه، بيرجموا جثته للكلاب وهكذا. أما إذا جرح وجايش يسعفوه قد شفتم الأولين كيف فعلوا بهم. نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نديرت عبد الحافظ؟
0: حياكم الله أخي الكريم.
6: التحية لك والكافة الطاقم.
0: حياكم الله.
6: أحرف قوابنا في الحوزة أبنا سلام الله عليك. أقول لصالح الجبواني الذي قال أنه ضيع النواحي السيادية. نعم انزلقت منهم ثلاثة السعودية. لكن يحمدوا الله تركوا لهم الزمزمية الذي بيحط بارك الفض عليها. هذه السيادة عندهم في زمزمية فقط.
0: الله المستعان.
6: تمام. والمثل بيقول ليش غسيتني يا حكي كلك كنت عندك ليش فلتني. خرجوا من هنا من صنعاء من هنا يحرروا الوطن فلتوا اليمن وجعوا يضربوا في تحريرها. هذا لا يعقل.
0: صحيح.
6: وهذا اليدومي المتزق مثلا مثل الكلب. انت حمل علي الهد وأنت تتركي الهد. اليدومي نادل حاله يا من عزني ما أغير علينا.
0: لا تتركونا في منتصف الطريق.
6: ورجعوا تركوا في منتصف الطريق يبكي. مثلا مثل الكلب يا أخي كذا سبحانه وتعالى أخبر بنا بهم. أخبرنا بالمنافقين وبالمرتزق وبكل شيء. ولكن نقول سلام الله الشعب هو القائد، والقائد اتخذ قراره. والشعب نفذ القرار. وأدخل الحصار بالحصار في حيز التنفيذ. والآن نشاهد الراحة هذا النفسية التي نشاهدها في المخافي تقيك في لا يافا ما أزعله. قال لك هذا الجباري السنوات قال لحلا يا جباري 12 سنة ما فعلته. قلت ما فعل الشعب الحر بقيادة أبو جبريل سلام الله عليه. هو عارف بالتوف يافا لا يافا الأراضي المحتلة. أنتوا إيش عملتوا؟ عجبتوا الطريق وضعتوا في الطريق. ماذا المحن عليكم؟ وإن أنتوا في الدنيا تحت أقدام اليهود وبالآخر منافقين في الترك الأسفل من الناس. محنة وحمد الله القائد والجيش دولكم فرصة تعودوا إلى وطنكم. أما الذي قد محمل بالتماء سمنا عندهم يا أصب عبد الحافظ.
0: نعم.
6: والله يا لو يرجع بارد وضعبا وحمد خلا حاجي من حاجي حمد علي فعلنا مع عبد الله باقي وعبد الألم موجود لم يلتم جراحنا. والله لا نخذرنا منهم اليوم ولا غدا. وإحنا تحت سيادة السيد سلام الله عليه ومنتظمين الإشار ومسلمين تسليم مترد له. وفوضنا الجيش. وإن شاء الله النص قريب كما قال السيد سلام الله عليه. عجلة النص حتى من النهاية. والله الأخبر هذا والعواجل إنها بتريح النفس. بتعيد شبابي بدل ما لك الشبيب بترجع السعرات.
0: الله يدي لك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. فعلا بالنسبة للذي قد تورطوا بالدماء فالله سبحانه وتعالى لديه يعني رؤية مختلفة تماما. شوفوا عفاش كان حنت حالف مع أنصار الله في صنعاء، كان الكثير داخلهم غصة ووجع، ولكن كان العقلاء يقولوا أنه إذا هو يعني بتبقى البذرة الوسخة داخلته فالله سبحانه وتعالى لن يتركه. وفعلا لم يستطع الدماء التي ارتكبها أو التي سفكها أو الأرواح التي أزهقها والجرائم التي ارتكبها منعته من أن يختم حياته بختام مشرف، لأن الدماء يعني لا يمكن أنها تترك صاحبها أبدا. وهؤلاء الخونة والمرتزقة الذين قتلوا وسفكوا الدماء مصيرهم القتل، وهذا وعد إلهي. احنا نخاطب ذولي العساكر الصغيري الجندي الأخبل هذا الذي هم غرربوه مخدوع، الذي راح يدور بندق ولا راح يدور معاش ولا راح يدور في مارب ولا غيرها. هذول اللي احنا نقول لهم يا رحمته روحوا لكم أمانة، إن المعسكرات التابعة للعدو ستحرق بأكملها، ستتحول إلى رماد في كل المحافظات. لن يستطيع السعودي أن يحميكم. الذي لم يستطع أن يحمي القواعد الأمريكية داخل عاصمته لن يستطيع أن يحمي معسكراتكم، وليس يعني وليس من أولوياته ولا اهتماماته أن يحميكم. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو
7: السلام عليكم.
0: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
7: معاكم الشاعر محمد ناصر الغيلي من محافظة عمرة المديرية خمرية أستاذي عزلة غيلي مقدة غلابية.
0: يا حيا ومرحبا بالغيلي وبكل أهلنا في عمرة. تفضل.
7: حياك ربي. هذه إذاعة سام. نه
0: إذاعة سام. نعم تفضل أخي.
7: أيوة والله كم لي بين أدور لها وما بين أدري يحب تفتحوا البرنامج. لو ما الثلاث نكون نشارك معكم إن شاء الله واصل.
0: فوق عيني وراسي. البرنامج كل ثلاثاء من الساعة 10:00 مساء حتى الساعة 11:30، وإحنا الآن في الدقائق الأخيرة من البرنامج. يتفضل يا أخي العزيز.
7: بسم الله بنا تحية للرجال البواسل نحيي المغاوير الأفضال جيشنا الحر المناضل مرابط بالسهل والجبال دبوا جميع الجحافل الخون والعرب الأندال يستاهل المعتوه يستاهل تطبعنا حشوده وصال ضرب وابل بعد وابل بالمسير والصواريخ الثقال قلنا قسرة بالمئات حاصل معسكراتهم صارت أضلال دبوا المجرم القاتل وكل خائن وفتال اليمن يا سعود ما هو بغافل يعبى الظلم والإذلال سنضرب المراعي نواصل وندفن وندفن حشودهم بالرمال عن وطننا والكرامة نباتل محال نتراجع محال شعبنا كله مقاتل وباذلين الروح والمال يا ابن سلمان يا فاشل يا ابن سلمان يا فاشل منشأتك باتت أضلال والسفن بالبحر نازل جاك اليماني جاك اليماني بزلزال قلنا يا أستاذي نحذر المجندي محذر المجند كامل يغادروا معسكرات في الحال فلا عاد يفاوض ولا يحاول عبد السلام مغلق الجوال ما له الا حصر شامل وبالصمر نسوق البغال طلب لو ما ننهي الباطل نطهر اليمن من الاحتلال نطهر اليمن من الاحتلال وسلامك يا صاحبي
0: نطهر اليمن من الاحتلال ومحال نتراجع محال. شكرا جزيلا لك الشاعر محمد ناصر الغيلي. وفعلا الشعب اليمني قرر ويسير مع القائد والقوات المسلحة بمعركة التحرير لاستعادة كل شبر من أرض هذا الوطن الطاهر. لا يمكن أن نسمح ببقاء معسكرات للعدو، لا يمكن أن نسمح ببقاء مواقع للعدو يقتل منها أطفالنا ونساءنا ويدمر منها البنى التحتية أو يهددنا أو يحاصر مطاراتنا أو موانئنا. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
8: أيضاً جاء خط الحافظ.
0: حياك وسلمك
8: يا أخي. نشكركم في البداية على هذا البرنامج الرائع.
0: حفظكم الله.
8: وعبر قناة عبر إذاعتكم هذه
0: إذاعة سام
8: الأكثر من رائعة.
0: نعم.
8: إذاعة سام.
0: نعم.
8: نقول السيد حفظه الله في البداية يا سيدي ويا قائدي خذ بنا ثمرات الموت
0: الله
8: تر بحر جو أجل اختارا للوقت.
0: نعم.
8: ورشادنا للأعداء.
0: نعم.
8: في الداخل وفي الخارج نقول لهم لقد جربتم وشفتم الشعب اليمني في بداية العدوان.
0: نعم.
8: عام 2015.
0: نعم.
8: ولم نكن نملك إلا الكلاشينكوف وبفضل الله وتأييده وبدماء الشهداء ثبت الشعب اليمني لأن هنالك منهج وقيادة. فالآن نحن وبفضل الله نملك الصواريخ ونملك الأسلحة التي لا تمتلكها إلا دولا قليلة.
0: الله.
8: وأقول لهم عليكم أن تعودوا إلى صوابكم. فكما قال السيد القائد يحفظه الله نحن هزمنا الشيطان الأكبر والآن نحن نعمل على إزالة الغدة السرطانية بإذن الله ويا إسرائيل. ونشكركم على هذا البرنامج ونشكرك يا أخ عبد الحافظ.
0: شكرا
8: وتحياتي.
0: لك. شكرا لك وشكر لكل الإخوة الذي استقبلنا اتصالاتهم ومشاركاتهم خلال الدقائق الماضية. وفعلا سيبقى الشعب اليمني بحالة جهوزية عالية والصفحة مفتوحة لمن يريد أن يعود إلى الوطن وحضن الوطن.

0: أيها الأحرار في كل مكان، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم على مسؤوليتي. رسالة اليمن أصبحت بوعيكم وثباتكم وتسليمكم واضحة جلية لا غبار عليها. حقوقنا بات عود، والويل لأبناء سعود. حال اليمن في صعود لو جرى ما جرى. لقد حسمت الخيارات وظهر الحق واستبان الزيف، وما على المغرر بهم إلا التقاط الفرصة الأخيرة والعودة إلى صف الوطن قبل أن يطويهم التاريخ في مزابل الخزي والارتهان. أما مملكة البعران السعودي الجبان فالحساب بيننا طويل وعسير. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الحلقة، في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، في الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. نلتقي الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت. دمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا متصاعدا نحو النصر والكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معجب، وهذا أثير إذاعة سام.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام تقدم
5: ذاكرة العدوان والانتصار.
6: الخامس عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2023 و2024 و2025.
7: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل مواطن في مدينة حرض، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر وتدمر المنزل وعدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة دائرة الأشغال العسكرية في منطقة سعوان شرق العاصمة، واستهدف بغارة معسكر الحفا، واستهدف جبل عطان بغارتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 7 غارات على مديرية ميدي وحرض، وشن 3 على مديرية سرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان غارتان على مديرية موزع، ما أسفر عن تضرر عدة منازل للمواطنين وممتلكات عامة وخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 13 مواطن وأصيب 24 جراء قصف متواصل من طيران العدوان وبوارجه على مديرية الدريهم في الحديدة، كما استشهد 6 بينهم نساء وأطفال، وجرح آخر في قصف لبوارج العدوان على محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن في شارع غزة وأصيب آخر باستهداف المرتزقة لمنازل المواطنين في مديرية الحالي بمختلف الأسلحة الرشاشة، كما استشهد مواطن وطفل إثر قصف الغزاة والمرتزقة على مديريتي بيت الفقيه والدريهم المحاصرة في محافظة الحديدة.
8: هذا أشلاء الطفلة للدريهمي من أبناء الدريهمي وضرب الطيارة وما جاء الآن محلق في سماء الدريهمي.
9: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
7: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استهدفت قوى العدوان بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة منازل وممتلكات المواطنين باتجاه كلية الهندسة وشارع الخمسين وحارة الضبياني والمطار في محافظة الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان غارتين على مديريتي صلواح ورغوان بمحافظة مارب، كما شن 6 غارات على مناطق متفرقة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 69 خرقا في الحديدة، بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء المديرية، كما تضمنت الخروقات 6 خروقا بقصف مدفعي و 56 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 57 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران استطلاعي مقاتل على حيس و3 خروقات بقصف مدفعي و49 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارة على مديرية الصليف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخين زلزال 2 على تجمعات العدو السعودي في مواقع عسكرية بعسير، كما أطلقت صاروخ الصرخة على تجمع للعدو السعودي في معسكر المعزاب بجيزان أصابت أهدافها وكبدته خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة جنديين سعوديين في الرمادي في الخوبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بهجوم نوعي على مواقعهم في التبة الرملية بمنطقة الصفراء، كما قتل 5 مرتزقة بعملية مباغتة على مواقعهم في تبة المطار بوادي الربيعة شرق صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت قوة المدفعية تجمعات المرتزقة وآرياتهم في منطقة الساق بعدة قذائف، كما استهدفت تجمعات العدو السعودي في طلعة رجلاء واعتبت جرافة و3 أطقم له، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الجيش السعودي واستهدفت تجمعاته بصلية صواريخ كاتيوشا غرب رقابة سقام بمنطقة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في الطوال بجيزان وشمال صحراء ميدي، كما قصفت تجمعاتهم بعدة قذائف في وادي ربيعة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدفت أيضا تجمعاتهم في تبة الإمام بذوبات بتعز وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما قصفت تجمع أفرادهم وآلياتهم في منطقة الساق بمحافظة شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قصفت وحدة المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة الجماجم بمديرية الزاهر بالبيضاء، كما قتل وأصيب 22 مرتزق وفقد 2 إثر كسر زحفيا في منطقة الكدحة بتعز، وقتل أكثر من 15 مرتزقا و17 آخرين جرحوا بينهم قيادات إثر استهداف القوة الصاروخية لغرفة العمليات والسيطرة لهم في مديرية صرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة جبل عليب، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم، كما تصدت وحدات المجاهدين لزحف نفذه المرتزقة قبالة السديس ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من السعوديين المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أحكمت وحدات متخصصة من المجاهدين سيطرتها على جبل صبرين الاستراتيجي بخبو الشعب في الجوف، وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة، ودمرت عدة آليات، وتم اغتنام كمية من الأسلحة خلال العملية على جبل صبرين. كما نفذ المجاهدون كمينا محكما لطقم محمل بالمرتزقة، ما أدى إلى تدميره وقتل من كان على متنه خلال السيطرة على الجبل. كما دمرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة شرق عنبرة بمديرية المتون، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوتين ناسفتين بمجموعة مرتزقة وطقم محمل بالأفراد في صبرين بخبو الشعف، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد منهم، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة في انفجار عبوة ناسفة بهم بجبهة البرق في مقبنة بتعز، وتفجير عبوة أخرى بمجموعة منهم جنوب مثلث الوازعية، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نحب نرسل هذه الرسالة من ميادين الشرف والبطولة إلى قائد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونحن نقول له ونعاهده كل العهود والقسم بأن نكون أوفياء مخلصين لله والدين والوطن. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
7: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
11: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
12: ذكرى مولد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. إن شعبنا اليمني المسلم العزيز، وانطلاقا من هويته الإيمانية ووعيه بأهمية الاستفادة من هذه المناسبة المباركة كمحطة تربوية وتوعوية وتعبوية إيمانية ومناسبة لترسيخ الولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكمناسبة للاعتراف بعظيم نعمة الله وفضله، قد أقام هذه المناسبة المباركة على نحو متميز بدءا بالفعاليات الكثيرة التي تضمنت المحاضرات والأنشطة التثقيفية والتوعوية المتنوعة، إضافة إلى الأنشطة الخيرية، وأيضا بالإظهار لمظاهر الابتهاج والفرح استنادا إلى قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فضل ورحمة أعظم من رحمة الله ومن فضله العظيم الذي من به على عباده من خلال رسوله الهادي وكتابه الكريم. هذه النعمة التي يترتب عليها الخير كله في الدنيا والآخرة.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويستنقذهم من استعباد الطاغوت إلى عبادة الله الواحد الأحد. بعثه والناس ضلال في حيرة وحاطبون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، وأزاح ظلمات الظلم والجهل، وغير بالهدى مسار التاريخ، ليعيد البشرية إلى أحضان رسالة الله والعبودية لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا جماهير شعبنا المسلمة، يا أحباء رسول الله، أيها الأوفياء الشرفاء، أيها الإخوة والأخوات في صنعاء وصعدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبارك لكم ولكل أمتنا الإسلامية حلول هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة، ذكرى مولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، ذكرى مولد النور والعزة، ذكرى قدوم رحمة الله للعالمين، محمد صلى الله عليه وعلى آله. اليوم وكما في مثل هذا اليوم من الأعوام الماضية يحيي شعبنا المسلم العزيز في يمن الإيمان والحكمة، يمن الأوس والخزرج، يمن الأنصار، يمن الفاتحين الذين حملوا راية الإسلام ولواء الفتوح في صدر الإسلام وجوضوا الإمبراطوريات الظالمة. يحيي هذه الذكرى على نحو متميز وبحضور كبير يعبر عن أصالته وهويته وينبئ عن عظيم المحبة وأكيد المودة والارتباط الوجداني والإيماني الراسخ بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يدل على تمام الوعي بأهمية الاستفادة من هذه المناسبة لتعزيز حالة الارتباط والولاء لله ولرسوله ومواجهة مساعي أعداء الإسلام لطمس هوية الأمة وإبعادها عن معالم دينها الحق ورموزها ومقدساتها. إن احتفال شعبنا بهذه المناسبة وإحيائها بشكل كبير هو أيضاً من مظاهر التعظيم والتبجيل والإجلال والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو بذلك استجابة لله سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وبقدر ما يسعى أعداء الإسلام إلى الحط من مكانته من خلال الإساءات وحملة التشويه الممنهجة، بقدر ما تعظم المسؤولية علينا كمسلمين لتعزيز الارتباط والولاء الصادق ومواجهة الحملات العدائية المسيئة التي تشنها الصهيونية العالمية بقيادة أمريكا وإسرائيل، والتي تلبس في كثير من الحالات بقناع جديد وعناوين جديدة وعناوين متعددة وبلدان مختلفة. ونسمع هذه الأيام عن إساءات جديدة موجهة إلى رسول الإسلام، مقنعة هذه المرة بقناع هو هولندا. والحقيقة أن الذي وراء ذلك كله هو اللوبي الصهيوني اليهودي الذي يجب أن تقف الأمة بوجه مؤامراته، فهو يستهدف الأمة في دينها ومقدساتها ويسعى لضربها في كل مقوماتها، مستغلاً تخاذل الأمة وشتاتها ومستفيداً من قلة الوعي ومستفيداً من قوى العمالة. كما أننا في احتفالنا اليوم بهذه المناسبة نعبر عن تقديرنا واحتفائنا وابتهاجنا وسرورنا وفرحنا بنعمة الله واعترافنا بعظيم فضله ومنته بالرسول والرسالة والهدى العظيم والدين القويم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت وهديت. وإن هذه الذكرى لهي مناسبة جامعة يمكن الاستفادة منها في العمل على رأب الصدر وجمع الشتات وتعزيز الإخاء والوحدة بين المسلمين على مستوى شعبنا وعلى مستوى أمتنا. وهذا بالتأكيد ممكن إذا توفرت الإرادة وصدقت النوايا. وللأسف الشديد فإن هذا الأمر خارج عن أولويات البعض في الوقت الذي يجعلون من أولوياتهم تعزيز ارتباطهم وتحسين علاقاتهم مع أمريكا وغير أمريكا، فيما يتسرعون على المستوى الداخلي تجاه أمتهم وأبناء جلدتهم إلى اتخاذ المواقف العدائية وإلى الخصام والتباين والابتعاد عن لغة التفاهم. وهذا من أهم أسباب تفاقم النزاعات والخلافات داخل أمتنا. وإلا فإن ما يجمعنا هو أكثر وأكبر وأعظم وأسمى مما يفرقنا، بل ويمكن الاعتماد عليه لحل مشاكلنا ونزاعاتنا. فيا شعبنا المسلم العزيز ويا أمتنا الإسلامية في الوطن العربي وسائر الأقطار، يا أمة محمد، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، إن أكبر عامل للفرقة والشتات والتباين والنزاع هو البغي والأنانية والاستبداد والكبر. وإن للأمة من القواسم المشتركة والأسس الجامعة ما يمكن بالعودة إليها والاعتماد عليها أن تذوب وتتلاشى حالة العداء والتفرق فيما بينها، وتعود حالة الإخاء والتفاهم والتعاون. فالأمة يجمعها انتماؤها للإسلام، يجمعها محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويجمعها القرآن كتاب الله ووحيه المنزل وكلمته التي تمت صدقا وعدلا، والقبلة الواحدة. وفي جمع شتاتها ووحدة كلمتها عزتها وقوتها التي تعزز موقفها في مواجهة التحديات والأخطار الكبرى التي تستهدف الجميع ولا تفرق بين أحد، لا بالاعتبارات الطائفية ولا الجغرافية ولا السياسية. إن أوامر الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته وتوجيهاته تفرض علينا كمسلمين أن نعتصم بحبله، وأن تجتمع كلمتنا على الحق والخير. وهو جل شأنه يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا ما يريده الله منا كأمة مسلمة، ويريده منا نبينا محمد صلى الله عليه وآله ودعانا إليه. أوليس يقول فيما روي عنه: المسلم للمسلم كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبنى الأمة منذ بزوغ فجر الإسلام على هذا الأساس، أمة موحدة متآخية متعاونة في مشروع واحد ومسار واحد وتحت راية واحدة. واليوم في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنها مناسبة لاستذكار هذه القواسم والكلمة السواء والأسس الجامعة، مناسبة للمحبة والإخاء ونبذ الكراهية والبغضاء بين أبناء الإسلام جميعاً. إن من أهم المواضيع التي ينبغي التطرق إليها في هذه المناسبة هي الرسالة الإلهية ومدى تمسكنا كمسلمين كأمة مسلمة بها، والتذكير برسل الله وأنبيائه وكيف يجب أن تكون علاقتنا بهم، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. إن منشأ مشاكل البشرية ومعاناتها وشقائها هو الانحراف عن رسالة الله ورسله، عن رسالة الله فيما تضمنته من مبادئ وقيم وأخلاق وتعاليم لا تصلح الحياة إلا بها، ولا يتحقق للبشر السعادة إلا بتطبيقها، ولا يمكن أبدا الاستغناء عنها، ولا بديل يصلح به واقع البشرية عنها. وحينما هيمنت قوى الاستكبار والطغيان بقيادة أمريكا على شعوب العالم وعملت على طمس معالم الرسالة ونسف أخلاقها وإضاعة قيمها، فإنها بذلك جلبت الشقاء على الشعوب وأغرقت العالم في مشاكل كبيرة، وعملت على الانحراف به إلى طريق الهلاك، كما هلكت الأمم والأقوام التي لم تقبل ولم تلتزم برسالة الله سبحانه وتعالى على مر تاريخ البشرية. قال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن هذا العالم هو مملكة الله الذي هو ملك السماوات والأرض، وإنه جل شأنه بمقتضى ملكه ورحمته وحكمته وتدبيره لشؤون عباده أرسل إليهم رسله وأنزل إليهم كتبه ودلهم على طريق السعادة والفلاح والخير والنجاة، وحدد لنا مسؤوليتنا في هذه الحياة في واقعنا، ونحن عبيده وخلقه وإليه مرجعنا للحساب والجزاء. والإنسان في مقام التكليف والمسؤولية حينما ينحرف عن رسالة الله وتعاليمه فهو يجر على نفسه الشقاء، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى يحاسبه ويجازيه ويعاقبه. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إن الله يحكي لنا في هذه الآية حقائق من التاريخ كثيرة هي المجتمعات والأقوام والأمم في تاريخ البشر لم تبال بأوامر الله ورسله، ولم تتعامل بجدية ولا بمسؤولية معها، بل تجاهلتها وتجاوزتها وخالفتها وانحرفت عنها لأسباب وعوامل متنوعة ومختلفة، من مثل هوى النفس والخضوع للطاغوت والارتباط بالمضلين، فكانت النتيجة والعياذ بالله هي المؤاخذة والعذاب الشديد. قال تعالى: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. لذلك لا يمكن للبشر أن يتحقق لهم السعادة والخير والرشاد وأن يسلكوا مسلك النجاة والفوز إلا بالعودة إلى الله والاستجابة له والارتباط الواعي والعمل برسالته ورسله عليهم السلام. وهكذا وجه الله كلماته إلى جميع عباده، إلى الناس جميعا، فقال تعالى: يا بني آدم، خطاب لكل بني آدم، لكل البشرية، من ربهم، من ملك السماوات والأرض: يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالاستجابة الصادقة لرسل الله وآياته هي بالالتزام العملي بالتقوى والصلاح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبها يتحقق للإنسان ما وعده الله به من الخير والفلاح، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك فصلاح البشر وفلاحهم حينما يرتبطون بالأنبياء وبرسالة الله سبحانه وتعالى. وإن القرآن الكريم والإسلام العظيم والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله هو صلة الارتباط الصحيح بكل رسالات الله وبكل رسل الله، وبه يتحقق الإيمان الصادق. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالإيمان برسول الله محمد والارتباط به هو بوابة للارتباط بكل أنبياء الله ورسله، والقرآن الكريم هو الوثيقة الإلهية المقدسة المصونة المحفوظة السليمة من التحريف المتضمنة للرسالة الإلهية، وهو حجة الله على كل عباده على جميع أمم الأرض كاتبة من بعد نزوله. والرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله ومع كتاب الله بلغ رسالة الله وتحرك بها في واقع الحياة في مساراتها الثلاث: نوراً يخرج به الناس من الظلمات، ذلك النور الذي يرى الإنسان به الحقائق الكبرى في الحياة، وذلك النور الذي به نعرف الله المعرفة اللازمة، ونعرف سر وجودنا في هذه الحياة، وذلك النور الذي يكشف كل الظلمات ويحمي الإنسان من الضلال، ذلك النور الذي هو حكمة وهو بصيرة وهو وعي وهو رؤية نافذة، ذلك النور الذي يحفظ للإنسان كرامته كإنسان في وعيه العالي وفهمه الصحيح وإدراكه للأمور، وبدونه ينحط الإنسان إلى مستوى البهيمية. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. في مساراتها الثلاث نورا يخرج به الناس من الظلمات، وقيما وأخلاقا يتخلق بها الإنسان ويبني واقعه على أساسها، وحتى تكون سلوكياته وتصرفاته وأعماله متفرعة عنها. وفي مقدمة هذه القيم الرحمة والإحسان والعدل والصدق إلى غيرها من الأخلاق، مع زكاء النفس وطهارة

0: ومشروعا عمليا، نورا وقيما وأخلاقا، ومشروعا عمليا في إطار مسؤولية الإنسان في الحياة. الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وحمله مسؤولية عظيمة في ظل استخلافه وواقع حياته. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، وهو القائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن رسالة الله تقدم للإنسان برنامجه في الحياة ومسؤوليته فيها، وتحدد له مساره الذي يوصله إلى الخير والسعادة والنجاة والفوز العظيم. وإن انحرف عنه سلك مسلك الخسران والشقاء ثم الهلاك والعذاب الدائم، حيث الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إننا كمسلمين، كأمة مسلمة، نتحمل المسؤولية في أن نقدم الشهادة في واقعنا وحياتنا ومواقفنا وأعمالنا على عظمة الإسلام وعظمة الرسول والقرآن، ليتجلى لبقية أمم الأرض وبقية أقطار العالم عظمة هذا الدين، فينجذب إليه ويدرك حاجتهم إليه. وذلك لا يتحقق إلا بالوعي الصحيح لمبادئه والالتزام بأخلاقه وقيمه وتجسيدها في الواقع والانطلاقة العملية في مشروعه العملي في الحياة. لقد تمكن رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال حركته برسالة الله وهديه العظيم في زمن الجاهلية الأولى والوضع العالمي المظلم آنذاك من صنع تغيير حقيقي وإحداث تأثير كبير ونقلة نوعية غيرت واقع العالم ومسار التاريخ، وقدم فعلا الشواهد الكبرى على عظمة الإسلام في أثره في الحياة وأثره في الإنسان. أولا، في تغيير لواقع المجتمع في تغييره لواقع المجتمع العربي الأمي الجاهلي آنذاك، الغارق في الشرك والكفر وعبادة الأوثان والأحجار. المجتمع الذي يسوده آنذاك الظلم والجهل والكفر والخرافة والفرقة والشتات والتناحر وانعدام القيم والأخلاق، فجعل من ذلك المجتمع أمة يسودها الصلاح والخير والعدل والحق، وتحمل رسالة الله إلى العالمين، وتجاهد في سبيل الله أمة متوحدة قوية عزيزة لها مشروع هو أقدس مشروع في الحياة، ولها قضية هي أشرف قضية، ولها دور حضاري بناء تصلح في أرض الله وتأمر بالمعروف وتدعو إلى الخير وتؤمن بالله وتنهى عن المنكر والفساد والظلم. وأما بعد، فإن التراجع الكبير في واقع الأمة في مسارات دينها الثلاث، في الوعي والبصيرة والاستنارة بنور الله، في القيم والأخلاق، في المسؤولية والمشروع العملي. التراجع الكبير في واجع الأمة في مسارات دينها ورسالة ربها أفقدها هذا الدور المهم والريادي في العالم، وبقدر ما فقدت من النور أعتمت عليها الظلمة، وفي جنح الظلمات وعتمتها وعماها غابت عنها الكثير من الحقائق وفقدت الوعي، وأصبحت قابلة إلى حد كبير للتضليل والخداع. أمة النور أصبحت غارقة في الظلام، ولذلك يمارس أعداؤها من الأمريكيين والإسرائيليين ومن معهم بحقها أسلوب الخداع والتضليل، وفعلا يؤثر ذلك فيها بشكل مؤسف ولدرجة عجيبة، حتى أصبحت محط سخرية وتلعب أعدائها بها. كما أنه أيضا وبقدر ما فقدت من القيم والأخلاق انعكس ذلك على واقعها سوءا وانحطاطا وشرا وبؤسا، ودفعت الثمن من كرامتها ومن عزتها ومن مجدها ومن أمنها ومن استقرارها. وبقدر ما تبتعد عن المشروع العملي ومسؤوليتها الكبرى بقدر ما تعيش الضياع وفقدان الهدف والشعور بغياب المسار والغرق فيما لا يفيد ولا ينفع، والاستهلاك للجهود والإمكانات في غير محلها، وأسوأ من ذلك كله يستغلها أعداؤها ويحاولون دفعها هي عمليا في مشاريعهم ومؤامراتهم ومكائدهم التي تضربها في النهاية هي، والله المستعان. ومع عظيم المعاناة وبلوغ الحال والواقع إلى مستوى فظيع، أصبح لدى الكثير من أبناء أمتنا قناعة بضرورة التغيير والتصحيح للوضعية القائمة، وهذه فرصة كبيرة في ظل تطلع الأمة وتوجه الشرفاء من أبنائها إلى مشروع عملي جاد وفق ثقافة القرآن الكريم وقيم وأخلاق وتعاليم الإسلام وأهدافه الكبرى. وهذا ما يكفل للأمة أن تعود من جديد إلى دورها الحضاري والبناء في واقع الحياة، وإلى أن تتمكن من مواجهة التحديات والأخطار، وتتخلص من واقع البؤس والذل والهوان. والعالم في هذا العصر يعيش مشاكل حقيقية وكبيرة، وقد تجلى عجز قوى الاستكبار والطغيان عن حلها، لأنها هي عامل أساسي فيها، وهي كذلك لا تمتلك القيم والأخلاق والرؤية التي تؤهلها لحلها. ويقع على المسلمين المسؤولية الكبرى بدءا من تصحيح واقعهم، وصولا إلى القيام بدور إيجابي عالمي ولديهم كل مقوماته المعنوية والمادية إذا أصلحوا أنفسهم وواقعهم. وفي هذا اليوم المجيد المشهود والذكرى العزيزة، في يوم ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وانطلاقا من المبادئ والقيم الرسالية، فإننا نؤكد على التالي: نؤكد على ضرورة أن تتحمل الأمة مسؤوليتها في مواجهة الخطر الداهم عليها كأمة مستهدفة مستباحة لا يرعى لها أعداؤها حرمة ولا كرامة ولا لمقدساتها ولا لرموزها. وما تفعله أمريكا ومن معها في العالم الإسلامي من قتل وهتك للحرمات وسيطرة على القرار السياسي وتدخل في كل شؤون شعوبنا ونهب للثروات أوصل الأمة إلى حالة من الهوان لا مزيد عليها. ثانيا، نؤكد على ضرورة أن يتعاون الجميع في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته، لأنها لا تخصه، هي قضية الأمة كلها. فالمقدسات في فلسطين هي مقدسات الأمة كلها، وشعب فلسطين هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، وأرض فلسطين هي جزء من الأرض العربية والإسلامية، والخطر الإسرائيلي خطر على الأمة بكلها. ولذلك لا بد أن يخترق الإطار الرسمي العربي الذي كبل الشعوب عن القيام بدورها من خلال التواصل المباشر المنظم من شعوب المنطقة مع الشعب الفلسطيني والمقاومة في فلسطين. ثالثاً، إن الدور الذي يقوم به حزب الله في لبنان في مواجهة إسرائيل والتصدي لها هو دور لصالح العرب جميعاً ولصالح المسلمين ولصالح لبنان الذي هو كذلك شعب وبلد عربي، وفي مواجهة عدو لكل العرب ولكل المسلمين ومن يسعى من قوى العمالة والارتهان للإساءة إلى هذا الدور أو تشويهه فهو فاشل. فكل شعوب أمتنا تعرف من هو حزب الله وماذا قدم حزب الله لبلده ولأمته. رابعاً، نؤكد على ضرورة أن تتضافر جهود كل الشرفاء والأحرار والصالحين من أبناء الأمة في إفشال مؤامرة الأعداء لخلق فتنة طائفية وعداوة بين المسلمين من خلال التكفيريين الذين يعملون لصالح أعداء الإسلام، وهم خطر على السنة بقدر خطورتهم على الشيعة كذلك، والذين يعتمد عليهم العدو الخارجي للأمة والإسلام لمآرب متعددة، منها تشويه الإسلام من خلال جرائمهم الفظيعة والمجززة والوحشية باسم الإسلام وباسم الجهاد، ومنها ضرب المسلمين من الداخل في حروب داخلية تمزق الأمة وتضعفها وتمكن أعداءها من السيطرة عليها بكل سهولة، إضافة إلى استنزاف خيرات الأمة وثروتها وطاقاتها البشرية فيما لا ينفع ولا يجدي بل يضر، كما يفعل البعض حينما يقدمون لأولئك المليارات من الدولارات والتي لو قدموها للشعب الفلسطيني ولصالح القضية الفلسطينية لكان الوضع قد تغير تماما. واليوم فإنه يتوجب على المسلمين جميعا العمل على إفشال هذه المؤامرة من خلال تعزيز الروابط بين أبناء الأمة بكل مذاهبها ونشر الوعي الذي يكشف الزيف وتضليل أولئك وعمالتهم لأعداء الإسلام. خامساً، وعلى مستوى بلدنا فإننا نطالب كل المكونات والقوى بالتعاون والتكاتف للحيلولة دون استمرار أمريكا في استباحة سيادة بلدنا وقتل أبناء شعبنا بطائراتها وبارجاتها وإخراج جنودها المارينز المنتهكين لسيادة البلد والذين يمثل وجودهم خطراً على استقلال واستقرار وأمن البلد. باعتبار هذا كل مسؤولية ما أحد يتفضل ولا أحد له مسوق أن يتنصل، مسؤولية على الجميع. كذلك نؤكد على ضرورة المسارعة بالمصالحة الوطنية حتى تسد منافذ الشر على مثيري الفتن الذين يريدون لبلدنا أن يبقى دائما في صراعات داخلية. ونؤكد على أن يدنا بالإخاء والتعاون والمحبة ممدودة إلى كل مكونات شعبنا بلا استثناء، بما فيه مصلحة شعبنا وصالح بلدنا واستقراره. ونؤكد على أن ما قمنا به في الأيام الماضية في مواجهة العدوان علينا كان فقط دفاعاً عن النفس ومواجهة للحصار، وليس في إطار الاستهداف لأي طائفة ولا مذهب ولا حزب ولا قبيلة، وإنما لمواجهة عدوان علينا بغير حق. وليس لدينا أي أجندة لاستهداف أي مكون من أبناء شعبنا ولا للاعتداء على أي جهة من أبناء أمتنا. وحين تقوم الدولة بمسؤوليتها في حمايتنا كمواطنين يمنيين لن نضطر لحمل السلاح في وجه أحد. أما حينما تكون الحكومة عاجزة عن حمايتنا أو مرتهنة لصالح قوى تستهدفنا، فإننا في حالة واحدة هي مواجهة العدوان علينا لن نتردد في دفع الشر والضر عن أنفسنا وعن مجتمعنا. وهذا حق مشروع في الدين والفطرة الإنسانية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. مع أسفنا وألمنا على كل قطرة دم تسقط حتى من أولئك الذين يعتدون علينا ويبيحون دماءنا. ونؤكد أيضا على ضرورة أن يخرج الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني، أن يخرج بمقررات لصالح الشعب اليمني وليس مقررات مجيرة لصالح حزب أو جماعة أو فئة. إنني أناشد القوى التي لها تأثير على الرئيس والتي أيضا تستقوي دائما بالخارج أن تجعل مصلحة الشعب اليمني عامة وهي منه فوق مصالحها الضيقة الفئوية أو الحزبية أو الطائفية أو القبلية أو المناطقية، وأن تتوقف عن مؤامرتها على المرحلة التأسيسية ومقررات فريق بناء الدولة والقضية الجنوبية. إن من مصلحة الشعب كله بكل مكوناته أن يخرج مؤتمر الحوار بمقررات تسفر عن مرحلة تأسيسية لإنجاز ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار من معالجات وحلول، ولإنجاز صياغة الدستور، ولإنجاز الترتيبات اللازمة لبناء دولة عادلة، دولة محررة من أسر القوى التقليدية، دولة لليمنيين كل اليمنيين، دولة اتحادية تحل بها مشكلة إخوتنا في الجنوب حلاً عادلاً، دولة قائمة على الشراكة الوطنية مؤسساتها للشعب وجيشها للشعب وأجهزتها الأمنية للشعب تحقق للشعب طموحاته وآماله التي ثار لتحقيقها. ونحن مع بقية القوى والمكونات سنعمل ما بوسعنا لتحقيق ذلك، وعلى شعبنا العزيز المسؤولية للسعي لتحقيق ذلك، ونحن في طليعته إن شاء الله في الساحات وفي الميادين وفي الحوار وفي العمل السياسي ونشاطنا الثقافي في مسيرتنا القرآنية، مواصلين للمشوار، مستشعرين للمسؤولية، منطلقين من هذه المبادئ الرسالية، آملين من الله وراجين من فضله لشعبنا ولأمتنا الازدهار والأمن والسلام والعزة وخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من المتمسكين برسالته، وأن يحشرنا في زمرة رسوله خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجركم. أسأل الله أن يكتب أجركم ويبارك فيكم. أنتم بحق شرف وفخر لشعبنا وأمتنا، وهذه الاستجابة الكبيرة والعظيمة دليل وعي عظيم وولاء لرسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. رعاية الله.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن، متابعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم. حلقة الخميس 13 أغسطس 2026. اليمن العظيم، المجاهد، المؤمن الصلب، رفع عنوان محق الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. توكلنا على الله، مثل ما قال السيد القائد عبد الملك الحوثي العزيز الحبيب، وفرنا كل الإمكانيات لاستعادة حقوق اليمن. العدو السعودي معتدي، والعدو السعودي محاصر، والعدو السعودي دخل في رهانات مؤخرا من خلال حشودات عسكرية، وهذه الحشودات بالمناسبة بدأت في 2024، والقوات المسلحة والمستوى السياسي يراقبون بدقة هذه التحركات. ربما، أقول ربما من حيث الاستنتاج، أن السعودي كان يعرف أن اليمني لن يصبر كثيرا، وفي نفس الوقت ثقافة الكبر والعنقهية لا تزال سائدة في العقل السعودي، فهو ربما غير وجهة نظرها العدائية لأن السعودي فهم خلال 10 سنوات أنه مشروعه في اليمن سقط، فلماذا كل هذه الاحتشادات؟ يعني السعودي عمل أكثر من 250 ألف غارة، كان في اليوم الواحد في السنوات الأولى في المتوسط يقصف اليمن 4000 غارة في اليوم الواحد والله، وقتل نساء اليمن وأطفال اليمن، واستهدف المدارس والمصانع والمستشفيات والمزارع ودار الأيتام ودار المكفوفين والمقابر، كل شيء، ومزارع الدواجن ومزارع والحظائر الأبقار والجمال والضان والماعز كل ما يتعلق بالحياة في اليمن استهدفها السعودي. اليمن قرر حاجتين: يحاصر السعودية لكي ترفع حصارها عنا، واحد. اثنين، أن يتعامل بشكل استباقي مع التوجهات الميدانية السعودية. لذلك كانت في ضربات نوعية في قطاع مأرب، سواء كان في العبر أو في الثنية أو في ضربات نوعية مباغتة مركزة، مئات بينهم سعوديين من القتلى. إذن خطوتنا الميدانية سواء كانت في قطاع مأرب أو قطاع المخاء هي خطوة استباقية لإجهاض مشروع عدائي سعودي جديد. القوات المسلحة بتضرب معادلة سعودية بامتياز، المرتزقة اليمنيين هم الجانب الشكلي في الموضوع، لكن جوهر العدوان سعودي، الإمكانيات سعودية، الآليات سعودية، المال سعودي، الإنفاق سعودي، المخطط سعودي، والهدف سعودي. نحن رفعنا حصار وبدأت نتائج تظهر على الاقتصاد السعودي، دعك من الكبر ومن فأرادت السعودية أن تتحرك عسكريا على الأرض اليمنية. القادة السعوديين، السلاح سعودي، الذخائر والقنابل والآليات، التخطيط سعودي، العمليات سعودية، لأن السعودي أصلا ما يثقش في المرتزقة. فاستهدافاتنا هي لتموضع سعودي سواء كان في قطاع مأرب أو في قطاع المخاء، وهذه عملية مشروعة، عملية مشروعة. السعودية تريد أن تخلط الأوراق، اليمن لديه كل الإمكانيات أن يمنحها من ذلك، ما فيش معكم إلا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. السعودية لا تزال معتدية ولا تزال
محاصرة، وحتى فيما يتعلق بخفض التصعيد كسرت هذا الموضوع، قصفت مدار صنعاء، حاولت أن تمنع اليمنيين أن يروحوا يعزوا في استشهاد الشهيد الكبير علي خامنئي. والسيد عبد الملك أعلن حفظه الله سيد القائد إنه إحنا مطمئنين للخطوة اللي بنقوم بها. شوف شوف، معادلة اليمن قائمة على التوكل على الله، التمسك بكتاب الله، ومحبة رسول الله، وبعدها توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية بما لدينا. نحن صمدنا أكثر من 10 سنوات ضد السعودية بهذا المستوى من الوحشية في عدوانها بهذه المعادلة، التوكل على الله، تمسك بكتاب الله، ومحبة رسول الله. ما صمدناش أننا نمتلك مادة، بالعكس قاتلنا السعودية بلا بنك، والسعودية قصفت المعسكرات كلها في الساعات الأولى، ما كانش معنا طيران ولا كان معنا أصحابنا بيتحسسوا الأمور، لم يكن معنا شيء من الزوايا المادية. وآية الله احنا عوضنا بهذه المعادلة، التوكل على الله، التمسك بكتاب الله، ومحبة رسول الله، أعطانا الله هذه النتائج. صمدنا صمود أسطوري أمام السعودية، بل أكرمنا الله وزادنا أكثر من ذلك، وعاد العدوان قائم والحصار قائم، أكرمنا الله بأن نكون الصوت الأعلى والفعل الأعلى نصرة لغزة، أوضح وأشرف وأنظف قضية في التاريخ. هذا كرم فضل من الله عز وجل، هذا كرم فضل من الله عز وجل، أن تكون الدولة والشعب. السيد عبد الملك كان القائد الوحيد في العالم الذي يتحدث نيابة عن نصرة فلسطين. كان الشهيد الكبير الله يرحمه يطلع من وقت إلى آخر سيد نصر الله، أما السيد عبد الملك كل خميس، والشعب اليمني بالملايين الجمعة، والصواريخ السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة للكيان الإسرائيلي. دخلت أمريكا وتناطحنا وسحبت 5 حاملات طائرات، هذا كرم فضل من الله عز وجل. شوف شوف شوف النتائج اللي يمنحك إياها الله عز وجل عندما تتوكل على الله وتتمسك بكتاب الله وتعشق رسول الله. فضرباتنا سواء كان في المخا أكثر من مرة، وفي مارب أكثر من مرة، والمعركة مستمرة، هي إجهاض مشروع سعودي بري جديد عدواني. إيش الفارق في هذه المعركة؟ أن اليمن في أعلى نقطة إيمانية، وأعلى نقطة سياسية، وأعلى نقطة شعبية، وأعلى نقطة عسكرية. بمعنى السعودية ما استطاعش أن تحقق أي هدف من أهدافها باستثناء القتل للمواطنين، وإحنا ما كانش معنا شيء، ما كانتش معادلتنا في 2015 الشعبية بهذه الحيثية ولا العسكرية ولا مع ذلك طلع السيد عبد الملك بعد ساعات من العدوان وقال استسلام اليمن أمر غير وارد. فاليوم إمكانياتنا أعلى، نحن كل مرة نثبت للعالم أننا على حق، وقبل العالم نثبت لأنفسنا أمام الله عز وجل. ما نقوم به الآن هو في إطار مسؤوليتنا تجاه الله، نتوكل على الله، نقص التعاليم كتاب الله، وتحيطنا محبة رسول الله. لذلك كل هذه العمليات اللي بتشوفوها هي عملية استباقية لصد عدوان سعودي مش محتمل. قد بدأت بالتصعيد أصلا السعودية من 2024 هي تحشد وتشكل تحالفات وتشكل مجامع وتشكل والسعودية مستمرة في الكذب. أكاذيب السعودية لا تختلف عن جرائمها العسكرية. مالكم يا سعوديين؟ قال لك المشكلة يمنية. طيب كل قاتل مرتزقة في الخارج عندك،
إما في جدة أو في الرياض أو في أبوظبي أو في دبي أو في القاهرة أو في اسطنبول أو في باريس أو في لندن أو في واشنطن. وبعضهم بيختبئ يا في إثيوبيا يا في ماليزيا. كل القادة المستوى الأول والثاني والثالث وين هي حرب يمنية؟ لذلك القوات المسلحة والقيادة اليمنية دعت المقرر بهم أن يهربوا من المعسكرات السعودية، ودعت المواطنين الابتعاد عن المعسكرات السعودية. اليمن رفع عنوان إزالة العدوان بالكامل وإزالة الحصار بالكامل، وفرنا كل عناصر النجاح لتحقيق هذا الهدف. هدف اليمن هو أن ينزع ملف ننزع ملفنا من أيدي السعودية باختصار شديد، لأول مرة في التاريخ منذ 70 سنة 80 سنة. وملفنا بيد السعودية، جزء من قرارنا بيد السعودية، تحركاتنا بيد السعودية، سياستنا بيد السعودية، دبلوماسيتنا بيد السعودية، قراراتنا بيد السعودية، علاقتنا الخارجية بيد السعودية. والله آية الله لا حد يزعل، هذه الحقيقة. هو اليمن الآن بلد الحكمة والإيمان، بدأ يسحب ورق من الملف، باقي بعض ورق بنسحبها. العنوان الكبير لليمن أن يسحب ملف اليمن من الدرج السعودي ومن على المكتب السعودي، هذا هو العنوان. كون السعودية مش قادرة، لأن السعودية ما كانت قادرة تعيش إلا وملف اليمن جنبها، تتدخل وتتقسس وتخرب وتمنع وتأمر وتحكم. وآية الله هو الحمدي الله يرحمه أراد أن يقف في وجه السعودي بس كان الحالة استشهد قريم السعودية اغتيال الحمدي. صح في أدوات يمنية لكن قريم السعودية بامتياز. اليوم لديك مسيرة فيها الملايين من اليمنيين يتدافعون تدافع، لأنه أولا إحنا مع حق. الشيء الثاني، السعودية مارست عدوان على اليمن لا نظير لها إلا العدوان الإسرائيلي على فلسطين. ما حد يشبه السعودي في جرائمها إلا الكيان الإسرائيلي. وأنا مش عارف من اللي بيقلد من، هل الصهيوني بيقلد السعودي أم السعودي بيقلد الصهيوني؟ نفس اللي بتعمله الكيان الصهيوني بتعملها السعودية. الحصار المطبق، شراء الدمم، شراء المؤسسات، شراء فعمليتنا مشروعة ونتائجها بدأت تظهر. أدخلنا السعودية في أعلى موجة ارتباك في تاريخها بعد العملية الأولى حقا العبر، ثم جاءت الضربات الثانية حق المخا، ثم توالت الضربات. نحن نستهدف الوجود العسكري السعودي، لأن بدون السعودية ما فيش أي تحرك من هذه التحركات. السعودية هي العنصر الأساسي، بتنفق أموال بتمشي أموال ونتيجة صفر. السعودية تريد أن تخترق عنواننا الكبير الحصار بالحصار، تشتي تعمل عنوان ثاني تحركات برية سعودية. ولذلك بيانات العميد سريع واضحة، في كل عملية في قتلى سعوديين. سؤال، هل علقت السعودية على هذه البيانات؟ هل نفت؟ لا تستطيع أن تنفي، لأنها تعرف أن في قتلى سعوديين وفي جرحى سعوديين، في الضربات على مارب قطاع مارب وفي الضربات على قطاع المخا. العميد سريع بيعلن في قتلى وجرحى سعوديين. لماذا لا تعلق السعودية؟ لماذا لا تنفي السعودية؟ السعودية إذا نفت لا تستطيع، لأن في كثير من الأسر السعودية عارفة، بعضها أبنائها قتلوا في اليمن فما تقدر. وإذا أكدت بثبت الحقيقة أن المواجهة يمنية سعودية. فحتى في هذه النقطة العميد سريع يقول القوات المسلحة استهدفت تحشدات سعودية، في قتلى سعوديين وفي جرحى سعوديين. هل سمعت السعودية علقت؟
طيب بالنسبة للمرتزقة، السعودية عملت من أجل المرتزقة من أيام الدنبوع أكثر من 250 ألف غارة على اليمن. إيش كان هدف الغارات؟ إيش كان هدف الغارات الوحشية السعودية؟ تمهيد الطريق لكي يحتل المرتزقة مناطق. ما قدرت. اليوم المرتزقة بلا غطاء جوي، ما قدرتوش، والجيش اليمني واللجان الشعبية كانوا بيواجهوكم والسماء مليانة طائرات سعودية، أباتشي، طائرات أمريكية، طائرات بريطانية ويمكن إسرائيلية صهيونية وبريطانية، كانوا بيلاحقوا جنودنا والله على مستوى الفرد. ما قدرت، بالعكس حررنا مناطق ونحن تحت القصف الجوي. اليوم ايش معاك؟ اليمن جايك اخر مواجهات لنا، بس قبل المواجهة الاخيرة ذي مع السعودية، جايين من معركة مع الكيان الاسرائيلية مؤمن. اخر معاركنا الشعب اليمني العظيم هذا جاي من معركة طوفان الاقصى يا رجل، بعد ان سجل هذا الحضور السياسي والعسكري والشعبي الغير مسبوق، وجايين من معركة مع امريكا سحبت 5 حاملات طائرات، غير التجربة اللي معاك انت كسعودي. انت يا سعودي نازل من هزائم لها 8 سنوات، خسران لها 8 سنوات، المرتزقة حقك في الفنادق بتصرف عليهم، انتوا الامارات وقطر يعني حتى اللياقة البدنية ما عندهم، بينما اللياقة العسكرية الناس اليمن احنا في بلدنا، لياقة الجيش لياقة الناس في اعلى مستوياتها حتى من الزوايا الفنية. ايش بيفعلوا لك ذلك الكروش مليت بطونهم كبسة ودقاق، ما عاد شيل لحماه السعودي، ما عاد فيش مندي، ما عاد فيش يعطيك معلومات، الان بيعزمهم السعوديين كبسة وبعدها تونة، عادكم يا مرتزقة بتقدوا تونة في السعودية، وهذا لم يحدث في تاريخ السعودية، ما عاد فيش ذبائح، قد ذا نزلت لكم بالدقاق لها سنة او سنتين بتنزلوا تونة وبعدها رز حاف. فالسعودية أرادت أن تهرب من العنوان اللي رفعناه. شوف اليمن عندما يرفع عنوان ويتوكل على الله خلاص اعتبر العنوان في الجيب، ما يمكن اليمن يتراجع على الإطلاق. والأستاذ محمد عبد السلام كان له تصريحات واضحة، رئيس وفدنا الوطني قال نوافذنا للسلام مفتوحة ولكن تحت الحصار، بتستمر عنواننا الحصار بالحصار ونتفاوض مع السعودية، لأن في ناس بيتصلوا بصنعاء كثير وأصحابنا قلقوا التلفونات عملوها طيران والله آية الله، اتصالات من هنا ومن خوف على السعودية، أصحابنا محم تلفون سري، واحد قلت أمس في الكلمة حقا احتفالنا بالمولد، محم تلفون سري واحد لا تستطيع أي قوة أن تكشفه، بنتعامل فيه مع المحور، باقي التلفونات غلقناها. ليش غلقناها؟ أين كنتم يا نظام عربي اللي دوشتوا الآن الرئاسة اليمنية تلفونات؟ أين كنتم والسعودية تقصف اليمن في اليوم الواحد 4000 غارة وأنت إما متواطئ أو ساكت؟ وين كنتم لما حاصرت اليمن 12 سنة؟ هل أنقذوا يا جماعة الموضوع المعادلة العربية عربية؟ أين كنتم والسعودية تعتدي على أصل العرب وبلد الحكمة والإيمان وأصل العنصر البشري؟ فين كنتم؟ ومع ذلك الأستاذ محمد عبد السلام توجه له تحية قال ليه نوافذنا مفتوحة؟ لأنه إحنا ما رفعنا السلام المشرف، رقي حقوقنا بهدوء، نحن نحتاج السلام. إذا جاء مجمع، إذا ما جاش عن طريق الطاولات بنقلب السلام بالقوة. أيوة وآيات الله والذي نفسي بيده. الموضوع الحصار قلت لكم في الخميس الماضي، حصارنا للسعودية حصار محصن ومتطور، مش هو ثابت بس بنستهدف حاجات معينة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بيتطور وبيتطور الحصار
بيتطور الحصار. مستوى الكبر عند السعودية انها تتحمل تتحمل، لكن انظر السعودية عملت 250 ألف غارة في 10 سنوات أو 11 سنة ولم تنجح في شيء. نحن ما بعد لنا الأسبوعين عطلنا القدرات المالية للاقتصاد السعودي أو جزء منها، ما عاد بتربحش السعودية الملايين اللي كانت تربحها. عطلنا منظومة النفطية للسعودية، لأن السعودية قائمة على النفط. عطلت النفط خلاص في 15 يوم، ونفذنا عمليات ضد التحشيدات السعودية خلال 15 يوم، أربكت السعودية وأدخلتها في حفرة ارتباك لم تشهدها في تاريخها في 15 يوم فقط. عندنا متعدين 20 يوم موجة ارتباك بتشوفوها في القنوات السعودية والقطرية والإماراتية، مرتبكين ولهم دارين، والعالم الثاني شوف ساكت لسببين. السبب الأول أن اليمن على حق، لكن السبب الأهم عارفين أن اليمن قوي، وعارفين أن أي واحد بيشارك مع السعودية الموضوع مش نزهة، سيعاقب أي طرف مهما كان. شوف الإسرائيلي والأمريكي قدهم عدانا الوجودين والبريطاني مشاركين في أي إجرام سعودي، أي طرف وتحديدا من العالمين العربي والإسلامي بيشارك مع السعودية سيعاقب. غير المسؤولية تجاه الله عز وجل أنك بتساند مجرم ضد بلد الحكمة والإيمان. في حاجة ثانية أيضا، أنك بتتضرر اقتصاديا. والسيد عبد الملك طلع ونصح باكستان وتركيا وقال لهم باتبور بضاعتكم، بضاعتكم باتبور، تريد السعودية أن تحشر الناس في الجرم حقها. طيب والناس جربوا السعودية 10 سنوات، لا عاد اليمن زي 2015، نحن أكثر قوة وأكثر ثبات وأكثر استعداد. يا رجال جينا من معركة مع الكيان الإسرائيلي وأمريكا في آن واحد، في آن واحد. السعودية بتعمل تحشيدات عسكرية وبتعمل تحشيدات سياسية. أول جابت بنجلاديش تعال بنجلاديش، وبعدين جابت تركيا وباكستان. المعارضة التركية ردت، طلعت المعارضة التركية بما معناه قالوا نحن لسنا عبيد لآل سعود. شوف أردوغان شيطان وآية الله، شيطان خبيث صهيوني كبير بيستلم السيوف والدولارات من السعودية إلا شخصيا، وبيفتح الباب للمعارضة وبيسألوا السعوديين مالك، فيقول معارضة أنا عندي ديمقراطية. والسعودية تعرف، والسعودية تعرف في معلومات أنها، في معلومات أن الجيش المصري رفض يدخل في هذا التحالف الورقي الذي لا قيمة له ولن تكون له قيمة، لأنه مبني على باطل ومبني على إجرام. في معلومات تقول أن الجيش المصري رفض، وفي معلومات تقول أن السعودية، لأن فاتورة المصري كانت كبيرة. المصري قال زي التركي الباكستاني ضعف، فالميزانية السعودية ما عاد تتحملش، ويلا تحملت أردوغان والباكستاني. فالمعارضة التركية وبيحرك الإعلام لأنه عارف، أردوغان عارف، عارف العشر سنوات هذه إيش مر فيها، عارف كم سكبت السعودية وكم خسرت، عارف موقف اليمن نصرة لغزة، عارف كيف تواجهنا مع أمريكا. لذلك نعم نحن نستهدف التحشيدات السعودية ونواصل حصارنا للسعودية، الحصار بالحصار، وهو حصار سيرتفع منسوبه والعمليات سترتفع أيضا، والهدف إزالة العدوان كليا وإزالة الحصار وسحب الملف اليمني من على الطاولة السعودية. شوف اليمن بقيت السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بيعالج كل أخطاء وجرائم اللي سبقوه،
اللي سمحوا للسعودية بهذا التقول على اليمن. السعودية ليست عدوا عاديا، السعودية عدو كبير وخطير، لذلك الله عز وجل كلف بلد الحكمة والإيمان أن تقف في وجه هذا الخطر. نفهم المسائل، نفهم المسائل على حقيقتها، مش هي أداة السعودية مع أمريكا ولا لا لا، السعودية ضلع أساسي في المنطقة، ضلع أساسي مثلث لديك أمريكي إسرائيلي سعودي، والسعودية تحتها الخليج وتحتها الأنظمة أردني على مصري على هذا تركي على وآيات الله. لو كان السعودية عدو عادي كان الله عز وجل خلف جيبوتي ولا باكستان ولا تركيا يواجهوها. انتبهوا للكلام.

لليمن، علماء اليمن وساسة اليمن ومثقفي اليمن، 2 مليار و250 مليون مسلم، ما حركهمش واحد أزعر خنزير أحرق القرآن للمرة الثالثة، ما يحرق الله قبل المولد. وين السعودي اللي عامل التحالفات؟ قال لك ليس موجه ضد أحد. هذه جريمة أمام الله، الكلام السعودي هذا والتركي والباكستاني لما يقول لك مش موجه ضد أحد. هل تستحق الكيان الإسرائيلي أن تتحالفوا نصرة لفلسطين؟ ألا يستحق كتاب الله ورسول الله أن ندافع عنه؟ نعمل تحالف وسعودي فرحانة بهذا الكلام. قال لك لا لا، التحالف حق مكة غير موجه لأحد. تعرف معنى هذا الكلام؟ معناه نحن نوافق أن السعودية توافق على الجرائم الإسرائيلي في فلسطين والتركي والباكستاني، بس دعك ده لا يجوا يستلموا فلوس برد. عندما تطلع تقول هذا التحالف مش موجه ضد أحد، طبعا هو جزء منه خوف من اليمن وآية الله والذي نفسي بيده. السعودية اللي عملت عدوان عاصفة الجن بدون مجتمع دولي، اشترت أبوه بدون جامعة عربية، بدون قرقرة العالم معهم، وعلنتها من أمريكا، تطلع بعد 10 سنوات تقول لك معانا تحالف بس مش وجه ضد أحد. يعني الجرائم الإسرائيلية لا تستحق أن ينتبه لها السياسي السعودي. هذه خطيرة الجملة، دعك منا نحن. الناس بيتحدثوا عن قدراحة للضفة الغربية الآن، الكيان الصهيوني جرائم وقتل واعتقالات، ما يستحقش تحالف؟ ما لكم يا سعوديين؟ قالوا الفلسطينيين طلعوا إيرانيين. طيب وإذا أنت بتتوسل لإيران الآن؟ وإذا أنت بتتوسل لإيران؟ بعد الفاصل التصعيد، أيضا بالتصعيد استهداف السفن السعودية قائم، والرد على الطائرات التجسسية السعودية أيضا قائم بعد الفاصل.

أرغون تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزول أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير وحوارهم

معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف المسير.

حينما كنت أحييكم من قناة عدن وإذاعة سام، أنا الشعب معكم. الخميس 13 أغسطس 2026، السعودية كسرت ما التزمت بأي تهدئة، التزمت بس شهادة عبد ربه أنه كان شرطنا في ولاية الله. قالت السعودية الشيخ عبد الصعيد، قالوا صحابنا شيل الرأس وشالته بشكل مهين، شالته. وبعدها تلكأت وتلاعبت وجاء طوفان الأقصى، انشغلنا بطوفان الأقصى. كان يفترض بعد طوفان الأقصى السعودية تبادل لنفسها، والله وآية الله وآية الله، كان السعودية تبادل لنفسها، تطلق المرتبات حق اليمن، ترفع يدها عن المطارات عن بدون ما تكلمنا، وآية الله. المصلحة الوحيدة الحقيقية للسعودية كانت هذه، ونصبح الصباح وخذ الأسرى في المطار، وآية الله، لأن كل شيء انتهى. والسعودية عرف أن ابن بدر الدين قاد حفظه الله، أنتوا عارفين مستوى إيمانه وشجاعته، وفي اليمنيين خصال السيد عبد الملك، وفي اليمنيين خصال السيد عبد الملك في الشجاعة، في الثبات، في الإيمان، في التوكل على الله. هذه مسيرة شعبية على رأسها السيد عبد الملك، ومش إحنا فقط اللي نفتخر بهذا القائد والقيادة، كل الشرفاء في العالم، ومش إحنا اللي نفتخر فقط بالرئيس المشاط ورفاقه في المجلس السياسي الأعلى وباقي منظومة الدولة، الشرفاء في العالم. فما احترمتش أي حاجة، بالعكس لما جاء طوفان الأقصى كانت السعودية تنتظر أن يهزمنا الإسرائيلي، ما بتقروش ما بيقروش. لما كانت كتب القرآن على مكاتبكم ما كنتوش بتقروا، والآن ما عاد فيش كتب القرآن، كنت عندكم الآن برامج الترفيه على مكاتبكم، ما بتقراش لا تاريخ ولا. ولما تناضحناها الأمريكا طلع السيد قال تربصوا انتظروا، كانوا ينتظروا أن تسقطنا أمريكا أرضا. فأكرمنا الله بنصر. أساسا الله يا سعوديين يفرحكم بأمرته، يفرحكم علينا بأمرته، يكافئكم على وحشيتكم، يكافئكم على إجرامكم، يكافئكم على حصاركم. هو كافئ اليمني لصموده وثباته وإيمانه. الله خصنا بالأقصى أن نكون آخر ناس مع غزة، هذا مجد من الله عز وجل. وانت كنت مع الصهيوني يا سعودي، الله أعطانا هذا المجد، ناضح أمريكا، والله وآية الله ولدي نفسي بقول ليش معنا ماديا. قبل ما تقل مسير القرآن يا عم، إيش كان تاريخنا مع فلسطين؟ بيانات. في ناس بتتباهى أن موقفها كان أفضل من الإمارات، استحوا، شكلنا تاريخ مواجهة نابش. قال لك رسلنا أيام سالمين وأيام الحمدي، أنا أكلمك عن خط خط اليمن المجاهد الأمن الآن عامل خط قتال، خط مواجهة، خط صدام، خط عدم استسلام، خط مناطعة. فكانت الضربات، بدأنا الحصار بالحصار بسفينتين، ودخلت السعودية طيارات تجسس، ردينا قصفنا أهداف حساسة في جيزان وفي نجران وفي، وآخرها السفينة اللي في باب المندب أمس اللي احترقت. وقامت السعودية، لازمنا ذكية السعودية، وطلعت باكستانيين وطلعت مصريين وطلعت، موقف اليمن واضح، وبتغير العلم وبتغير اللي حاول تغير مش عارف من، ما تقدر. أي سفينة سعودية لن تمر وفقا للمرات اللي حدثها اليمن. إيش هدفنا؟ نضغط على الاقتصاد السعودي. إيش الاقتصاد السعودي؟ بترول، سفن، براميل بترول. نحن نضغط على برميل النفط السعودي.
ايش اللي ممكن يحدث في أسوأ الاحوال؟ شوف ما بتسمع الكلام اللي مني هذا بكل تواضع اقولها في الجانب التحليلي. ايش أسوأ الاحوال؟ احنا عاملين حسابنا هذا الموضوع. أسوأ احتمال ما هو؟ أسوأ احتمال ان نظل محاصرين لكن مش لحالنا, تحاصر السعودية علينا حصار مطبق, السعودية تحاصر حصار مطبق, احنا بلا مطارات وبلا موانئ مش شغالة واقفة وبلا مرتبات, اليمن بيسعى بيضغط الى ان تصل السعودية الى ان تحاصر زينا. هذا أسوأ الأحوال. هل بتحمل السعودية شهر بدون مرتبات؟ هل بتحمل السعودية يوم بدون مطارات يوم؟ هل بتحمل السعودية يوم بدون موانئ أن لا تبيع برميلا واحدا من بترولها, أن لا تقلع طائرة من مطاراتها؟ أي أنا أكلمك, أنت تعتقد أن اليمن بي لا الحصار بالحصار مطور زي ما أنت مصر على حصار مطبق؟ اليمن بيتجه لحصار مطبق, هو الآن بيعطيك رسائل ممنوع في البحر الأحمر, بيتطور إلى مسألة ينبع, بيتطور إلى مسألة رأس الرقي الصالح, أيوة, بعدين بيدخل اليمن في مطارات صنعاء مطاراتنا مغلقة, أيوة, بنوكنا فاضية, مرتباتنا عندك, هذا أسوأ الأحوال. خلاص, هل تريد سعودي ذا الكلام نكون سوا احنا وياك؟ خلاص, ما عندك قدرة تحمل اليمن, ما فيش حيثية بتخليك تصبر. يعني ايش ما تقول للشعب السعودي, السيد القائد عبد الملك بن الحوثي من اول يوم في العدوان عليه على اليمن قال للشعب اليمني متوكلين على الله بأعلى درجات الصبر وبأعلى درجات التحمل وبأعلى درجات الثبات, وهذا ما حدث. صبرت الناس وصمدت الناس وجاهدت الناس وتحملت الناس شهداء وجرحى ومعاناة حصار ومعاناة القذائف ومعاناة غارات ومعاناة, صمد الشعب اليمني لأن الموضوع فيه مرضات الله عز وجل, فيه مرضات الله عز وجل وفيه جانب من إنسانيتك, من يقبل هذا العدوان؟ فبتصبر يا سعودي, تفضل, أيوة أنا أكلمك قبل ما اليمن بيتجه إلى حصار مطبق زي ما السعودية محاصرنا حصار مطبق. والأخ محمد عبد السلام كان واضح, باب الحوار مفتوح لكن تحت الضغط, لن يتوقف الضغط, لن يرجع, لن يعود اليمن, لن يتراجع اليمن إلا بعد استعادة حقوقه. لذلك اللي بيتصلوا بيحاولوا يتصلوا بالرئيس المشاط أو بالقيادة, روح يتصلوا بالسعودي, روح انصحوا السعودي صاحبكم, نحن عارفين أنكم مرعوبين, روح انصح صاحبك السعودي. اليمن ما عاد عندنا أي كلام ولا عاد عندنا أي نقاش, حقنا مع السعودية, إن والله السعودية فهمت أو حد فهمها إن ما فيش معها خيار إلا ترفع يدها عن اليمن. يا جماعة الموضوع بسيط, الملف اليمني في الدرج السعودي لعشرات السنين, قال اليمن بقية سيد عبد الملك سحبنا هذا الملف بنسحبه, هي هذا القصة باختصار جديد. والله وآية الله السعودية مش قادرة تعيش إلا وملف اليمن عندها, احنا قد سحبنا بعض الورق, باقي بعض الورق, هدف اليمن الأساسي أن يسحب الملف اليمني كليا من اليد السعودية, هو هذا الهدف. سحبنا بعض أوراق صنعاء حرة, اليمن حر في أجزاء كبيرة حرة, باقي السعودي محتل باقي أوراق بيتم سحبها,
من ضمنها ورقة الحصار، ورقة العدوان، ورقة التعويضات، ورقة الأسرة، ورقة الاحتلال، كلها هذه ما تسحب. سحبنا ورقة السيادة، سحبنا ورقة الأيوة، هو الملف. السعودية محا ملفات العالمين العربي والإسلامي، بتدوس عليهم يا أخي. إحنا مختلفين. دحين السعودي بيقول لك من تكون يا يمني؟ أنا بلد الحكمة والإيمان بس. ألا تكفي هذه الجملة أن تردعك؟ ألا تكفي هذه الحقيقة وهي على لسان رسول الله؟ ألا تكفيك هذه؟ أصل العرب ما يكفيك، بلد الحكمة والإيمان ما يكفيك. في السعودية تطاير الورقة اليمنية. أيوة سحب اليمن بقيادة ابن بدر الدين والذي نفسي بيده، سحبنا جزء من ورق الملف، باقي بعض أوراق مع السعودية نسحبها مع الملف. وإيش لك أنت ملف النظام الأردني وملف الخليج، مجلس التعاون الخليجي، عندك الملفات، إيش لك؟ ملف اليمن انسى، لن يبقى ملف اليمن على الطاولة السعودية بعد اليوم، انتهى الموضوع. وعندنا كل الإمكانيات، انتبه، ما حد وقف في وجه السعودية إلا نحن. النظام العربي وآيات الله والإسلامية، مش يأس قدوم صعاليك بيجيبهم السعودي والأمريكي والإسرائيلي والذي نفسي بيده والذي نفسي إلا من رحمه ربي. إيران كدولة، إيران كدولة يا رجال، حول ولا قوة إلا بالله. قتلت السعودية علنا 20 من الحشد الشعبي، قوات مسلحة عراقية. يطلع رئيس وزراء العراق، العراق، قال ندعو المقاومة إلى عدم الرد للحشد الشعبي. يعني حتى العراق عادة تلعب فيه، ولبنان بتشوفه كيف تلعب بيه أدواتها، وهي بتلعب تحاول تدينا رسائل وآية الله. إيش تقول إن السعودية لازلت قوية، لازلت عنيفة، لازلت متوحشة؟ توحش لك زي ما تشتي. المحور بندافع عنه، بس الأولوية لبلدنا. إيه محور بندافع عنه، لأنه الدفاع عن فلسطين جزء من سيادة اليمن وجزء من دستور اليمن. ليه؟ الذين يتوكلون على الله. ويمسكون بكتاب الله وتزداد محبتهم وعشقهم لرسول الله. لا تواجههم يا جماعة. شوف كم دروس أعطينا يا رجل يا مؤمن، شوف كم دروس أعطينا في التبات، في الجهاد، في اليمن أعطاه مدرسة قول وفعل. قال للعالم العربي والإسلامي تفضل، هذا الطريق، هذا طريق السيادة، هذا طريق محبة الله، هذا طريق التوكل على الله، هذا طريق الخشية من الله، هذا طريق محبة رسول الله، تفضلوا. تجربة يا رجل، وفي زمن قياسي ما حد كان يذكرنا 50 سنة يا رجال، 60 سنة، ولا آية الله، ونحن بلد الحكمة والإيمان. كان السعودي بيتحكم، والإماراتي والأمريكي يا رجال، كان سفير جيبوتي لك كلمة. بعد الفاصل الفقرة الأخيرة. اليمنيون بقلوب مملوءة باللهفة والعشق لرسول الله يستعدون لإحياء المولد النبوي بأعلى درجة الاستعداد. ينفرد اليمن مجددا من بين كل دول العالم وتحديدا العربي والإسلامي بالتعبير عن محبة رسول الله بهذا المستوى الملاييني. عشق يا رجل وحب لهذا الرسول العظيم. بعد الفاصل.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلده، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

أينما كنتم أحييكم في الجزء الأخير، أحييكم من قناة عدن وإذاعة سام، حلقة الخميس عن الشعب 13 أغسطس 2026. لمليون بدأوا يحتفلوا في المؤسسات وفي المحافظات، بتشوفوا الناس بتدافع بشكل منظم استعدادا لليوم الكبير. وكل سنة بيقدم اليمن معادلة محبة رسول الله بشكل أكبر وبشكل أوسع وأكثر تنظيما. السؤال، لماذا اليمنيون كدولة من بين دول العالم، يعني في احتفالات في إيران في ذا في، لكن اليمن صورتها مختلفة، ليه؟ أكيد المحور بيحتفلوا. طيب غير المحور، غير المحور، لماذا العالم العربي والإسلامي إلا تجمعات صغيرة لكن ما فيش دولة تتبنى؟ يخافوا من السعودية، ما يخافوش من الله، يخافوا من السعودية. ليه؟ لأنهم بلا زيادة بلا قرار وآية الله. شوف، أكثر واحد ينزعج من احتفالات اليمن وخروج اليمنيين في التظاهرات وتحديدا المولد النبوي اليهودي، والذي نفسي بيده، اليهودي بتنافسه السعودي على المرتبة الأولى. طيب اليهودي تمام يزعل، صح، عدو وجودي لنا. السعودي مالك زعلان أنت؟ خلاص السعودي وزعلان، أهل سعود وضعوا نفسهم في هذا المكان، وبعدها أهل سعود ما يكتفوش نفوسهم، لا، ويجبروا العالم الإسلامي مولد الرسول أن يكون عاديا، مش عاديا، بدعة. تحتفل بمولد سيد الخلق، ثبتت السعودية بدعة في العالم العربي الإسلامي. تعرف أحد مشاكلنا مع السعودية هذه النقطة، والسعودي تفزع عندما يفزع الإسرائيلي. هذه صورنا مفزعة، وراياتنا وأعلامنا محبة لرسوله تفزع اليهودي. أيوة، يجيب السعودي، ليش أنت بتفزع من الصور؟ لماذا تحارب هذا الصور؟ لماذا تحارب هذا الحيثية؟ لماذا تحارب هذا المعادلة؟ ما بتسألش نفسك السعودي ومن معك بالنظام العربي، لماذا تتطابقون مع الإسرائيلي في كره المحور المقاومة؟ أعطونا ملف بتختلفوا معه في الإسرائيلي، ما في. التركي والقطري والمصري وسطاء لوقف العدوان على غزة، العدوان مستمر. تطلع السعودي بتحالف ورقي وتقول لك هذا التحالف ليش اسمه قال احد؟ مش الكلام اللي ننتبه، ده خطير. هذا الكلام موجه للاسرائيلي، والاسرائيلي يعرف السعودي والقطري والباكستاني يا زلمه، انه تحديدا السعودي والتركي يعرفهم، عارف انهم. عاد باكستان حيثيه فيما يتعلق بالذا رافضه، لان في مؤسسات فيه. ما التركي صهيوني من يوم ما عرفنا، اول زياره لك كانت الحيط المبكى، هو شارون ذا الكذاب النصاب. والسعودي انتم عارفين العلاقات السعودية الإسرائيلية بدأت من بداية الكيان وبداية بداية تأسيس المملكة. فاليمنيين سيخرجون، وانتبه، محبتنا لرسول الله وقبلها توكلنا على الله وتمسكنا بكتاب الله هي الأسباب الرئيسية لانتصارنا، وهي الأسباب الرئيسية لثباتنا. هل تريدون لليمن، الشعب اليمني، أن يتخلى عن مصادر نصرة؟ هذه هي نبيع نصرنا. نحن لم ننتصر ولم نثبت إلا عندما توكلنا على الله وتمسكنا بكتاب الله ووسعنا من محبتنا وعشقنا لرسول الله. ما في قوة ما تمنعنا من هذا الأكسجين. النظام العربي يسأل نفسه، بعدها لا تردوش على ذلك اللي بيقول لك لو الأموال هذه راحت
الناس بتعمل مشاريع للفقراء ولا لا. واساسا اساس المشاكل في اليمن الحصار. وليش قررنا نفكه بالقوه؟ عاد بعض مداليزهم كلها للأمانة أقل من 1%. كانوا يقولوا قبل الحصار بالحصار يا جماعة وانتم مكنتونا يلا افتحوا جبهة للسعودية. فتحنا جبهة سكتوا. كل المعاناة اللي فيها اليمن سببها الحصار، ليس سببها المولد النبوي الشريف، وليس سببها ضرب الكيان الإسرائيلي، وليس سببها ضرب بالعكس، وليس سببها أن نوفر للقوات المسلحة والأمن والمخابرات والأجهزة أعلى درجات الاستعداد، ما توفر لدينا من الإمكانيات. السبب حصار السعودية وعدوان السعودية. الآن قررنا نشيل هذا الحصار ونشيل هذا العدوان، ومع ذلك الله يذكره بالخير الأستاذ العزيز العلامة القائم بعمل رئيس الوزراء الأستاذ محمد مفتاح في أحد الجلسات معه بيقول حتى في قصور وفي سدود وفي دمرتها السعودية أعاد اليمن المحاصر بناء جزء كبير منها. يعني حتى في ظل الحصار ولا لدينا بصمات في البناء، في المؤسسات، في الاقتصاد، في التمكين، في هذه حقيقة. ما بالك لما تستعيد حقوق اليمن. واليمن قرر وفتح قوس لسحب ملفه من الطاوله السعوديه. لقد قررنا بشكل واضح ان نسحب ملف اليمن من الدرج السعودي. ما عاد فيش اجلس لك العب انت والدرج المصري، الملف المصري والملف الاردني والقطري والاماراتي والبحريني والكويتي والمغربي والتركي والسنغالي والنيجيري والبنغلاديشي. ما تشتي معك ملفات مليان، ملفنا انسى. اشكركم فريق عمل قناة عدن وإذاعة سام، يوجه لكم تحية، وهي مني أنا محمد منصور، والتقيكم الخميس المقبل، ومن نصر إلى نصر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. تحدثنا في الحلقة السابقة حول مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ورعاية الله له، إلى أن وصلنا إلى عند عمه أبو طالب رضوان الله عليه. كان عمه أبو طالب إذا خرج يسافر يأخذ معه النبي صلوات الله عليه وعلى آله. قيل